معنا إلى ربهم يحشرون؟ وهل هذه الحيوانات هي مكلفة وتحمل الفهم الذي يحاسبها الله سبحانه وتعالى عليه، أم أنها غير مكلفة؟ ولأن الله سبحانه وتعالى يقول هنا إلا أمم أمثالكم، ويقول في آية أخرى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. فعلى ظاهر هذه الآيات أن هذه الحيوانات هي أيضا مسخرة ومكلفة بالتكاليف التي تتناسب معها ومع وضعيتها، وإن كانت تختلف عن الإنسان وعن تكليف الإنسان وعقلية الإنسان. لكن الله سبحانه وتعالى يقول ثم إلى ربهم يحشرون، ومعنى هذا أنهم سيعودون إلى الله سبحانه وتعالى يوم الحشر ويوم الجزاء والعقاب. ويقول الله سبحانه وتعالى إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. نتخيل هذه الآية عندما يقول الله ما من دابة، كم هنالك من الدواب الموجودة في البحار، الموجودة في على سطح الأرض، الموجودة من الحشرات ومن غيرها من الحيوانات، كم من الأنواع، عشرات الآلاف من الأنواع، المليارات من الدواب، ومع ذلك يقول الله سبحانه وتعالى ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. والأخذ بالناصية كما قلنا هو تعبير عن أنه هو الملهم لها في حياتها وفي مسيرتها، والذي يؤمن لها رزقها وقوتها وكل ما تحتاج إليه. ويقول الله سبحانه وتعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. هذا العلم اللامتناهي الذي أحاط بكل ذرة في هذا الكون، أحاط بكل نفس خلق الله فيها الحياة في هذه الأرض. ما يعجب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. هذه الإحاطة العظيمة التي تكون في نفس اللحظة وفي نفس الوقت، لا يشغله سبحانه وتعالى شيء عن شيء، ولا يغطي عليه شيء عن شيء، يدرك ظواهر الأمور وبواطنها، ويدرك كل ذرة في هذا الكون وكل مخلوق في هذا الكون في نفس اللحظة وفي نفس الوقت بكل ما يتعلق به، بماضيه وحاضره ومستقبله. هذا علم الله الذي تندهل أمامه الأفكار وتحار الأذهان عن أن تتصور إحاطة هذا العلم وشموله للأشياء. وهذا في كوكبنا الصغير، فكيف ببقية الكواكب التي تعد والمجرات التي تعد بمئات المليارات؟ وإذا كان رزق كل دابة على الله سبحانه وتعالى، فالإنسان هو أيضا من جملة الدواب، وهو أيضا كرمه الله وخلق هذه الأرزاق من أجله، فكيف يخاف الفقر والله رازقه؟ كيف يخاف الإنسان الفقر والله هو من يرزق الحيتان في بطون البحار، ويرزق هوام البر والبحر، ويرزق الحشرات، ويرزق الوحوش، ويرزق كل مخلوق في هذه الحياة؟ فكيف لا يثق الإنسان بالله سبحانه وتعالى ويثق برزقه، ويقول إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، ويقول وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. ويقول الله سبحانه وتعالى والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه كالحيات وبعض الزواحف، ومنهم من يمشي على رجلين كبعض الطيور وغيرها، ومنهم من يمشي على أربع كالبهائم والدواب وغيرها. يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذه الآية تحتاج إلى تأمل وتحتاج إلى بحث. هل تعني هذه الآية أن فعلا الحيوانات هي متطورة بعضها من بعض، وأنها كما يقول بعض العلماء أو بعض النظريات التي هي نظرية التطور، أنها خلقت من كائن بحري وحيد الخلية، ثم تطورت وتطورت معها الحيوانات إلى حيوانات زواحف ثم على رجلين ثم طوائر وغيرها. في هذه الجزئية، يعني في مسألة الحيوان فقط، المسألة تحتاج إلى نظر، ولا نقطع بأن هذه النظرية صحيحة أو باطلة، ولا مانع أن تكون صحيحة فيما يتعلق بالحيوانات
إذا ثبتت بالأدلة العلمية الصحيحة والقاطعة. أما فيما يتعلق بالإنسان فأمره محسوم، قد حسمه الله سبحانه وتعالى، وقد أوضحته آيات القرآن الكريم أنه خلق من طين، وأنه خلق كجنس آخر مستقل عن أجناس الحيوانات، وأن الله سبحانه وتعالى قال: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. إذن هذه القضية مبتوتة ومقطوعة في القرآن الكريم، مسألة أن يكون الإنسان أتى عن طريق التطور أو نظرية التطور هذه. لكن فيما بين الحيوانات أنفسها المسألة تحتاج إلى بحث، وتحتاج إلى نظر ومقارنة بين الآيات القرآنية وبين ما يقال في النظرية التي تسمى نظرية التطور. ويقول الله سبحانه وتعالى: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. الله يرزقها وإياكم، يرزق البهائم ويرزق البشر، وهو السميع العليم، يسمع إلى دعاء من دعاه، وهو عليم، يعلم بحالة كل عبادة، كل حيوان أو كل إنسان أو كل مخلوق، يعلم الله سبحانه وتعالى متى يحتاج إلى الأكل، ومتى يحتاج إلى الشرب، متى يحتاج إلى أي شيء في حياته اليومية. كذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة. إذن الدواب هذه هي من الآيات العظيمة الدالة على قدرة الله وعلى عظمة الله وعلى نعمة الله سبحانه وتعالى علينا وعلى الإنسان في هذه الحياة. وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، يعني الله سبحانه وتعالى سيجمع كل ما خلق على هذه الأرض، من الحشرات، من الهوام، من الوحوش، من البحريات، من البريات، من الطيور، من البشر، من كل ما خلق على هذه الأرض سيجمعه يوم القيامة، وسيحشرهم إليه جميعا، وسيحاسب كل مخلوق بما يستحقه بالعدل الإلهي. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. انظروا في هذه الآية، يخبر الله أنه يسجد له ما في السماوات والأرض من دابة والملائكة، يعني جمع الدواب مع الملائكة في أنهم يسجدون ويخضعون لله سبحانه وتعالى، وكأنهم لا يخرجون عن توجيهاته وأوامره، وهم لا يستكبرون. وفي آية أخرى قال: وكثير من الناس، وكثير حق عليهم العذاب، وكثير حق عليه العذاب. فالإنسان هو يمكن أكثر المخلوقات، أكثر الموجودات على هذا الكوكب. ويقول الله سبحانه وتعالى في الأنعام، الأنعام هذه لها قصة خاصة بها ذكرها الله سبحانه وتعالى للإنسان في خلقها وفي تسخيرها وفي كونها خلقت للإنسان، خلقت للإنسان. وفي قصة خلقها الله سبحانه وتعالى يقول: والأنعام خلقها لكم، والأنعام خلقها لكم. وفي هذا يجب أن نتأمل ونتدبر ما معنى أنه خلقها لنا. وفي آية أخرى يقول: وآية لهم أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. أيضا كلمة مما عملت أيدينا، الله يستخدم هذه العبارة حينما يكون الخلق مباشر، حينما يكون الخلق تكويني ولا يكون عبر قوانين وأنظمة طبيعية وكونية، مثل ما قال سبحانه وتعالى في آدم عليه السلام، قال: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. إذن هنا اشتراك بين آدم الذي هو أبو البشر وأطول البشر، وبين الأنعام بالذات التي أخبر الله أنه خلقها للإنسان، وأخبر أنه مما عملت أيدينا، وكأن الله خلقها خلقا مباشرا ولم تخلق عبر أي قوانين أو تطورات، أو حتى لو ثبت قضية التطور في الحيوانات الأخرى فالأنعام مخرجة من هذه النظرية، لأن آيات القرآن تشهد بأنها كأنها خلقت للإنسان بعد خلق الإنسان، بينما بقية الدواب والحيوانات قد تكون خلقت قبل مجيء الإنسان بفترات طويلة.
أيضا الله سبحانه وتعالى عبر في كتابه الكريم بعبارة يجب التأمل فيها: وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. أنزل لكم، من أين أنزل الله هذه الأنعام وما معنى الإنزال؟ هنا يجب أن نلفت أنظارنا إلى أنه أنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، وكأن هذه الأزواج من الأنعام جاءت من مكان آخر غير هذا الكوكب، وجاءت موادها وخلقت في هذا الكوكب للإنسان، خلقت للإنسان كما يقول الله: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ولهذا المحلل للإنسان من هذه الحيوانات هو هذه الأنعام التي هي تعتبر الغذاء الأساسي للإنسان، وله فيها فوائد كثيرة كما قال الله سبحانه وتعالى. يقول الله: لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. انظروا كيف أخر الله مسألة الأكل، وكأنها ليست هي المسألة الأساسية والعنصر الرئيسي، لأن فيها منافع كثيرة لو استغلها الإنسان، والأكل واللحم يأتي في نهاية هذه المنافع. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. الحيوانات وخصوصا الأنعام الدواب وبعض الحيوانات كالخيل والبغال والحمير هي استخدمت عبر العصور في نقل أدوات الإنسان وأمتعته كما أخبر الله سبحانه وتعالى: وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، هذه هي من جملة الحيوانات المسخرة للإنسان، ولكنها لا يحل للإنسان أكلها ولا أكل شيء من ما يأتي منها، لكن لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. هناك مخلوقات خلقها الله سبحانه وتعالى لمصلحة الإنسان لا يعلمها الإنسان وقد لا يراها الإنسان، بعضها من المخلوقات المجهرية الصغيرة التي لا يراها الإنسان، وهي تعمل لصالح الإنسان ويستفيد منها الإنسان، وتعمل على حماية الإنسان أو على وقايته من الكثير من الشرور والأمراض. ويقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام. إذن هنا أحل الله لنا هذه البهائم من الأنعام، والبهائم تطلق على الأربع الأصناف التي سيذكرها الله سبحانه وتعالى في الآية الأخرى: إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. حرم الله الصيد على الإنسان في حال كونه محرما للحج أو العمرة. ويقول الله سبحانه وتعالى: وإن لكم في الأنعام لعبرة. حينما يقول الله لعبرة معناه أنه يجب علينا أن نتأمل، أن نتدبر، أن نتفكر في هذه العبر، لأننا سنعتبر، وإذا اعتبرنا سوف يزداد مستوى الإيمان لدينا، وسوف يزداد مستوى الرجوع إلى الله والخضوع لله سبحانه وتعالى والتسليم لأوامر الله والإقرار بمنة الله ونعمته علينا حينما نتأمل ونتدبر في هذه النعم التي سخرها الله لنا. لأننا كما قلنا للأسف الإنسان يتعود على النعمة ثم لا يشعر بها وكأنها ليست نعمة، فإذا عاد وتفكر وتذكر هذه النعم وكيف لو زالت ومن أين سيستبدلها، هنا يعرف نعمة الله سبحانه وتعالى ويدرك مدى أهميتها في حياته. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. وهذه من آيات الله العظيمة، كيف يخرج هذا اللبن الصافي الذي يستسيغه البشر الذي هو عنصر أساسي في تغذية الإنسان، يمده بالحليب ويمده باللبن ويمده بالسمن ويمده بأشياء كثيرة، وهو خرج من بين فرث ودم. استخلص الله، جعل الله مصنع داخل هذه البقرة أو هذه الماعز أو هذه الغنمة، جعل الله مصنع لصناعة اللبن لصناعة الحليب. انظروا إذا أردنا أن نصنع مصنع للحليب كم نحتاج من أدوات، وكم نحتاج من مساحة، وكم نحتاج من أجهزة و أشياء كبيرة، لكن الله سبحانه وتعالى صنع هذا المصنع داخل الإبل، داخل الغنم، داخل البقر، داخل الماعز، وهذه من آيات الله العظيمة.
نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. ويقول وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون. وعليها وعلى الفلك تحملون. من الفوائد العظيمة لهذه البهائم أننا نحمل عليها، وكانت هي وسيلة النقل للإنسان منذ العصور الأولى، ولا زالت أحيانا إلى هذه الأوقات. ثم يخبرنا الله أيضا عن الكثير من الفوائد التي نأخذها من هذه الأنعام. قال والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. الله جعل لكم من بيوتكم سكنا، هذه البيوت التي قال تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا. وجعل لكم من جلود الأنعام، الآن إذن يتكلم عن نعمة الجلود، جلود الأنعام. وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا. العرب كانت تصنع بيوت وخيام ومساكن من هذه الجلود التي تستخرجها من الأنعام. تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم، يعني هي تكون خفيفة النقل، بيوت نقالية، ليست كالبيوت التي تكون من الحجار أو من الطين أو من الأشياء الثقيلة التي لا يمكن أن تنقلها معك. والعرب بطبيعة حالهم حينما كانوا بدوا يتبعون المرعى والماء كانوا يتنقلون من منطقة إلى أخرى بحثا عن الحياة، عن أسباب الحياة التي هي الماء والمرعى، فكانوا يحتاجون إلى هذه البيوت المتنقلة. فأعطاهم الله سبحانه وتعالى وسخر لهم هذه الأنعام ليستخفونها يوم ظعنهم، يعني يوم سفرهم، ويوم إقامتكم، يوم ظعنكم ويوم إقامتكم. ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. كذلك تستخدم الأصواف والأوبار والأشعار في الكثير من الخدمات التي يحتاجها الإنسان. ويقول الله سبحانه وتعالى ومن الأنعام حمولة وفرشا، وسيلة للحمل، لحمل الإنسان، حمل أمتعة الإنسان، حمل احتياجات الإنسان، وفرشا يفترش بها الأرض ويضعها كفراش له على الأرض. كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ثمانية أزواج. إذن هنا يفصل الله هذه الأنعام بأنها ثمانية أزواج. من الضأن اثنين، من الضأن التي هي الغنم اثنين، ذكر وأنثى. ومن المعز اثنين، الماعز أيضا هناك ذكر وهناك أنثى. قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. هنا ينعي الله سبحانه وتعالى ويستنكر على البشر حينما قاموا يحرمون ويحللون في هذه الأنعام بأهوائهم بغير هدى من الله سبحانه وتعالى وبأي توجيه من الله سبحانه وتعالى. قاموا يتعاملون على أنهم هم المشرعون وهم من يحللون ويحرمون كما ستذكره آيات القرآن الكريم. ثم يقول ومن الإبل اثنين، الذكر والأنثى. ومن البقر اثنين، قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا، يعني هل كنتم شاهدين حينما أمركم الله بهذه التشريعات التي تختلقونها وتفتون بها وتشرعون بها حلالا وحراما تفترون بها على الله الكذب. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ثم يقول الله قل لا أجد، يقول لنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم قل يا محمد لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه من هذه الأنعام. لا يوجد أي محرم في كتاب الله وفي آيات الله وفي تشريع الله على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. هؤلاء هي العناصر المحرمة على الإنسان والتي لا يجوز له تناولها. أو فسقا أهل لغير الله به، في هذه الحالة تكون هذه البهائم محرمة ولا يجوز أكلها للإنسان، هو في حالة واحدة إذا كانت ميتة أو إذا كانت أهلت وذبحت وذكر عليها اسم غير الله سبحانه وتعالى، كما كان يذبح للأصنام وللأولياء الذين يعبدونهم من دون الله سبحانه وتعالى. في هذه الحالة لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وإنه لفسق. ولهذا يقول هنا أو فسقا
أهل لغير الله به فمن اضطر، يعني الله من رحمته بالإنسان قال في حال الاضطرار وحينما يكون الناس في مجاعة أو محاصرين أو لا يجدون ما يأكلون كما هو وضع إخواننا اليوم في غزة، إذا خاف الإنسان على نفسه من التلف فإن له أن يأكل من الميتة أو يأكل من الأشياء المحرمة، لأن حفظ النفس هو المقدم شرعا ودينا عند الله سبحانه وتعالى. فمن اضطر غير باغ ولا عاد، يعني لا يبغي على أحد فيأخذ عليه هذا الطعام وهو لآخر، مثلا عندما يكون في مجاعة ويكون لديك ميتة وأقوم أنا بالبغي وأخذ هذه الميتة وأكلها وأنت أيضا مضطر ومحتاج مثلي، ففي هذه الحالة لا يجوز حتى ولو كنت في حالة الاضطرار أن تبغي على غيرك وتأخذ طعام غيرك، أو غير باغ ولا عاد، يعني ولا متعدي في الأكل، لأن المطلوب من الأكل هو الإبقاء على الحياة وسد الرمق وسد الاحتياج الضروري للإنسان، فلا يفرط في أكلها وكأنه يتلذذ بها أو يعني يصل إلى مرحلة الشبع والتخمة. إن ربك غفور رحيم. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى أنه حرم على الذين هادوا، قال حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم. إذن بعض التشريعات الإلهية هي تأتي نتيجة أفعال البشر، نتيجة أفعال الإنسان نفسه، ظلمه بغيه يؤدي إلى أن يحرم الله عليه هذا الشيء. فكان حرم الله على الذين هادوا بعض الشحوم وبعض اللحوم بظلم منهم، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. والله سبحانه وتعالى يقول في هذه الأنعام التي هي للإنسان ومسخرة للإنسان أنها حينما تصبح لله سبحانه وتعالى وحينما تهدى إلى بيت الله وحينما تكون هديا يساق إلى الكعبة فإنها تكتسب التعظيم والاحترام لمن هي مهداة إليه ولمن هي مساقة إليه. يقول الله سبحانه وتعالى ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، يعني يجب أن نشكر هذه النعم، يجب أن نتذكر هذه النعم، الله يريد منا أن نتذكر نعمه التي أسبغها علينا ظاهرة وباطنة، لأن تذكر النعم كما قلنا يؤدي إلى الشكر وإلى معرفة منة الله وفضله علينا فيؤدي إلى شكرها والشكر يؤدي إلى المزيد من النعم. قال ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. ليقضوا تفثهم يعني ليقضوا حاجاتهم البدنية التي هي الحلق والتقصير وغيرها وليوفوا نذورهم، إذا كان لديهم نذور لله سبحانه وتعالى يعني بهدي إلى بيته أو نحو ذلك، وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله. انظروا كيف أمر الله بتعظيم هذه البهائم، هذه الحيوانات أمر الله بتعظيمها وقال ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وقال في آية أخرى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يعني انظروا كيف أمرنا الله أن نعظم هذه البهائم الجمال والبقر والغنم لأنها أصبحت هديا لبيت الله سبحانه وتعالى، فكيف لا نعظم من يهدينا إلى الله سبحانه وتعالى؟ كيف لا نعظم العلماء؟ كيف لا نعظم أهل البيت عليهم السلام الذين يهدونا إلى الصراط المستقيم ويهدونا إلى طريق الجنة وجعلهم الله سبحانه وتعالى آية على الحق وعلامة تفرق بين الحق والباطل. وقد أمر الله أن نعظم البهائم التي تهدى إلى بيت الله وتقترن بالله وتقترن ببيت الله الحرام. وحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى، يعني لا زال الحجاج ينتفعون بهذه
الهدايا التي تهدى إلى بيت الله يأكلون لبنها وما خرج منها إلى أن تصل إلى محلها، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف. فإذا وجبت جنوبها يعني سقطت، وذلك بأن تذبح وتسلخ وتقطع، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. القانع الذي لا يسأل، والمعتر الذي يطلب ويسأل. كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون، سخرناها لكم، يعني هذه البهائم على كبرها وعظمها لو لم تكن مسخرة للإنسان لما استطاع الإنسان أن يقودها ولا أن يذبحها ولا أن يركبها ولا أن يستفيد منها، لكن الله بقدرته ورحمته ونعمته ذللها للإنسان وجعلها سامعة مطيعة. ونرى بعض الحالات حينما ينفر الثور أو البقرة ويصيبه الهيجان لا يستطيع الإنسان أن يمسك به ولا أن يستفيد منه إلا بالقتل أحيانا. ثم قال الله سبحانه وتعالى كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. إذن المطلوب منا هو شكر الله على هذه النعم واستشعار هذه النعم لنقوم بواجب الشكر لله سبحانه وتعالى. ثم قال الله لن ينال الله لحومها، يعني الله من رحمته ومن عطفه ومن إحسانه حينما يأمرنا أن نذبح هذه الهدايا إلى بيت الله، من الذي يستفيد منها؟ الله قال فكلوا منها، نحن من يستفيد من هذه البهائم، فكلوا منها وأطعموا البائس أو القانع والمعتر أو البائس الفقير، يعني هي كلها لكم، هي كلها للإنسان، سواء أنت تأكل منها أو تطعم أخاك الجائع منها. إذن لن ينال الله لحومها، الله لن يستفيد من هذه الذبائح التي تذبح في الحرم، وإنما ستستفيدون منها أنتم. لكن الله يعتبر أنك حينما تقدم هذا الهدي إلى بيت الله وتطعم الجائعين من عباد الله كأنك أهديت إلى الله هذا الهدي، وكأنك يعني تقربت إلى الله بهذا الهدي، فيكتب الله لك الأجر، وأنت من تأكل ذلك الهدي ومن تطعمه للفقراء والمساكين. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. التقوى الهدف من هذه الامتحانات وهذه الاختبارات كما قال في الصوم لعلكم تتقون، الهدف هو التقوى. الله يريد أن تزكى أنفسنا وأن ترتفع قيمنا الأخلاقية والإيمانية فينا حتى يعني نتأهل لنكون من عباد الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولكن ينالوا التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله، لتكبروا الله. إذن الهدف هنا هو تكبير الله وتعظيم الله وإجلال الله سبحانه وتعالى حينما نتأمل في هذه النعم العظيمة التي سخرها لنا في كل أنواع حياتنا. لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. ويقول الله سبحانه وتعالى فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يدرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون. جعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون، أي أن هذه الأنعام هي من وسائل الركوب التي استخدمها الإنسان في مسيرته في هذه الحياة. لتستووا على ظهوره، لتستووا على ظهوره أي ظهور هذه الأنعام، أحيانا يذكر الأنعام وأحيانا يؤنثها باعتبار الجمع أو الجماعة، إذا اعتبرها جمع فيفرد الضمير ويذكر، ثم قال نسقيكم مما في بطونه، وفي آية أخرى قال مما في بطونها، فأحيانا يتحدث عنها بصيغة الجمع وأحيانا بصيغة الجماعة. فيقول الله سبحانه وتعالى لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. لم نكن نستطيع أن نصل إلى ما وصلنا إليه من هذه النعم إلا بقدرة الله وبتذليل الله وتسخير الله لهذه الحيوانات لنا، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ويقول الله سبحانه وتعالى كما قلنا أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. وتحدث الله كما قلنا في القرآن عن الكثير من الحيوانات كقصة بقرة بني إسرائيل وناقة ثمود، وأعطانا الله دروسا وعبرا فيها، والفيل الذي أفرد له سورة خاصة،
والجمل الذي ضرب الله به مثلا، فقال سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفهم.

هو الله سبحانه وتعالى. من هو الذي خلق؟ هو الله سبحانه وتعالى. ثم يأتي الإنسان ليقول هذا لله وهذا لشريك الله وهذا لشركائنا، يجعل مع الله شركاء في خلقه بغير دليل وبغير سلطان وبغير مستند، وإنما كفرا وجحودا وعتوا واستكبارا في الأرض. وجعلوا لله ما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، هذا لله وهذا للأصنام، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله. يعني في الأخير كلها تذهب إلى شركائهم، إلى شركائهم، لا يصل شيء منها إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله يقول أنا أسمح الشركاء أو الغرماء، فما جعل لي ولغيره جعلته لغيري. لا يقبل الله إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم. فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم. هم في الأخير حتى ما هو لله يذهبون به إلى شركائهم. ساء ما يحكمون. هذا الحكم هو من أسوأ الأحكام، والتقول على الله سبحانه وتعالى بغير حق. وهذا تصديقا لقول إبليس كما قال ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. ويقول الله سبحانه وتعالى مخبرا عن هذه التشريعات التي اخترعها واختلقها المشركون وافتروها على الله سبحانه وتعالى بقوله وقالوا هذه أنعام وحرث حجر، يعني ممنوعة لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها، وهذه الأنعام لا يجوز لأحد أن يركب عليها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه بل يذكرون أسماء آلهتهم الأخرى سيجزيهم ما كانوا بما كانوا يفترون، وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا. بعض ما يولد من الأنعام يقول هذه خالصة للذكور ولا ينال الإناث منها شيء ومحرم على أزواجنا، وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء ذكورا وإناثا، إذا كانت ميتة فيشركون الذكر والأنثى فيها. سيجزيهم وصفهم، سيجزيهم الله سبحانه وتعالى على هذه الادعاءات والانتحالات الكاذبة والباطلة على الله سبحانه وتعالى، إنه حكيم عليم. فتعامل الإنسان كما قال الله سبحانه وتعالى ما جعل الله من سائبة ولا بحيرة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. إذن هم من افتروا على الله الكذب وهم من شرعوا هذه الأحكام التي ما أنزل الله بها من سلطان، بدل أن يستغلوا هذه النعم كما وجههم الله إليها وأحلها لهم بشكل عام، لا يفرق بين ذكر وأنثى ولا يفرق بين سائبة ولا وصيلة ولا حام، جعلها الله سبحانه وتعالى كلها لتأكلوا منها ومنها تشربون ولكم فيها منافع وغيرها. فالإنسان هو من يكفر بآيات الله ومن يجحد بآيات الله ومن يحرم على نفسه ما أحله الله له افتراء على الله سبحانه وتعالى. أيضا من هذه الحيوانات التي جعلها الله سبحانه وتعالى لصالح الإنسان الخيل. الخيل هي من أجمل وأروع الحيوانات التي خلقها الله للإنسان، ويستفيد الإنسان فيها في أشياء كثيرة كما قال الله سبحانه وتعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. هذه هي ما زين لنا في هذه الحياة الدنيا وما جعل الله نفسياتنا تتوق إليها وتشتهيها وترتاح لها. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ذلك متاع الحياة الدنيا، يعني هذا كله النعم التي أعطاها الله لنا هي متاع، كما يقال متاع المسافر. الإنسان إذا كان مسافر يأخذ معه متاع، والمتاع معناها الزاد الذي يوصلك في سفرك حتى تصل إلى منطقتك الأساسية. متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. المآب الحقيقي والمرجع الحقيقي والمستقر الحقيقي للإنسان هو عند الله سبحانه وتعالى في جنة عدن،
في جنة عرضها السماوات والأرض. هذا هو بلدنا الذي خلقنا الله من أجله. هذا هو الموطن الذي ننتمي إليه. الذي ننتمي إليه هو الآخرة. وهذه الدنيا ليست سوى طريقا إلى الآخرة، توصلنا إلى أن نستحق التعظيم والتبجيل والنعمة والجزاء العظيم من الله سبحانه وتعالى يوم الدين. فالله يقول: والله عنده حسن المآب. أنت كأنك مسافر، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. كأنك عابر سبيل. عابر السبيل هل يبني له بيتا في الطريق وهو ذاهب إلى وطنه؟ هل يبني له مكانا للاستراحة ومكانا للنوم؟ هو ينام كيفما كان ويأكل من الزاد ما يوصله، لأنه في حالة سفر. فنحن في هذه الحياة يجب أن نكون كالغريب أي المغترب في بلاد غير بلاده، أو كعابر سبيل، نأخذ ما يقيم صلبنا وما يعيننا على المسير في طريقنا وفي حياتنا. يقول الله سبحانه وتعالى: قل أأنبئكم بخير من ذلكم؟ أنتم تتهافتون وتتقاتلون وتتناحرون وتضيعون السعادة الأبدية والنعيم الدائم من أجل هذه الشهوات التي زينت لكم، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة إلى آخرها. هل أنبئكم بخير من ذلكم؟ هل أخبركم بما هو أفضل؟ أفضل بمعنى الكلمة، بكل ما تقتضيه الكلمة. هل أنبئكم قل أنبئكم بخير من ذلكم؟ للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله. انظروا، يعني كل هذه الموجودة في الدنيا ستأتي يوم القيامة وبأعلى المواصفات، وخالية من الشوائب، وخالية من المنقصات، وأيضا فوقها رضوان الله، ورضوان من الله أكبر. هذا هو النعيم الحقيقي الذي يجب أن يسعى إليه الإنسان، الذي يجب أن يتجه إليه الإنسان، الذي يجب أن لا يفوت الإنسان. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وأزواج مطهرة، لا يوجد فيها العادة ولا يوجد فيها شيء مما يوجد في نساء الدنيا. ورضوان من الله، والله بصير بالعباد. كذلك من الآيات التي أمرنا الله بالتفكر بها والتدبر فيها قصة نوع من الحيوانات وهو الطير. هذا الطير الذي أخبر الله سبحانه وتعالى عنه بأنه آية من آيات الله: أولم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء. كيف صنع الله هذه الطائرات قبل أن يخترع الإنسان الطائرة، وقبل أن يصل إلى الطيران كان الله قد خلق من هذه الحيوانات بتصميمه وتركيبه وحجمه ووزنه ومساحته وسمكه ما يصلح لأن يطير ويسبح في هذا الهواء الكبير. أولم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله. من هو الذي أمسكهم؟ من هو الذي أمسك هؤلاء الطير؟ أليس هو الذي خلق الهواء وخلقهم بهذه الطريقة وخلق لهم الأجنحة وخلق لهم أدوات الطيران وصممهم بهذا التصميم؟ هو من طيرهم ومن أمسكهم في الهواء، وهو الله سبحانه وتعالى. إن في ذلك لآيات. نحن كما قلنا نتكلم عن الآيات التي أرشدنا الله إلى التدبر فيها وإلى التأمل فيها وإلى أخذ العبرة والمعرفة الحقيقية لله سبحانه وتعالى من خلالها. لقوم، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ثم يخبر الله سبحانه وتعالى عن ذلك الغراب الذي بعثه الله يوم أن بدأ الإنسان في الإجرام، يوم أن بدأ الإنسان في قتل أخيه الإنسان، في قصة ابن آدم الذي طوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من النادمين. ثم بعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. بعث الله هذا الغراب ليعلم الإنسان كيف يحترم الإنسان وكيف يحترم كرامة الإنسان وكيف يواري هذه الجثة وهذه السوءة التي ارتكبها الإنسان وسفك بها الدماء وأزهق بها الأرواح.
ليريه كيف يواري سوءة أخيه، فقال يا ويلتا أعجلت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخيه، فأصبح من النادمين. كذلك يذكر الله لنا في سورة النمل قصة طائر عجيبة وغريبة وتحتاج منا إلى تأمل وتدبر وتفكر، وهي قصة الهدهد. حينما قال الله سبحانه وتعالى وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير، وهذه الآية تشير إلى ما ذكرنا سابقا من قول من قال أن هذه الحيوانات هي تفهم وهي مكلفة ولديها تكاليف تتلائم مع وضعها ومع ما هي عليه، لأنه يقول هنا علمنا منطق الطير، معناه أن الطير لديها لغة ولديها منطق تتعامل بهذا المنطق فيما بينها. وسنسمع منطق الطير وسنسمع عقلية الطير، فنرى أنه يتكلم بمنطق المدرك لما حوله والمدرك لخالقه والمدرك لما يدور في هذه الحياة. ومن يقول أن ذلك الهدهد بالذات هو كان معجزة لسليمان وليس كل الهدهد بهذه الطريقة، يناقضه قول الله علمنا منطق الطير، فيدل على أنها قضية عامة وليست قضية هدهد معين أو معجزة خاصة بنبي الله سليمان عليه السلام. قال وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير. إذن كان الطير جزء من جيش سليمان وكان مسخرا لسليمان وكان مأمورا من الله سبحانه وتعالى أن يكون جنودا مع سليمان عليه السلام. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. أول نستفيد من قوله وهم يوزعون التنظيم، أن يكون العمل منظما. إذا كان الإنسان في جيش أو في عمل أو في مؤسسة أو في كذا، أن يكون هناك تنظيم للعاملين وتوزيع لهم بحسب اختصاصهم وبحسب قدراتهم وأمكانياتهم. فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. هذا أيضا كما قلنا يدعم قول من يقول أن الحيوانات والحشرات هذه تفهم ولديها فهم مكلفة من الله سبحانه وتعالى، ولكن تكليفها يتلائم مع وضعها ومع بيئتها. حينما تقول النملة لبقية النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده، إذن هنا النملة تعلمنا روح المسؤولية، تعلمنا روح المسؤولية. هذه النملة حينما شاهدت جيش سليمان يهجم أو يمر من على مملكتها لم تذهب لتبحث عن نجاة نفسها وتهرب لكي لا ينالها المكروه من جيش سليمان، بل ذهبت لتنذر قومها وقالت يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. انظروا إلى الدقة، انظروا إلى العقلانية والموضوعية في النقل. هي تعرف من حال سليمان وجنوده أنهم ليسوا متعمدين لأن يؤذوا النمل أو أن يدمروا مملكة النمل، لأنها تعرف أنهم أصحاب دين وأصحاب مبدأ وأصحاب رحمة وإنسانية، إنما قالت وهم لا يشعرون، يعني قد يصيبكم الضرر وإن كانوا لا يشعرون ولا يعرفون أنه سيصيبكم هذا الضرر. إذن هنا توقف النبي سليمان عليه السلام، هذا الملك الذي أعطاه الله الملك الذي لا ينبغي لأحد من بعده، في ذلك الموكب المهيب الذي لا يوجد لأي ملك في الأرض، لا قبل سليمان ولا بعد سليمان. حشر سليمان جنوده من الجن والإنس والطير. من هو الذي ملك سيكون له هؤلاء الجنود؟ أوقف هذا الموكب واستمع إلى كلام هذه النملة وتبسم ضاحكا من قولها، يعني استغرب من مسؤوليتها ومن نباهتها. وماذا قال حينما تأمل في كلام هذه النملة؟ وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك، يعني تأمل في قوته في ذلك الموكب العظيم، وتأمل في ضعف هذه النملة وخوفها على أبناء جنسها وعلى أبناء يعني فصيلها وسعيها لإنجائهم. وقال ربي أوزعني، انظروا كيف الإنسان المؤمن مهما كان في ملك، مهما كان في يعني في منصب، مهما كان في أبها في أي مجال، ارتباطه بالله سبحانه وتعالى يكون هو الصفة الدائمة والطاغية على كل ما عداها.
يعود إلى الله مباشرة، يسأل الله مباشرة. وهذا هو دأب المؤمنين في كل زمان ومكان، أن يكون قربهم من الله والتجاؤهم إلى الله هو السماء الطاغية على كل تصرفاتهم. قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وتفقد الطير. إذن سليمان الملك العظيم المؤمن يقوم بعمله على أكمل وجه، يتفقد العمال، يتفقد الذين يعملون تحت ولايته، لا يهمل تفقد العاملين. وهذا أيضا يدلنا على قاعدة التفقد والتقييم لكل من تحت أيدينا من العاملين ومن الذين نحن مسؤولون عنهم أمام الله سبحانه وتعالى. وتفقد الطير، طبعا حينما يقول تفقد الطير أكيد أن سليمان لن يستطيع أن يتفقد كل طائر بخصوصه في ذلك الموكب المهيب، ولكن يدلنا هذا على أن لديه آلية ولديه نظام ولديه مسؤولين، كل مسؤول هو يتفقد من تحته ويرفع بتقرير إلى سليمان عن تواجده أو غيابه أو نحو ذلك. لأنه عندما يكون يريد أن يذهب في هذا الموكب لا يمكن أن يتفقد كل إنسي وكل جني وكل طائر وكل كذا، وإلا لانتهى الوقت وهو يتفقد. إذن هناك عمل مؤسسي، هنا عمل إداري، هناك مسؤولون وتحتهم مسؤولون، وهكذا يستطيعوا أن يقوموا بعملية التفقد في أقصر فترة ممكنة. وتفقد الطير فقال: ما لي لا أرى الهدهد. إذن هنا لاحظ سليمان عليه السلام من خلال التقارير التي رفعت له غياب أحد عناصر الفريق وهو الهدهد، فقال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. لأعذبنه عذابا شديدا، لأعذبنه عذابا شديدا. إذن هنا يطرح لنا مبدأ الثواب والعقاب، لابد في الإدارة وفي القيادة من مبدأ الثواب والعقاب. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه، يعني لا يتكاسل المسؤول عن إنزال العقوبة التي تليق بالعمل الذي قام به هذا الشخص مهما كانت، سواء بالتعذيب أو بالقتل حسب النظام الإلهي المتبع في تلك المرحلة وفي ذلك الوقت. لكنه استثنى نبي الله سليمان عليه السلام لأنه حكيم، ولأنه يعلمنا الحكمة أن لا نتسرع في الحكم على الآخرين، بل نترك مجال للرجعة حتى لا يكون حكمنا ظلما ثم حينما نتراجع نستكبر أن نتراجع عن هذا الحكم. نترك لأنفسنا خطا للرجعة: أو ليأتيني بسلطان مبين، أو ليأتيني بسلطان مبين. إذن هنا هو يترك لنفسه خط للرجعة حتى لا يظلم هذا الهدهد إذا كان لديه فعلا عذر شرعي بسبب هذا الغياب. فمكث غير بعيد، حينما عاد هذا الهدهد علم أن سليمان عليه السلام غاضب عليه، وهذا هو كما قلنا تعليم لكل موظف ولكل عامل، يعلم أن مديره أو قائده غاضب عليه، لا يذهب ليواجهه مواجهة قريبة لعله أن يناله في حال غضب ما قد يكسر العلاقة بينه وبين مرؤوسه. فمكث غير بعيد، جلس الهدهد قريب بعيد من سليمان حتى لا يغضب سليمان فينزل به عقوبة سريعة. وبدأ في إعداد التقرير، بدأ في قراءة التقرير، وهذا أيضا يعلمنا أهمية التقارير الدقيقة والحكيمة التي تلبي الاحتياج. ماذا بدأ هذا التقرير؟ لم يبدأه بفلسفة وبكلام طويل وعريض، بدأه بجملة تبعث في سليمان الاستغراب والتساؤل ومحبة فهم ماذا وراء هذه الجملة، ماذا وراء هذا الطائر. قال: أحط بما لم تحط به. إذن هذا التشويق، تشويق لسليمان في أن يهدأ وأن يستمع ما هو هذا الشيء الذي لم يحط به سليمان، وهو من يمتلك هذه المملكة العظيمة التي لا توجد لأحد من العالمين. وقال: وجئتك من سبأ بنبأ يقين.
أيضا يجب أن تكون معلومات الإنسان في تقاريره معلومات أكيدة ومعلومات محققة. حينما يرفع بالتقارير إلى مرؤوسيه يجب أن يختار المعلومات الصحيحة والدقيقة ليكون تقريره نافعا. بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. إذا ننظر إلى هذه العقلية الذي يحملها هذا الهدهد، يعرف الله سبحانه وتعالى ويستغرب من أن هؤلاء كيف يسجدون للشمس من دون الله، وكما يقول زين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا، يعني كيف لا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. إذا كانت لدى بلقيس عرش عظيم فالله هو صاحب العرش العظيم الذي لا أعظم منه ولا أكبر منه ولا أجمل منه ولا أكبر من عمله في هذه الحياة، لأننا قلنا أنه هو مكتب الإدارة العامة للكون. العرش هو المكتب العام لإدارة الكون، كما أن الملك في الدنيا يكون له موقع يدير منه شؤون ملكه، كما كان لبلقيس حينما كانت تدير شؤون ملكها من فوق هذا العرش وفي هذا القصر الذي يسمى عرش بلقيس. كذلك الله سبحانه وتعالى هو رب العرش العظيم الذي هو أعظم من كل عروش الملوك والجبابرة، وهو يعني يمثل مكان إدارة ملك الله سبحانه وتعالى عبر ملائكته والكرام الذين يعملون مع الله وهم الملائكة المقربون. قال سننظر. إذن هذا هو الجواب على هذا التقرير، لم يقطع بصدقه ولا بكذبه. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، اذهب بكتابي هذا. إذن التحقق، لجان التحقق والتحقق من الميدان عن صحة التقارير وعن صحة المعلومات المرفوعة من الميدان. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم. فألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. إذن هذه لمحة من ما ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم عن هذه الحيوانات والقصص المفيدة والعظيمة التي تطرق لها القرآن الكريم. والقرآن الكريم لا يتطرق في ثناياه وفي آياته إلا لما هو مهم جدا للإنسان أن يتأمل فيه وأن يتدبره وأن يستخرج منه الدروس والعبر والأنظمة والقوانين التي تعينه في حياته وفي عمله وفي كل مجالات الحياة. الموضوع طويل، نكتفي بهذا القدر ونكمل في المحاضرة القادمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويتجاوز عن سيئاتنا، وأن يلهمنا رشدنا ويأخذ بنواصينا لما فيه الخير، وأن يلحقنا بنبينا محمد وأهل بيته غير خزايا ولا نادمين، إنه تعالى سميع مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الحسن بن علي عليهم السلام أنه قال: لو شتمني رجل في أذني هذا واعتذر إلي منه في أذني هذه لقبلته.
1: اللهم أنت أهل الوصف الجميل والتعداد الكثير، إن تؤمل فخير مأمول، وإن ترجى فخير مرجو. اللهم وقد بسطت لي فيما لا أمدح به غيرك ولا أثني به على أحد سواك، ولا أوجهه إلى معادن الخيبة ومواضع الريبة، وعدلت بلساني عن مدائح الآدميين والثناء على المربوبين المخلوقين. اللهم ولكل مثن على من أثنى عليه مثوبة من جزاء أو عارفة من عطاء، وقد رجوتك دليلا على ذخائر الرحمة وكنوز المغفرة. اللهم وهذا مقام من أفردك بالتوحيد الذي هو لك ولم يرى مستحقا لهذه المحامد والممادح غيرك، وبفاقة إليك لا يجبر مسكنتها إلا فضلك، ولا ينعش من خلتها إلا منك وجودك. فهب لنا في هذا المقام رضاك، وأغننا عن مد الأيدي إلى سواك، إنك على كل شيء قدير.
2: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
3: الكون في القرآن،
2: الكون في القرآن.
4: السحاب،
5: السحاب.
4: السحب هي مجموعات من قطرات الماء أو بلورات الجليد أو كليهما معا، يتراوح قطرها ما بين 1 إلى 100 ميكرومتر، تطفو في الجو على ارتفاعات مختلفة، كما تبدو بأشكال وأحجام وألوان متباينة، وتحتوي على بخار الماء والغبار وكمية هائلة من الهواء الجاف ومواد سائلة أخرى وجزيئات صلبة منبعثة من الغازات الصناعية. وردت مفردة السحاب في القرآن الكريم في مواطن وسياقات عدة. يجد المتأمل لكتاب الله أن الله تعالى قد تحدث في كتابه القرآن الكريم عن مراحل تكوين السحاب وصنعه، حيث قال في سورة النور:

0: فترى الودق يخرج من خلاله.
1: وقد ذكر العلماء أن السحب عند تكوينها تمر بعدة مراحل حتى تصبح كما نراها. وفي سورة فاطر ذكر الله سبحانه وتعالى أنه عندما يريد أن يغيث البلاد بالأمطار يأمر الرياح لتجمع السحب الثقيلة المتباعدة وتجعلها متراكمة، ثم تسوق ذلك السحاب إلى البلد المحتاج للمطر فتغيثه. قال تعالى:

وفي هذه الآية تذكير لعباد الله بقدرته على إحياء الموتى كإحياء الأرض بعد موتها، فتبارك الله أحسن الخالقين.

ولحلمهم سبحانه يعصى فلن يعجل على عبد عصى.

عليه السلام: لا يزهدنك في المعروف من لا يشكره لك، فقد يشكرك عليه من لا يستمتع بشيء منه، وقد تدرك من شكر الشاكر أكثر مما أضاع الكافر، والله يحب المحسنين.

الحديث

النعيم والذي أنزل

فسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات.

وتتخذون منها غلبا تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله.

يا رسول.

متكبرين. وقيل للذين اتبعوا ماذا

تعالى.

فما هم بمعجزين، فما أخذهم الله

الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

درجة الرفيعات العالية في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. آمين اللهم آمين، وصلي وسلم على محمد وآله.

المؤمنين بك، ونسألك إنابة المخبتين لك وإخبات المنيبين إليك، ونسألك شكر الصابرين لك وصبر الشاكرين لك.

أسرار خلقك، ولا تجعل لكافر ولا لفاجر علينا نعمة ترزقه بها من قلوبنا مودة، ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة العدل في الرضا والسخط، والقصد في الغنى والفقر، والشوق إلى لقائك، ونعوذ بك من ضراء مضرة وفتنة مضلة. اللهم اقسم لنا من

آمن مكرك أو نيأس من روحك. اللهم أسكن في قلوبنا من عظمتك مهابة، وذلل جوارحنا لخدمتك. اللهم أسكن في نفوسنا من عظمتك مهابة، وذلل جوارحنا لخدمتك، واجعلنا أخشى لك ممن سواك، ونسألك تماما

0: محكم القرآن، واعصمنا من أن نزيغ عنه، وصل على محمد وآله.
1: اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رازق المساكين ويا أرحم الراحمين، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم إنك تعلم ما نزل بنا وما حل بساحتنا من اعتداء المعتدين وظلم الظالمين وجور الجائرين وغطرسة المتكبرين وبغي البغاة المفسدين من السعوديين والخليجيين وحلفائهم من الدول العربية والحكومات الإسلامية، مدعومين بأمريكا وإسرائيل وحلفائهما، اللهم إنك تعلم أنهم تكالبوا علينا وبغوا علينا إلى عقر ديارنا وبحبوحة قرارنا، وضربونا في عمق أوطاننا وأزهقوا أرواحا طاهرة وسفكوا دماء زاكية وأيتموا أطفالا ورملوا نساء بغير ذنب أذنبناه ولا جرم أجرمناه ولا سيئة اقترفناها، اللهم فكن أنت المنتقم لنا من أعدائنا وأعدائك، ولا تكلنا إلى حولنا ولا إلى قوتنا ولا إلى جمعنا ولا إلى عدتنا، اللهم وإنه قد هب للدفاع عنا وعن وطننا وعن أرضنا وأرضنا وعن شعبنا قوم من أصحابنا وأحبابنا وإخواننا وأبنائنا وأفلاد أكبادنا، اللهم فاجعل عملهم ذلك جهادا فيك ولك وفي سبيلك وفي سبيل المستضعفين من عبادك، خاليا من الأشر والبطر والبغي والظلم والعدوان ومن الرياء والسمعة، اللهم وحضهم برعايتك وكلأهم بكلأتك واحفظهم بحفظك وأيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك المؤزر، واجعل عدوهم وعدوك هو وما أجلب به من عتاد وسلاح غنيمة لهم يا رب العالمين، اللهم ورددهم إلى أوطانهم وإلى أهليهم بعد دحرهم لعدوهم وتأمينهم لحدود وطنهم وتغنمهم لما أجلب به أعداؤهم سالمين غانمين ظافرين لا فاقدين ولا مفقودين ولا خزايا ولا مفتونين، اللهم وحصن ثغور المسلمين وحدود اليمن ومدنه وقراه وأريافه وشعبه جماعة وأفرادا ومنشآته ومصالحه، حصن ذلك بعزتك وأيد حماته بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك، اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم وأعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم في المكر، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعرفهم من أساليب القتال وخطط الحرب التي لا تتنافى مع كتابك وسنة نبيك والتي تضمن لهم النصر والغلبة على عدوهم، عرفهم من ذلك ما يجهلون وعلمهم ما لا يعلمون وبصرهم ما لا يبصرون، اللهم صل على محمد وآله وأنسهم عند لقائهم العدو وذكر دنياهم الخداعة الغرور وامح عن قلوبهم خطرات المال الفتون، واجعل الجنة نصب أعينهم ولوح منها لأبصارهم ما أعددته فيها من مساكن الخلد ومنازل الكرامة والحور الحسان والأنهار المضطردة بأنواع الأشربة والأشجار المتدلية بصنوف التمر حتى لا يهم أحد منهم بالإدبار ولا يحدث نفسه عن قرنه بفرار. اللهم افلل بذلك عدوهم وأقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم عقم أرحام نسائهم ويبس أصلاب رجالهم واقطع نسل دوابهم وأنعامهم لا تأذن لسمائهم في قطر ولا لأرضهم في نبات. اللهم وقوي بذلك محال أهل الإسلام وحصن به ديارهم وثمر به أموالهم وفرغهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك ولا تعفر لأحد منهم جبهة دونك. اللهم أغزي بكل ناحية من المسلمين على من بإزائهم من المشركين وبكل حد من حدود اليمنيين على من بإزائهم من المعتدين، وأمددهم بملائكة من عندك مردفين حتى يكشفوهم إلى منقطع التراب قتلا في أرضك وأسرا أو يقروا بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وحتى يكفوا عنا عاديتهم ويمنعوا عنا شرهم. اللهم وعمن بذلك أعداءك في أقطار الأرض من الأمريكيين والإسرائيليين والروم والترك وسائر أمم الشرك وآل سعود وحلفائهم ومن دار في فلكهم ولبى دعوتهم وأعانهم على بغيهم وعدوانهم وسائر أمم البغي والفساد من الدواعش والتكفيريين والسلفيين وأشباههم ممن تخفى علينا أسماؤهم وصفاتهم وقد أحصيتهم بمعرفتك وأشرفت عليهم بقدرتك. اللهم اشغل المشركين بالمشركين عن تناول أطراف المسلمين والظالمين بالظالمين عن العدوان على المستضعفين، وخذهم بالنقص عن تنقصهم وثبتهم بالفرقة عن الاحتشاد عليهم. اللهم أخلي قلوبهم من الأمنة وأبدانهم من القوة، وأذهل قلوبهم عن الاحتيال، وأوهن أركانهم عن منازلة الرجال، وجبنهم عن مقارعة الأبطال، وابعث عليهم جندا من ملائكتك ببأس من بأسك كفعلك يوم بدر تقطع به دابرهم، وتحصد به شوكتهم، وتفرق به عددهم. اللهم وامزج مياههم بالوباء، وأطعمتهم بالأدواء، وارمي بلادهم بالخسوف وألح عليها بالكذوف وافرعها بالمحول، واجعل ميرهم في أخص أرضك وأبعدها عنهم وامنع حصونها منهم، أصبهم بالجوع المقيم والسقم الأليم. اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع سنتك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى، فلقه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه بالنفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد وأثر له حسن النية وتوله بالعافية وأصحبه السلامة وأعفه من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم وعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة واجعل فكره وذكره وضعنه وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فكللهم في عينه وصقر شانهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين ومدن وقرى المستضعفين ومنشآتهم ومصالحهم يا رب العالمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فأجر له مثل أجره وزنا بوزن ومثلا بمثل وعوضه من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به إلى أن ينتهي به الوقت إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك. اللهم وأيما مسلم أهمه أمر الإسلام وأحزنه تحزب أهل الشرك عليهم فنوى غزوا أو هم بجهاد فقعد به ضعف أو أبطأت به فاقة أو أخره عنه حادث أو عرض له دون إرادته مانع فاكتب اسمه في العابدين وأوجب له ثواب المجاهدين واجعله في نظام الشهداء والصالحين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وآل محمد صلاة عالية على الصلوات مشرفة فوق التحيات صلاة لا ينتهي أمدها ولا ينقطع عددها كأتم ما مضى من صلواتك على أحد من أوليائك إنك المنان الحميد المبدئ المعيد الفعال لما تريد.
2: وسبحوه بكرة وأصيل.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

تبلجه وسبح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: آفاق اف ام تقدم من هدي القرآن من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله تعالى عن صحابة نبيه المنتجبين. الأخوة المستمعون، الأخوات المستمعات، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة، في الحلقة 85 من برنامج من هدي القرآن الكريم من إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة. توقفنا أيها الأخوة والأخوات في الحلقة السابقة عند الآية 55 بعد 100 من سورة آل عمران، عند قول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. هنا أيها الأخوة والأخوات، الآية لا تزال في سياق الحكاية، حكاية قصة أحد، معركة أحد، المعركة العظيمة التي فيها الدروس والعظات الكثيرة والكبيرة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، يخاطب الله ويناديهم، يخاطب الله أهل الإيمان ويناديهم بهذا الخطاب، يا أيها الذين آمنوا، وينهاهم عن أمر مهم، قال: لا تكونوا كالذين كفروا، لا تتشبهوا بالكافرين في الكلام السيء الذي لا يليق بأهل الإيمان، لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم من الكافرين، قالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، يقولون هذا القول إذا ضربوا في الأرض أي سافروا، يقولون لإخوانهم ممن هم على شاكلتهم سواء اليهود أو غيرهم من المشركين، إذا ضربوا في الأرض وخرجوا مسافرين وماتوا في سفرهم أو كانوا غزا، يعني كانوا غزا، لأن الغز هنا هو جمع غاز، الغاز جمعه غزة، جمع غاز، إذن أو كانوا غزاة فقتلوا في ذلك الغزو، يقولون هذا القول: لو كانوا عندنا ولم يسافروا ولم يخرجوا للقتال والغزو ما حصل عليهم موت ولا حصل عليهم قتال، فنهى الله الذين آمنوا أن يكونوا مثلهم ويقولوا هذا القول ويعتقدوا اعتقادهم ويقولوا كقولهم، لأن هذا القول قول باطل من حيث أنهم لا يعلمون الغيب، ما أدراهم أنهم لا يموتون ولا يصيبهم شيء، هل الموت بأيديهم يقبضونه عن إخوانهم هؤلاء الذين خرجوا وأصابهم الموت في سفرهم؟

0: هذا سيطول عمره إلى الأبد أو يطول عمره عمرا بالمئات من السنين؟ أبدا، له أجل مسمى سينزل به الموت لا محالة أبدا. وإنما الأهم والمهم في حياة المسلم أن يحرص عليه أن يكون موفقا حينما يموت، هذا الذي يحرص عليه. ينبغي أن يحرص على الأعمال، أن يجتهد في أن تكون خالصة لله، في أن تكون مقبولة عند الله، ولا يبالي بالموت متى سينزل به، سواء كان موتا على فراشه أو موتا وهو الأفضل موت حين يقتل في سبيل الله، أي يكون موتا موفقا، سيكون موفقا مقبولا عند الله سبحانه وتعالى، لأن الموت لا يستطيع أن يفر منه أبدا. فإذا كان إنسان يترك الجهاد خوفا من الموت، لا يريد أن يموت، فهل سيخلد؟ سيأتيه الموت، سيأتيه الموت، ولكن قد يأتيه الموت وهو غير موفق، غير مقبول العمل، فهذا هو الخطر، وهنا الخسران. الخطر والخسران هنا حينما يأتيه الموت في أي لحظة من اللحظات وهو غير مقبول العمل ولا موفق عند الله سبحانه وتعالى، هذا الذي ينبغي أن يحرص الإنسان المؤمن عليه. إذن حسرة في قلوبهم، ليجعل الله هذا القول حسرة في قلوبهم وعقوبة، لأن الحسرة هنا عقوبة تكون، لأن وإلا فلا يغير هذا الكلام من الواقع شيئا أبدا. الموت بيد الله والأرواح بيد الله، والله يحيي ويميت. الجواب والله يحيي ويميت، والله بما تعملون بصير، فمن أحياه فلن يستطيع إماتته أحد، ومن أماته وكتب الله له الموت سواء كان موتا طبيعيا أو أراد الله له أن يفوز بالشهادة بالتخلية بينه وبين أعدائه حتى يحصل الشهادة، لأنه كما تقدم في الآية ويتخذ منكم شهداء، ومن أماته فلن يستطيع أحياه أحد، والله بصير بما والله بما تعملون بصير، الله عليم وبصير بأعمالكم، يعلم ما الوجه الذي عملت عليه ويعلمها إن كانت خيرا أو شرا، ويعلم ما يناسب كل فعل من النيات، هل هذا الفعل الذي هو في ظاهره، وإن كان أحيانا بعض الأفعال تفعل في ظاهرها وهي حسنة ولكن النية من ورائها رية سيئة، فالله بصير بالأعمال والجهات التي عملت عليها والوجه الذي عمل من أجله والسبب الذي دفع العامل أن يعمل. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. هنا يذكر الله سبحانه وتعالى مسألة هامة، أن الموت لا تستطيعون أن تفروا منه، لا تستطيعون أن تفروا من الموت، ولكن ما ينبغي أن تحرصوا عليه هذا. ولئن قتلتم هو أفضل لكم، لئن قتلتم في سبيل الله فهو أفضل لكم، أو متتم ولو لم تقتلون قتلا تموتون وأنتم في سلك الجهاد والمجاهدين، فمغفرة من الله يثيبكم الله بها على هذا الفعل العظيم والجهاد في سبيل الله، ورحمة من الله خير لكم، خير لكم من البقاء في الحياة، وستصيرون إلى خسران والعياذ بالله وعدم توفيق من الله. فبين الله تعالى أن السعادة الحقيقية هي في الشهادة في سبيل الله، لأن الموت في سبيل الله والشهادة في سبيل الله هو الذي ينبغي أن يحرص عليها الإنسان المؤمن. إذن وقوله أو متتم يفيد أن الموت في سبيل الله يحصل معه المغفرة من الله، ويحصل معه الخير العظيم والرحمة من الله سبحانه وتعالى. إذن فهذه النتيجة، الموت في سبيل الله أو القتل في سبيل الله، هذه النتيجة هي خير من كل ما تجمعونه من أموال الدنيا وحطامها الفاني. لأن ما حينما يخاف الإنسان من القتل أن يقتل في سبيل الله، ماذا يريد في بقائه؟ يريد أن يجمع من حطام الدنيا ومالها. إذن هذه النتيجة وهذا الشرف العظيم الذي سيحصل له بالقتل في سبيل الله خير كبير، خير وأعظم من هذا الحطام الذي تنتظرون أن تبقوا في الدنيا لجمعه والتكاثر منه، خير لكم، خير مما يجمعون. وهذا الله سبحانه وتعالى يخبر وهو العالم بحقائق الأمور وأثمانها وموازينها ومقاديرها. ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون، كيف تفرون من الموت؟ كيف تخافون إذا كنتم فعلا من أهل الإيمان؟ إذا متتم أو قتلتم ستصيرون إلى الله، من الذي يفر من الله؟ يفر من لقاء الله؟ لا يفر من لقاء الله إلا من خسر نفسه، إلا من لم يكن موفقا عند الله، من لا يحب لقاء الله، فمن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. إذن هذه نتيجة، هذه مفترض أن تكون هدية، هذا مفترض أن يكون غنيمة الموت والقتل في سبيل الله، لأن ستصير بسببه إلى الله وإلى الله تحشر، ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون، وسيثيبكم ويجازيكم على هذا الفعل العظيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. هذا فبما رحمة من الله يذكر الله من أخلاق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورأفته وتحننه وعطفه على المؤمنين، قال فبما رحمة من الله، الله قد منحك رحمة منه ولينا لنت لهم، فبما رحمة من الله منحك إياها كنت لينا لهم سهلا في معاملتهم، لم تكن فظا غليظا. ولو كنت فظا غليظ القلب، والفظاظة هنا أيها الإخوة هي الشدة في المعاملة، الفظاظة هي الشدة في المعاملة والخشونة كما يقال. الفظ والرجل الغليظ السيء الخلق السيء الخلق، الغليظ في الكلام، الجافي الشديد في في في تعامله مع الناس. إذن ولو كنت يا محمد فظا غليظا، لو فرضنا أنك كنت فظا غليظ القلب، قاسي القلب، ليس لديك لين ولا رحمة ولا شفقة، لانفضوا من حولك. هذه طبيعة الناس، ينصرفون عن من كان شأنه هكذا فظا غليظ القلب، لانفضوا من حولك وتفرقوا من حولك ولم يعد معك أتباع، ولكن الله رحيم بك وبعباده جعلك تنطوي على شيء عظيم من الرحمة واللين والسماحة. والحرص، حرص النبي صلى الله عليه وسلم على نجاة العالمين، على نجاة الأمة، على أن يكونوا من أهل الجنة جميعا، ولذلك ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا يا رسول الله من أبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. هو الذي يفر من طريق الجنة، هو الذي لا يريد أن يكون من أهل الجنة. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. هنا لا يزال الكلام بطريق لا يزال الكلام في سياق نتائج، في سياق نتائج معركة أحد، لأنه من المعلوم أن قادة الجيوش حينما يحصل عليهم مثل ما حصل على النبي صلى الله عليه وسلم من خذلان بعض أصحابه وفرارهم وتركهم لأرض المعركة وحصول ما حصل منهم، يقيمون المحاكمات العسكرية ويعاقبون من فر ومن ترك المواجهة للعدو. هذا عادة القادة، قادة الجيوش والقادة من أهل الدنيا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رحيم لين بأصحابه، فأمر عفا، جاءوا يعتذرون إليه وجاءوا نادمين، فاعفوا عنهم واستغفر لهم، وبأمر من الله عفا عنهم وطلب من الله لهم المغفرة وقبول التوبة. فاعفوا عنهم، اصفح وتجاوز عنهم واستغفر لهم، اطلب لهم من الله المغفرة، لأن دعاءك يا محمد مقبول عند الله، واستغفر لهم. ثم لا تؤاخذهم على ما فعلوا في المستقبل، لا تؤاخذهم بل شاورهم في الأمر، يعني لأن في المشورة فيه أنس، إدخال حينما تشرك أصحابك، حينما يشرك القائد أصحابه في الرأي والمشورة ويطرح عليهم القضية ويسمع من الجميع، وهو في النهاية القرار له. المشاورة بحد ذاتها تورث في النفوس انطباعا قويا وثقة بالقائد واحتراما وتقديرا له، لأنهم حينما يتقدمون في أمر قد استشيروا فيه وطرحوا رأيهم، فإن في ذلك اطمئنان لنفوسهم وثقة بقائدهم. وشاورهم في الأمر، في أي أمر يستحق المشاورة. الأمر هنا على سبيل، هنا الأمر هنا الحرب وغيره مما ليس فيه وحي، يعني أن الأمر كما ذكر العلامة الشرفي في كتاب المصابيح، قال والأمر هنا الحرب وغيره مما ليس فيه وحي، يعني أي شأن يهم المسلمين ما لم يكن فيه وحيا ونصا من الله سبحانه وتعالى، فما كان لا للرسول الله ولا للمؤمنين أن يخرجوا عن وحي الله ولا عن توجيهات الله، ولكن الله حكيم ورحيم بهم، يترك بعض الأمور للإجتهاد، لإجتهاد الناس وتدابر ما يرون فيه مصلحة لهم. فإذا عزمت، لأن لا يمكن أن تبقى المشورة هكذا مفتوحة ولا تصل إلى قرار، فالقرار بيد القائد. فإذا عزمت يا محمد فتوكل على الله، إذا ظهر لك من خلال المشورة رأيا رجحت ترجح لديك حسنه وصلاحه فاعزم عليه وتوكل، فتوكل على الله ولا تتردد، ولا لأنه لا يمكن أن يجتمع الناس جميعا كلهم على رأي واحد، الناس ينظرون إلى الأمور كل واحد من زاوية ومن وجهة ومن بحسب معلوماته ومداركه، لكن القائد مهمته أن يجمع الأمر ويعقد ويقرر فيما طرحه للمشورة. فإذا عزمت فتوكل على الله وامضي فيما عزمت عليه فالله وكيلك، إن الله يحب المتوكلين، توكل على الله فهو وكيلك، وهو يحب من توكل عليه ويعينه على ما وكله إلى الله وتوكل على الله فيه بعد أن قضى ما عليه من المشورة وتقريب الرأي وتدارسه. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إن ينصركم الله، هنا يذكر الله المؤمنين بأن النصر الحقيقي هو من عند الله سبحانه وتعالى. فإذا نزل من عند الله، إن ينصركم الله، إذا نزل النصر من عند الله فلا يستطيع أحد من العالمين المغالبة لأمر الله ولا لنصر الله. نصر الله إذا نزل فلا غالب لكم، فلا أحد يستطيع أن يغلبكم، وإن كثر الأعداء وإن خذلكم من خذلكم فلن يستطيعوا أن يغيروا مما أراد الله سبحانه وتعالى. وإن يخذلكم، الله إذا نزع النصر عنكم وترككم من أسباب عونه وتوفيقه وتأييده، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، من الذي سيستطيع أن ينصركم من غير الله؟ لأنه من الواضح أنه لا يتوقع نصرهم من أحد، لأن من حولهم من حول النبي صلى الله عليه وسلم من العرب والكفار هم أعداء. إذن النصر بيد الله سبحانه وتعالى وبيده الخذلان، والخذلان هنا أن يترك، هو عدم إمداد، الخذلان هنا وليس أمرا يلقيه في النفوس ويخلقه في في في في في في الأفئدة، وإنما هو أن ينزع أمور يفعلها لأهل الإيمان من التثبيت وأسباب النصر، ينزعها ولا يفعلها وبسببها يحصل عدم النصر. فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وهذا هو الغالب في الخذلان هنا، أن يمنع الله سبحانه وتعالى أمور يفعلها لمن توكلوا عليه، لمن وثقوا به، لمن عملوا بأسباب نصره يمدهم بها. والذين يقصرون ولا يفعلون ما أراد الله من أسباب النصر يخذلهم، أي يترك إمدادهم بما فيه نصرهم وتأييدهم ويكلهم إلى قوتهم وإلى عتادهم وإلى أسباب طبيعية، أسباب الحياة الطبيعية التي تحصل أحيانا بين فريقين على الباطل، كل فريق على باطل، الله لا يؤيد فريق على فريق، يتركهم للأسباب الطبيعية من الإعداد والغلبة والتجهيز والخطط، وقد يغلب فريقا، فلا يعني هذا أن الله نصر فريق من أهل الباطل على فريق، وإنما ترك الجميع للأسباب الطبيعية ولم يمد طرفا على طرف، لأن الجميع لا أحد يستند إلى الله ولا إلى طاعته ولا ليس له حجة ولا حق يقاتل من أجله ويصارع الباطل من أجله. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، هكذا ينبغي أن الإيمان يكون دائما اعتمادهم على الله سبحانه وتعالى ولا يعتمدون على غيره. ولا يعني هذا أن يترك أهل الإيمان الإعداد والأخذ بأسباب النصر بمزاعم أنهم متوكلون على الله، لا يصح أن يقول الإنسان المؤمن هو متوكل على الله ولا يعد العدة من السلاح، من التدريب، من إعداد المؤونة، من ترتيب الخطط، من الحذر، من خدع العدو، يعني يعد كل ما يستطيعه. إذا ترك أمرا يستطيعه فقد قصر، إذا ترك المؤمن أمرا يستطيعه فقد قصر، ولا يعد من المتوكلين على الله. المتوكل على الله من أهل الإيمان هو الذي يعد ما يستطيعه من السلاح، من العتاد، من قوة الأبدان، من التدريب، من الخطط، من توحيد الصفوف، من أسباب من جميع الأسباب التي ينبغي أن يستعد بها أي إنسان يريد المواجهة، مواجهة عدوه. ثم بعد ذلك يتكل على الله بأن تكون هذه الأسباب كافية لنصره، للنصر على العدو، وإن كان العدو يفوقه عدة وعددا وعتادا وتسليحا، لأنه قد فعل الذي يستطيعه. وبعد ذلك يتوكل على الله في أن يجعل هذه الأسباب التي أعدها والخطط التي أعدها بحسب استطاعته أن تكون كافية لأن ينصره الله تعالى وينصرهم على عدوهم. إذن هذا معنى التوكل على الله أيها الإخوة والأخوات، لا تنافي بين الإعداد وبين التوكل على الله، لأن عدم الإعداد هو التقصير، لأن الله يقول وأعدوا لهم، الإعداد بشكل عام وأعدوا لهم، فمن لم يعد لم يتوكل على الله سبحانه وتعالى. وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هنا يذكر الله سبحانه وتعالى وما كان النبي أن يغل، يعني ما كان النبي أن يأخذ شيئا من الغنائم دون سائر المؤمنين، بل إن الأنبياء أكثر حرص على العدالة وألا ينهبوا، لأنهم ليسوا ملوكا ولا قادة جيوش من أهل الدنيا يصطفون من المغانم ما يريدونه، وكأن المغنم ملك لهم يتصرفون فيه كيف يشاء ويوزعونه على حسب أهوائهم ورغبات نفوسهم. لا، الله هنا ذكر عن النبي أنه ما كان النبي أي نبي كان أن يغل، أن يأخذ من الغنيمة قبل تقسيمها. هنا الغل أن يأخذ من الغنيمة قبل تقسيمها، وهذه مسألة مهمة في حق المجاهدين، وهي مسألة تمحق الجهاد وأجر الجهاد، الخيانة في الغنيمة والاختصاص، لأن أحيانا موقع بعض المجاهدين ومركزه بإمكانه أن يخفي أشياء كثيرة لا يدري بها من كان فوقه، بإمكانه أن يخفي أسلحة ويخفي أموالا كبيرة ويتصرف بها وفق هواه ولا يدري أحد به، لكن الله عالم به. هذا الغل يمحق الجهاد وأجل الجهاد، بل يحوله إلى معصية. ولذلك روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قالوا له يا رسول الله، ذات يوم في معركة قالوا له يا رسول الله فلان شهيد، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد أطلعه الله بواسطة الوحي أن هذا الذي زعموا أنه شهيد قد غل وأخذ شيئا من غنيمة المسلمين واختصه بنفسه دون تقسيم. قال كلا، قال النبي صلى الله عليه وسلم كلا إني رأيته في النار في عباءة غلها، يعني دخل نار جهنم في عباءة كساء ثوب أخذه بدون قسمه وليس له حظ فيه ولا نصيب ولا يجوز له أخذه، ولأن الغنائم هي ملك للمسلمين جميعا الذين شاركوا في معركة، ولا يصح أن يختص الإنسان بشيء منه إلا بعد قسمه، إذا أراد القائد أن يقسمه كما أراد الله وكما حكاه الله في آيات أخرى من سورة الأنفال، في سورة الأنفال وغيرها. إذن هنا الخيانة في الغنائم والخيانة في أموال المجاهدين وما هو مخصص، وليس هذا ليس الحكم في الخيانة في ما يغنمه المجاهدون من العدو، ولكن أيضا هذا نفس الحكم فيما يكون ملكا للمجاهدين في من السلاح والمال لاستخدامه في الجهاد، فلا ينبغي ولا يصح لمجاهد أن يستغل أموال سبيل الله والسلاح الذي هو ضد أعداء الله يبيعه أو يستغله في مصلحته الشخصية وينهب من المال ما يريد، لا يجوز ولا يصح أبدا، لا يصح أن يأخذ المجاهد من المال إلا ما أذن له به من القيادة التي فوقه بما يعد عدلا وإنصافا بين الجميع، حتى ولو أذن له من كان في قبله من كان فوقه في سلم القيادة وهو يعلم أن إذنه هذا محاباة ومجاملة واختصه بمال زائد عن بقية المجاهدين أو عن بقية منهم من أمثاله في العناء والقوة والاجتهاد، فإنه لا يصح له أن يأخذ هذا. فهو هذه الأشياء ينبغي على المجاهدين أن ينتبهوا لها، لأنها من الأمور التي تفسد الجهاد والعياذ بالله، وتحول الجهاد، وحتى ولو استشهد وحكمنا له بالظاهر أنه شهادة كما حكم المسلمون في هذا الذي غل عباءة وكساء، سيصير والعياذ بالله إلى نار جهنم، وقد جاهد وناضل في ظاهر الأمر. ثم توفى كل نفس، يعني يأتي بما غل يوم القيامة ويدخل نار جهنم ويحاسب بما غله وأخذه من الغنائم أو أخذه من أموال في أموال سبيل الله والعتاد المخصص لجهاد أعداء الله. ثم توفى كل نفس ما كسبت، في يوم القيامة توفى كل نفس ما كسبت، ليس حظا ولا نصيبا كما يزعم بعض المغفلين، ليست الجنة حظا وليست النار هكذا بختا ونصيبا، إنما هو كل نفس بما كسبت بما عملت، وهم لا يظلمون وهم لا ينقصون ما كسبوا شيئا، بل الله يضاعف لهم الجزاء والثواب، والعقاب يعاقبهم على قدر ما عملوا من المعاصي والآثام، لأن الله لا يظلم أحدا من عباده، بل هو العدل الحكيم. وصلى الله إلى هنا أيها الإخوة، نتوقف وقد انتهى الوقت المخصص لهذه الحلقة المباركة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وهكذا أعزائنا المستمعين، استمعتم إلى برنامج من هدي القرآن من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار.

وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام وقد

عليهم. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم

في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون

وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم

مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين.

0: زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: إذا دخلت السوق فقل بسم الله وتوكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك من يمين فاجرة وصفقة خاسرة ومن شر ما أحاطت به أو جاءت به السوق.
1: قال عليه السلام: خذ الحكمة أن كانت، فإن الحكمة تكون في صدر المنافق فتلجلج في صدره حتى تخرج فتسكن إلى صواحبها في صدر المؤمن.
2: آفاق اف ام.
3: الأعداد في القرآن الكريم.
4: العدد واحد، تكرر العدد واحد حوالي 145 مرة في القرآن الكريم، أولها في الآية 61 من سورة البقرة في قوله تعالى مخاطبا بني إسرائيل: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، وثانيها في السورة نفسها تأكيدا لوحدانية الله عز وجل: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وجاء لفظ الواحد أيضا على لسان يوسف الصديق عليه السلام وهو يدعو إلى الله عز وجل حيث قال: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. فيما دل الرقم واحد في الآية الأولى من سورة النساء على أن الخلق أجمع من أبناء نفس واحدة وهي آدم عليه السلام، كما قال عز من قائل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، أي حواء عليها السلام. ومن الآيات التي ورد فيها العدد واحد مؤنثا أيضا قوله عز وجل: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، حيث أشارت الآية إلى أن البشرية كانت تعيش في بدايتها على الفطرة التي فطرها الله عليها من الإيمان بالله تعالى وتوحيده وعبادته، إلا أن أصحاب الطبائع المنحرفة أفسدوا ذلك المجتمع وقسموه.
3: الأعداد في القرآن الكريم.
5: والصاحب مناسب والصديق من صدق غيبه في علاقتك بالناس. هناك من هم أصحاب لك تربطهم بك صلة قوية من الصحبة، من الرفقة، من الأخوة، من التعاون، إلى درجة ترقى أحيانا مع البعض وكأنه قريب لك من النسب، في مستوى اهتمامه بك، في مستوى تدخله معك في إعانتك في الأمور المهمة ومواجهة التحديات والصعوبات أو المحن، فكأنه قريب لك من النسب، يعني فهو يستحق منك، وهو الصاحب لك الذي يعينك، الذي يقف معك، الذي يهتم لأمرك، الذي يواسيك، يستحق منك أن تتعامل معه وأن تهتم به كما لو كان قريبا لك من النسب. والصديق من صدق غيبه، الصديق الحقيقي هو الذي هو صادق معك في اهتمامه بأمرك، في مواساته، سواء كان غائبا عنك أو حاضرا معك، لأن البعض من الناس صداقته في حدود أن يكون بشوشا معك، أن يكون محسنا للتعامل معك إذا كان في حضرتك، أما إذا غاب عنك فلا يهمك شيء، فلا يهمه شيء من أمرك، ولا يبالي بك، ولا يبالي بما قيل عنك، ولا بما قيل فيك، ولا بما جرى لك، وليس مباليا بك، هو صدوق في حضرتك فقط، صديق في حضرتك فقط، أما في حال الغياب عنك فلا شأن له بك أبدا. ورب بعيد أقرب من قريب، وقريب أبعد من بعيد. تلك الجملة تبين لك من الذي ينبغي أن ترى فيه صديقا لك، فهو الصادق معك في مختلف الأحوال، في مختلف الظروف، لأن من الأصدقاء من هم أصدقاء لك في حالة اليسر والظروف المتحسنة، لكن فيما لو واجهت ظروفا مختلفة نفدت صداقتهم، لو واجهت العسر انتهت صداقتهم، لو واجهت الظروف الصعبة التي تحتاج فيها إلى شيء منهم، إلى معونة منهم، لن يفعلوا لك أي شيء.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: ما تحب أن ندعوك به وأن نتقرب إليه بحبيبك الذي قلت في محكم الكتاب ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. توسلنا برسول الله بالخمسة أهل الكساء وبالقرآن وبالقرآن.

0: إذاعة الوعي والبصيرة آفاق FM تقدم دروس فقهية نتعرف من خلالها على فقه العبادات والمعاملات مع فضيلة القاضي العلامة عبد الله الراعي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، وما زلنا نعيش معكم بارك الله فيكم في كتاب السير. قلنا وأن لا يتنحى ما وجد ناصرا، لأن الحجة كما قال الإمام علي: والله لولا وجود الناصر ووجوب الحج وقيام الحجة لتركت حبلها على غاربه، إلا لأنها ضمن لا بأس منه. وأن يؤمر على السرية أميرا صالحا، أيوة قادا للجيوش للكتائب حتى الأكساء، صالحا لها ولو فاسقا، الذي يعني له الخبر كل واحد، الطياري لهم خبر كيف يديرون الطيران وفي البحرية وفي البرية وكلا. وتقديم دعاء الكفار إلى الإسلام نعمة، لو استغل المسلمون والعرب هذه الثروة، هذه القنوة من العجائب، أكثر كثير من القنوات يبث، يعني تبث التعاره والتفكك والانحلال، ولو استعانوا بهذه المنظومة التي أكرمنا الله بها بجميع اللغات لانتشر الإسلام من دون تعب من دون سفر من أكلنا اللون للراجل بات قالبا. والبغاة إلى الطاعة، وندب أن يكرروا علم ثلاثة وينشروا فيها الصحف ويرتب الصحف، أي يقول لهم ويعلمهم ويوجب عليهم الحجة، مثل ما بيدعيهم السيد: أنا بين أنصحكم، أمريكا لن تنفعكم، بنصحكم رجعوا إلى عقولكم، يعني بيننا بينكم جوار، يلزمهم الحجة أمام الله، بعده ينكس الله يعني هامة المتكبر. فصل: فإن أبوا وجب الحرب، إن ظن الغلب فيفسق من فر إلا متحيزا إلى فئة ردئن، هذا إلا يعني إلا متحيزا إلى فئة لا بأس كدو عيسير لام عسكر ثاني، أو منعة وإن بعدت، أو لخشية الاستئصاء، أيوة عندما يعني تقع محنة وكذا وانتقل يعني تكتيك وكذا، أو نقص عام للإسلام بسبب التهاون، بسبب استغفر العظيم التعللة، شو جهد قال لك التعللة، بتدفع قدك بتدفع الكفر، قد جالها فوقك ما عاد يشترج فيها عربي ولا هاشمي إمام ولا غيره، تقاتل تحت رايته. ولا يقتل فان قد كبير في السن ومتخلا، يعني معتزل الجميع، ما وأعمى ومقعد وصبي وامرأة وعبد إلا مقاتلة، أي أو ذا رأي مستشار أو متقى به للضرورة، أي فعل مترس وبيقربوا عيدمرونه، احنا لا نقصد قتله، وإذا حد قتل منهم سواء يتي يعني إلا لا بمسلم إلا الخشية الإصال عيدمرونه. وفيها التي والكفار: ولا يقتل ذو رحم رحيمة إلا مدافعة، أيوة كي عن نفسه أو غيره، أو لأن لا يحقد من قتلهم. فصل: ويحرق ويغرق ويجنق إن تعذر السيف، يعني حسب يعني الوقت والزمان والمعركة. وخل وعمل لا يقتل، أي ما بيش في هذا المكان لا المقاتل، وإلا فلا إلا لضرورة، ويستعين بالعبيد للضرور، ولا ضمان على لا غير من الأموال، فيضمن وترد النساء مع الغنية إذا نحتاج للجراحة للمد يعني الإمداء يجوز. ويغنم من الكفار نفوسهم إلا المكلفة من مرتد ولو أنثى وعربي ذكر غير كتابي، فالإسلام نقول لها الإسلام ولا السيف وأموالهم. ولا يستبد غانم بما غنم بما غنم، يسبر شيء أخذ منا أبداً، ولو طليعة ولو هم الذي سبقوا، أو سرية بقوة ردئهم، كلهم في المعركة السواء، إلا بشرط الإمام رغب، كما قال النبي: من قتل قتيلاً فله سلبه أو تمثيله فلا يعتق الرحم ونحوه، ومن وطئ ردها وعقرها ولدها ولا حتى ولا نسب، والإمام قيل: ولو غائباً يصطفي له شيء واحد أو شيء واحد ثم يقسم الباقي، ثم يقسم الباقي بعد التخميس والتمثيل بين ذكور مكلفين أحرار مسلمين قاتلوا في المعركة أو كانوا ردءا ولم يفروا قبل إحرازها للرجل سهم ولذي الفرس لا غيرها سهمان إن حضر بها ولو قاتل راجلا. أي هذا حسب يعني هذا وقد به خير كبير يدن في قنية كذا وبعض لا أهدى لهم أهدى. ومن مات أو أوسر أو ارتدت بعد الإحراز فلورثته الصح ويرضخ وجوبا لمن حضر من غيرهم جت المرأة أو الصبيان أو ولا يطهر بالاستيلاء إلا ما تنجس بتذكيتهم أو رضوبتهم. ومن وجد ما كان له فهو أولى به بلا شيء إذا هو حق بعينه أخذ على والقيب بعينه قبل القسم وبعدها بالقيمة أيوه للعبد الآبي. فصل وما تعذر حمله حريقة والحيوان بعد الذبح إذا هم يعني ما قدرناش نأخذه ومستعجلين والمعركة كذا يدفنوا ولا يحرقوا ولا لكن حيوان لا قد ذبحنا مثل النسور ولا حسب. ويقتل من كان يجوز قتله والسلاح يدفن أو يكسر ولا يملكون علينا ما لم يدخل ما لم يدخل دارهم قهرا ولا البغاة غير ذي الشوكة من الكفار مطلقا ما بش له قوه ولا شيء. فصل ودار الحرب دار إباحة يملك كل فيها ما ثبتت بيده عليه ولا ناشره ولا والدا من ولد أيوه هذا كله سواء هذا بسروا ما أحلى هذا وأمانهم لمسلم أمان لهم منه فلا يغنم عليهم مش تأمنه ولا تفعل التأشيرة وبعدها تشتي تقدر به ما بيش في الإسلام هذا الصد هذا ماشي من أخلاق الإسلام الصد وبعدها أي كافر إسلام عندنا خلاص احفظوا طفله الطفل يلحق بأحد أبويه المسلماء هيبسر والباقي من يظهر أنه محق والإمام مبطل الدولة جاء واحد استعان بالكفار أو مثل ما بيفعلوا هذا ولا ويقولوا أنهم على الحق ويشتوا يسقطوا أعوذ بالله ويسلموها سلام بسلام للكافر ولا المنافق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسروا أخلاق الإسلام بسروا أخلاق الإسلام سوى هذا قال لا يسبون ولا يقتلوا جريحهم عالج جريحهم ولا مدبرهم إذا هربوا انتركهم الله الله وهم كب يعملوا بالأسرى كب يشمتوا بهم بيبيعوا من الكفار وهم من أبناء جلدتهم من أبناء وطنيهم أين العقول أعوذ بالله من هذا الخسران المبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا لله وإنا إليه راجعون لا حول ولا قوة إلا بالله. وله عقد الصلح ما بش قلق ولا بشي يعني وأن يتبادلوا الرهائن وهذا كل الراجع إليه سواء هذا وما رأى يعني باسمه إن ما رأى فيها المصلحة للإسلام عمل به وخلاص وحتى هناك قانون إذا بعض الأقدار فيها غير المسلمين من يهود أو نصارى أو غيرهم يعني لهم حقوقهم وعليهم حقوق مذكورة مزبورة سواء هذا ويحترموا ولا يعتدى عليهم. كان الإمام يحيى رحمه الله يعين لهم حاكما لفصل الخصم فيما بينهم فلا يعتدى عليهم ولا يؤخذوا يعني سواء ولا تهتكوا أعراضهم ولا يؤخذوا أموالهم شيء كذا كلا ويظهرون يعني شعائرهم في حق يعني بيعهم أو كنائسهم ما يظهرش بين المسلمين سواء ولا نسمع لهم يبيعوا ما حرمه الإسلام من خمر فيما بين مسكتين داخل البيوت تمام هذا. وبعد إذا معنا عهد معك مع من كان ونقضوا إذا نقضوا فرضا يعني هم الذين بدأوا به سواء خلاص يبصروا دار الإسلام ما ظهر فيها الشهادة والصلاة خلاص بشرط وألا تظهر فيها خصلة كفرية هيا بسرته ما كان يشتغف على نبطل الحدود وتظهر يعني صفات الكفر نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أما إذا قد ظهرت قالوا وتجب الهجرة عنها وعن دار الفسق إلى خلي عن أما هاجر لأجله نعوذ بالله. وبعد بسروا الردة يخرج الإنسان من الإسلام إذا اعتقد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو تلفظ معتقدا بعضهم أخبال يجي يقول وأنا كذا أخبال أمانة ما يسبرش هذا فيها إثم كبير من الكبائر ما يسبرش الصدق ما يسبرش يبصروا. وعلى كل مكلف مسلم الأمر بما علمه معروفا والنهي عما علمه منكرا. إن هذا الاعتداء علينا ما قد تريدوش إنه منكر. بتقولوا يمن يقتل يمني وإن ضائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما هذا أنبغى شنوا علينا الحرب من وسط أمريكا. أعلنها قبال الله وخلق الله في القنوات من أمريكا وباشرونا في نصف الليل والناس أماء بيتونا قدرا من دون سابق علم ولا بيننا وبينهم شيء. اليمنيون بنوا يعني أرض الحجاز. اليمنيون كانوا يكنون لهم الاحترام وصدقوهم وتركوا مذهبهم ولحقوا بهم وشنوا علينا الغارات بعد ما شو مشروعهم مشروع أمريكا وبريطانيا يفككوا المسلمين يقتسمون أرض العرب يأخذون مقدرات العرب يمنعون الشعوب من استخراج يعني ثرواتهم ويريدون أن يأقلموا بلدنا. إنما قد تريتوش ما شو منكر هذا وبيطالبوا بحقوق المرأة تخرج عارية أن نجعلها لا حرم لها ولا شيء وأن نسقط الحدود لا عد قطعية سارق ولا جل وأن نستخدم الربا في كل مناحي الحياة وأن نوالي الكفار وأن نعتز بثقافة الكفار وأن نعتقد أن السعادة هناك وأن هناك وهناك. كل هذا ما هذا أيبسرتو وإلزام سوى هذا معلومات قوي. قالوا آخر فصل في متن أزهاء ويجب إعانة الظالم على إقامة معروفه قد ظالم فضلا عن العادل فضلا عن المحتسب فضلا عن المقتصد فضلا عن الداعي إلى الخير فضلا على الداعي إلى كتاب الله فضلا عن الداعي لك نقرأ سواء. فهموا الأنبياء ما بيبدعوا أول الله يؤمنوا الأعراض والأوضاع ويخلصوا الناس من المظالم والأقل ظلما على إزالة الأكثر مهما وقف على الرأي. إنا لله وإنا إليه راجعون. الأمور أوضح من الواضح أماني أوضح من الواضح أماني إنا أوضح من الواضح وأننا مسؤولون وسنسأل. شافي حديث لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع عن عمره وعن ماله وعن قالوا عن حبنا أهل البيت من بعد الإمام علي بيقتلوهم وسبوهم ويكذبوا على الناس ويغيروا الحقائق صرفوا الناس عنهم ما بيقبلوا حتى أحاديثهم. أين نكتب أهل البيت؟ إن تيت الكتاب رافضي. قلنا ما هو الرافضي؟ أنت داري ما هو الرافضي؟ هم رفضوا الباطل والظالمي وأنتوا تشتوا مع الظالمي تشتوا مع أهل الظالم بيأكل حقك وزيد تعظمه يقوي الظالم لا توصل إلى حقك ويغتصب أرضك ويستولي على مالك وزيد تعاونه. أين عقولنا هذه يا خبره؟ أين عقولنا؟ النصيحة لله نصيحة لله التفوا حول قيادة أهل البيت ورناء الكتاب سمعتوا الأحاديث نصيحة لله قروا كتبهم ما فعلنا التعصب والباطل ويقولوا بني مسجد مدري ما هو نقمة واغتياء والغيب من الكبائر ما مدري كيف آخر الزمن. فقطينا لكم الحديث من قاتلنا في آخر الزمان فكأنما قاتل مع التجال قد والتجال أمريكا وبريطانيا. وفقنا الله للخير كله وجنبنا من الشر كله وختم لنا بالحسنى وعافانا من الذنوب والأوزار. اللهم اهلك المعتدي اللهم اهلك المعتدي اللهم اهلك المعتدي اللهم اهلك أمريكا وبريطانيا وفرنسا وآل سعود وآل نهيان وأتباعهم وإسرائيل ومن أيدهم ومن أفتاهم ومن أمدهم. اللهم سلبهم العافية وسلبهم الماء وسلط عليهم كل علة حتى يتمنوا الموت قبل حلول وسلط بعضهم على بعض واطفئ نارهم وخيب آمالهم واهلك رجالهم واطفئ نارهم واعمي أبصار الطيارين والطيارات وانصر المجاهدين. اللهم انصر لهم انصرهم وافتح لهم الأرض ومن قلوب الناس واتل لهم واشف الجرحى وفك عن أسرى وعلى نية الجميع بفضل فاتحة الكتاب وسورة الإخلاص ثم إلى رسول آله الطاهري وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وفي أمان الله مع السلامة.
0: كنتم مع دروس فقهية قدمها لإذاعة الوعي والبصيرة آفاق FM فضيلة القاضي عبد الله الراعي.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق.
1: كلمات تروى ومعان تستحضر لنصنع من السيرة نورا ومن الاقتداء حياة. الأمالي، برنامج حديثي نروي فيه ما صح عن النبي المختار وننهل من فيض عطائه الفوائد والأحكام.

0: يخرجه للإذاعة محمد علي هبة.
1: ثم هاد الهدى فوز أصحاب اليمين.
0: من إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة نحييكم مستمعين الأكارم أينما كنتم في كل ربوع جغرافيا يمنين الحبيب، في الحلقة 17 من برنامجكم الحديثي

نتابع معكم مستمعين الأعزاء لاغتراف من بحر السنة النبوية والارتواء من معينها الزلال. وفي حلقتنا هذه سنتعرف على التيمم وأحكامه، ومتى يصح التيمم مع وجود الماء، وهل يجب التيمم لكل صلاة؟ هذا ما ستجيب عنه حلقتنا مع اقتطاف بعض الفوائد والأحكام النبوية. القول في التيمم. في أمال أحمد بن عيسى عن حسين عن أبي خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا، قال الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وفي أحكام الهادي حدثني أبي عن أبيه قال: حد التيمم بالصعيد إلى المرفقين كحد الوضوء. وقد ذكر عن علي بن أبي طالب أنه كان يأمر بذلك. وفيها أيضا عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال في التيمم: الوجه واليدان إلى المرفقين. وفي مجموع زيد عن أبائه عن أمير المؤمنين علي عليه السلام قال: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة للذراعين إلى المرفقين. وفي الأمال أيضا بالإسناد أيضا إلى أبي جعفر قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإذا هو بعمار في رملة يتمرع فيها، فقال: ما لك تمعك الحمار؟ فقال: أصابتني جنابة. فقال: إنما يجزيك أن تصنع هكذا. ثم ضرب بيده ثلاثا فتيمم. فوائد وأحكام. نقتطف لكم مستمعين الأعزاء من الأخبار السابقة فوائد وأحكاما مهمة منها. أولا: الأرض جعلها الله تعالى مسجدا وطهورا لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بخلاف الأمم السابقة التي لم يكن لها ذلك. ثانيا: التيمم عبادة شرعية مشروطة بعدم وجود الماء، لقوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ثالثا: التيمم رخصة وفيه تيسير ورحمة من الله تعالى، إذ لم يكلف العبد ما لا يستطيع من استعمال الماء عند عدم وجوده أو تعذره. رابعا: يدل الحديث على أن التراب طهور يرفع الحدث عند عدم الماء. خامسا: حد التيمم يكون إلى المرفقين كالوضوء كما ورد عن الإمام علي عليه السلام. سادسا: صفة التيمم ضربة للوجه وضربة للذراعين إلى المرفقين. سابعا: عدد الضربات ضربتان كما في قول علي: التيمم ضربتان. ثامنا: في قصة عمار بن ياسر بيان أن التمسح والتمرغ بالرمل على البدن كله غير مشروع، وإنما يكفي المسح على الوجه واليدين. القول في تلوم الجنب. في الأمال لأحمد بن عيسى عن علي صلوات الله عليه قال: يتلوم الجنب إلى آخر الوقت، فإن وجد الماء اغتسل وصلى، وإن لم يجد تيمم وصلى، فإذا وجد الماء اغتسل ولم يعد. وفي شرح التجريد عن الحارث عن علي في الجنب لا يجد الماء: يتلوم ما بينه وبين آخر الوقت، فإن وجد الماء وإلا تيمم وصلى. وفي مجموع زيد عن أبائه عن علي كرم الله وجهه في الجنب لا يجد الماء قال: يتيمم ويصلي، فإذا وجد الماء اغتسل ولم يعد الصلاة. فوائد وأحكام. نستفيد من الأخبار السابقة يا أحبتي الأعزاء أن فيها بيان سعة الوقت للمكلف وانتظاره الماء رجاء

0: الإمام زيد عن أبائه عن علي بن أبي طالب قال: إذا كنت في سفر ومعك ماء وأنت تخاف العطش فتيمم واستبق الماء لنفسك. وعن علي في الرجل معه الماء اليسير قال: يبقيه لنفسه ويتيمم. فوائد وأحكام. نستفيد مما سبق أحبتي الأعزاء أن الشريعة توازن بين حفظ النفس وأداء العبادة، وأن في ذلك رحمة وتخفيف في حال الخوف على النفس من العطش. من كان معه ماء قليل يحتاجه للشرب جاز له التيمم ولا يلزم باستعمال الماء للطهارة. حفظ النفس مقدم على استعمال الماء للعبادة. القول في التيمم لكل صلاة. في أمالي أحمد بن عيسى عن جعفر عن أبيه قال: مضت السنة أن لا يصلى بالتيمم إلا صلاة واحدة ونافلتها. وفي شرح التجريد عن علي قال: تيمم لكل صلاة. فوائد وأحكام. مما سبق نستفيد أحبتي الأعزاء أن الرسول والإسلام نبه على تعظيم الطهارة وتجديدها لكل صلاة. إجماع أهل البيت عليهم السلام أن التيمم لكل صلاة فرض ونافلتها، ولا يجمع به بين صلاتين. ورد عن علي عليه السلام: يتيمم لكل صلاة، أي يعيد التيمم بتجدد الوقت. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، على أن نلقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج الأمالي على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.

آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادف.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء، الهيئة العامة للزكاة.
1: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
4: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: نحن الشعب الحر، الحرية تجري في دمائنا.
1: نحن خلقنا أحرار وسنعيش أحرار ونموت أحرار وسنكون من يحرر أولئك المستضعفون في كل بقاع الأرض.
0: الحرية هي ديننا.
2: والله لن نكون لكم عبيدا أو إناس خاضعون لكم.
0: نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله.
3: فنحن خلقنا عبيدا لله وسنعبد الله الواحد الأحد وسنموت أحرار ونلاقي رب العالمين، ونحن نعبده وحده لا شريك له.
4: نحن أحرار، نحن أعزاء بعزة الله، ونحن أقوياء بقوة الله،
0: لأنه ربنا ملكنا إلهنا.
5: والله إن متنا واستشهدنا فإن أولادنا بعدنا سيواصلون المسيرة.
6: ألا وإن الداعي ابن الداعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، هيهات من الذلة.
0: لذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيله، سنقاتله في سبيله.

0: تستمعون الآن لبرنامج آفاق الصحافة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأكارم، حياكم الله إنما كنتم في حلقة جديدة من برنامجكم الصحفي الأخباري آفاق الصحافة ليومنا هذا الثلاثاء 21 من شهر صفر والموافق 4 من شهر أغسطس. نبدأ بمعنونة صحيفة الثورة الرسمية في رسالة لرابطة مجالس الشيوخ والشورى: العيدروس اليمن متمسك بحقه في إنهاء الحصار ويرفض عسكرة البحر الأحمر. وقفات ولقاءات قبلية مسلحة تعلن النفير والجهوزية لمواجهة العدو السعودي وأذنبه. الخارجية الإيرانية: تحالفات العسكرية لن تحل الأزمة في اليمن وندعو لتحالفات سلام. تحشيدات قبلية في حضرموت مع تصاعد التوترات بين ميليشيات الاحتلال. منظمة إنسان الحرب الاقتصادية فاقمت الفقر والجوع لملايين اليمنيين. الرئيس الصومالي: سنمنع إسرائيل من ترسيخ نفوذها في أرض الصومال. مفاوضات إيرانية عمانية لتحديد مسار مؤقت في هرمز. عقود شراء 300 طن عبر الزراعة التعاقدية وافتتاح مصنع نخيل الجاح. خسائر موانئ البحر الأحمر 12 مليار دولار جراء العدوان والحصار. الأستاذ الدكتور بن حبتور يكتب: السعودية تكرر جرائمها في اليمن العظيم. وننتقل من صحيفة الثورة إلى صحيفة المسيرة التي عنونت: وسط تأكيدات شلل موانئ السعودية وكذب مزاعمها، أعلن السفن البراءة من الرياض كجواز سفر للعبور. إذن من موقع قناة المسيرة: العميد بن عامر يوضح آلية الإجراءات اليمنية ضد السفن المخالفة وحيثيات القرار من حيث التوقيت والأسباب. تهديدات واشنطن تتآكل أمام صلابة طهران. إيران تكسر معادلة الابتزاز وتعبد الردع الهجومي. خليل الحية: المفاوضات الأخيرة كانت حاسمة والمرحلة تتطلب جهودا حقيقية لإلزام العدو بما عليه. قنديل: اليمن يمتلك زمام المكان والزمان في معركة الحصار والسعودية أخطأت بالرهان على انتصار أمريكا أمام إيران. الجعدبي يكشف حربا سعودية استهدفت الثروة النفطية اليمنية، احتياطات هائلة جرى إخفاؤها وردم آبارها وإحراق ملفاتها. وننتقل إلى موقع أنصار الله الذي عنوان: بعد القصف اليمني عمليات تحميل غاز البترول المسال في ينبع تتراجع بشكل ملحوظ. لويدز ليست تؤكد اقتصاد الحظر اليمني على سفن السعودية، أو اقتصار الحظر اليمني على السفن السعودية. النفط السلاح والطريق البري سجل خيانة محمد بن سلمان للقضية الفلسطينية. الضفة الغربية في قبضة العدو الإسرائيلي، أدوات وخطوات متسارعة لخنق الوجود الفلسطيني ديمغرافيا وجغرافيا. الحصار بالحصار، معادلة اليمن الجديدة التي أربكت الرياض وأسواق النفط العالمية. النظام السعودي، الذراع الوظيفية للمشروع الصهيوني في قلب العالم الإسلامي. بنيان تقود التحول الرقمي للجمعيات التعاونية أتمتت 52 جمعية لتعزيز الحوكمة والشفافية. ننتقل إلى الصحافة العربية مستمعينا الأكارم، ونبدأ بعنوان صحيفة الأخبار اللبنانية. محفظة مصرفية قديمة تنكمش وائتمان فريش لا يعوضها 86% من القروض متعثرة. معضلة الأمن القومي الإسرائيلي، المستوطنون لا يصدقون دولتهم. عودة التصعيد ضد الرياض، الانتقالي يرفض قتال صنعاء. الرياضي بطل لبنان، اللقب يبقى في المنارة.

مراسل الميادين، الجيش الإيراني نفذ عمليات اغتيال واعتقال ضد الانفصاليين في كردستان. بيان مصري تركي قطري، الانتهاكات الإسرائيلية تقوض المرحلة الثانية من وقف النار في غزة. حماس ننتظر رد الوسطاء بشأن ما اتفق عليه لتطبيق المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار. نيويورك تايمز، قنبلة أمريكية تزن أكثر من 900 كيلوغرام قتلت عائلة مدنية جنوب إيران. ونختتم مستمعينا الأكارم بهذا المقال للكاتب خالد المنصوب بعنوان أبرهة الأمس وأبرهة العصر. نتابع. كتب الكاتب خالد المنصوب: إن المتأمل في أحداث التاريخ المتعاقبة يرى الحقد الدفين لدى اليهود والمشركين ضد الرسالات الإلهية، وجيدا عظمة الرسالات الإلهية وما فيها من كرامة وعزة، وإخراج العباد من عبادة الطغاة والمستكبرين إلى عبادة الله الواحد. وهذا الأمر يقلق الطغاة والمستكبرين، ويرون في المشروع الإلهي حظرا أو خطرا عليهم، فيعملون بكل الطرق الإجرامية لثني الناس عن خط توحيد الإيمان كل يتاح لهم. قبل ميلاد النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم، أبهة الأمس وأمس في الروم يهود ابتلاء جيشا لأمرين هامين. أول ذكرخون وأصحاب السير والأثر، وهو هدم الكعبة لطمس معالم الإسلام حتى لا يبقى للدين أثر. والأمر الثاني والخفي والأخبث عند أعداء الله والرسالات الإلهية هو قتل نبي آخر الزمان، لأنهم كانوا اقتلاده صلى الله عليه وآله وسلم لكونهم أصحاب كتب سماوية. فعندما أقدم إبرهة الأمس بجيشه لهدم الكعبة وقتل كل مولود يولد في ذلك العام وإهلاك الحرث والنسل والقضاء على النور المهدى، كانت لهم في ذلك أيضا أطمع أخرى اقتصادية لكي يسيطروا على مصر العربية بطرق بين أوروبا. كانت قوته وإرادته فوق كل ما خطط له أبرهة الأمس، وبحكمة سيد مكة عبد المطلب بن هم فوت تلك الفرصة على أبرهة الأمس، واستعان بالله وهو علم يقين بأنه لن عن الكعبة وسيد الكون النور المهدى نبي الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم. فسقط المشروع الخبيث البيزنطي واليهودي، وسقط معهم العملاء والمرتزقة، فأصل الله الطير الأبابيل، وهزم أبرهة الأمس وجيشه، وأتم الله نوره بميلاد خير البشرية محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأرسله رحمة للعالمين، وأنقذ العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله الواحد، وأخرجهم من الظلمات إلى النور. وأبرهة العصر اليوم ترامب وجنوده وعملاؤه يحاولون تكرار التجربة نفسها لطمس معالم الدين بكل الأشكال، مرة بحرق المصحف الكريم، وأخرى بالإساءة إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وبالإساءة إلى المقدسات الإسلامية، ومرة بإدخال الأصنام إلى جوار الكعبة بطرق وأشكال مختلفة كالحرب الناعمة مثل الملاهي المراقص، وإدخال المغنيات لإفساد شباب الأمة الإسلامية وطمس الهوية الإيمانية، وبحروب صلبة في إهلاك الحرث والنسل في غزة ولبنان وإيران واليمن والعراق وعلى المنطقة بأسرها. ولهم نفس مشروع أبرهة الأمس، ولكن الله يقيد ويهيئ أعلاما ورجالا للقيام بمهامهم، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا لمواجهة مخطط أبرهة العصر بالإعداد والتصنيع والتدريب والتأهيل وتقديم التضحيات لإفشال تلك المخططات الخبيثة. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وسوف يهلك أبرهة العصر بطير أبابيل، ويكون كيدهم في تضليل، ويغرقون في البحر والمحيطات، وسوف يغرقون في الكثبان الرملية، وتكون هناك مفاجآت إلهية
خافضة رافعة في المنطقة، وقد قرب الوقت ليتحقق وعد الله بزوال الطغاة والمجرمين والمنافقين وسقوط راية أبرهة العصر وإبستين، وترتفع راية الحق والعدل، ويعم الخير والرخاء في المنطقة وفي كل أرجاء المعمورة، ولله عاقبة الأمور. إذن مستمعينا الأكارم، بهذا المقال للكاتب خالد المنصوب نكون قد وصلنا نحن وأنتم إلى ختام جولتنا الإخبارية من برنامج آفاق الصحافة على أثير إذاعة آفاق FM. كان معكم من التحرير والتقديم رجاء عز الدين، ومن الإخراج عادل الأشول. دمتم في حمى الرحمن.

وبهش وبهل وبهل قصدي.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. صباح الخير مستمعين الأعزاء، نتمنى لكم متابعة ممتعة على أثير إذاعة آفاق، وتستمعون الآن للفترة الصباحية آفاق الصباح مع رجاء عز الدين.
1: صباح الخير والمحبة والأمل مستمعين الأكارم على أثير إذاعة آفاق اف ام صوت الوعي والبصيرة. صباح يشرق بنور الله ويسهو بذكره وتطيب فيه الأرواح بالتوكل عليه وحده. أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الكرام، وأنتم بما فيه هذا اليوم السكينة والتوفيق، وأن يبارك لكم ولنا في أعمارنا وأعمالكم وأرزاقكم وأرزاقنا بإذن الله. نرحب بكم عبر أثير إذاعة آفاق اف ام صوت الوعي والبصيرة، وبإذن الله سنكون معكم بفقرات متنوعة تحمل الفائدة والمتعة والمعلومة الهادفة بإذن الله، وسنناقش الموضوع الصباحي فيما يخص الحرب الاقتصادية على اليمن، تداعياتها وآفاق التعافي. فكونوا معنا في هذه الفترة المباشرة التي سنصطحبكم فيها من الآن حتى الساعة 10:30 صباحاً.

0: إذن مستمعينا الأكارم، الحرب الاقتصادية والعدوان السعودي والحصار على الشعب اليمني العظيم، أكيد لهذا الموضوع آثار كبيرة وتداعيات كثيرة، وأكيد هناك مواطنون للأسف كانوا من بعد الحصار لا يجدون شيئاً، الذي كان عاملين في المصانع في المؤسسات الحكومية وتم تدميرها وإخلاء موظفيها. فالحرب الاقتصادية انعكست على الاقتصاد الوطني، على معيشة المواطنين. هناك الكثير من القطاعات الوطنية التي تكبدت أكبر الخسائر، وأيضا القيود المفروضة على الشعب اليمني، على التجارة، على القطاع المصرفي كان لها دور كبير في تدهور الوضع المعيشي في اليمن. يوم أمس أيضا نشرت في مؤتمر صحفي منظمة إنسان للحقوق والحريات، كشفت عن تقرير كبير في ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، وكيف دمر العدوان الوضع الاقتصادي في اليمن، وأيضا سلاسل الإنتاج وغيره. فقبل هذا كله إن شاء الله هذا الكلام سيكون معنا من بعد الساعة 9، ولكن كالعادة نبدأ بفقراتنا الصباحية، نبدأ بفقرة كنوز الهداية ونختتم بفقرة أبطال المقاومة. وكما عودنا حضراتكم في فقرة كنوز الهداية، نرحب نحن وأنتم فيما يعلمنا ويرشدنا من كلمات ومواعظ أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام وحكمه التي نستخدمها دائما ونعيها وكذلك نطبقها في حياتنا اليومية، فكونوا معنا.
1: كنوز الهداية.
0: حياكم الله مستمعينا الأكارم. الإمام علي عليه السلام تحدث عن رواة العلم ورعاته، فقال عليه السلام: اعقلوا الخبر إذا سمعتموه، عقل رعاية لا عقل رواية، فإن رواة العلم كثير ورعاته قليل. وقال أمير المؤمنين عليه السلام: المؤمن من تحمل أذى الناس ولم يتأذى أحد منه. ومن علامات المسرف التي تحدث عنها أمير المؤمنين عليه السلام، قال للمسرف ثلاث علامات: يأكل ما ليس له، ويشتري ما ليس له، ويلبس ما ليس له. أما عن طريق معرفة الله والرسول وأولي الأمر، قال أمير المؤمنين:

وصحبة ماجد، فإن قيل في الأسفار ذل ومحنة وقطع الفيافي وارتكاب الشدائد. وأيضا عن الكلام الجارح قال عليه السلام: ضرب اللسان أشد من ضرب السنان. طيب، نختتم بما قاله أمير المؤمنين عليه السلام في فوائد السفرجل. روي عنه عليه السلام أنه قال في حديث 400 كلمة: أكل السفرجل قوة للقلب الضعيف، ويطيب المعدة، ويزيد في قوة الفؤاد، ويشجع الجبان، ويحسن الولد.

0: صحة وعافية.
1: حياكم الله مستمعينا الأكارم في فقرة صحة وعافية. كما عودنا حضراتكم نأتيكم بكل شيء مفيد فيما يخص الصحة والتغذية. فعارفين أنه مشروب الكركديه مفيد، وعارفين بفوائد مشروب البنجر الأحمر أو ما يسمى بالشمندر. فإذا اجتمعوا هذين الاثنين فهناك أكيد فوائد صحية متعددة، ولا سيما في فصل الصيف سنتعرف عليها في هذه الفقرة. المستمعون الأكارم، مشروب الكركديه يعد من أكثر المشروبات انتشارا خلال فصل الصيف. الكثير بيفضله بسبب مذاقه المنعش، قدرته على المساعدة في ترطيب الجسم خلال الأجواء الحارة. لكن إضافة البنجر الأحمر إلى الكركديه بتمنح هذا المشروب قيمة غذائية أكبر. كيف؟ لأنه بيحتوي على مجموعة، أو البنجر بيحتوي على مجموعة من العناصر والمركبات الطبيعية المفيدة. هناك خبراء تغذية بيشيروا إلى أنه مزيج الكركديه مع البنجر قد يكون من المشروبات الطبيعية الغنية بمضادات الأكسدة والنترات. هذه هي مركبات تساعد في دعم صحة القلب والدورة الدموية وتعزيز مستويات النشاط والطاقة. وهناك فوائد كثيرة لهذا المشروب، منها تعزيز الدورة الدموية وتعزيز الطاقة، لأنه بيحتوي على مركبات طبيعية أبرزها النترات. هذه النترات بتتحول داخل الجسم إلى أكسيد النيتريك، هذا مركب بيساعد على توسيع الأوعية الدموية ويحسن تدفق الدم إلى مختلف أنحاء الجسم. أيضا هذا التأثير قد يساهم في تحسين وصول الأكسجين إلى العضلات، فبيساعد على تقليل الشعور بالتعب والإرهاق وطعم النشاط البدني خاصة خلال فصل الصيف.

أما الكركدي والبنجر فبتميز أيضا باحتوائهما على مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية خلايا الجسم من الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة. هناك أيضا بعض الدراسات بتشير إلى أن الكركدي قد يساهم في تحسين مستويات الكوليسترول، خاصة خفض الكوليسترول الضار، فبيدعم صحة القلب عند تناوله ضمن نظام غذائي متوازن. نجي للفائدة الكبيرة والتي أنا أجزم أنه الكثير بيشربوها عشان هذه الفائدة، وهو مساعدتهم في علاج فقر الدم. عارفين وهناك الكثير من الحالات بتمدح بفوائد البنجر في معالجة فقر الدم. البنجر ليش بيعالج فقر الدم؟ بيحتوي على الحديد وبعض الفيتامينات وأيضا المعادن المهمة لأجسامنا، لذلك قد يكون إضافة مفيدة للنظام الغذائي للأشخاص الذي بيعانوا من نقص هذه العناصر الغذائية والنقص نقص الدم في الجسم. ضيفوا إليه الكركديه، أكيد بيضيف كمية من مضادات الأكسدة التي بتساعد في دعم الجسم بشكل عام. معلومة، إذا حبيتوا أن أنتوا تعالجوا فقر الدم بواسطة البنجر، فضيفوا لأي مشروب بنجر فيتامين سي، برتقال، تفاح، ليمون، عشان الفيتامين سي بيساعد انه يساعد اجسامكم انه يمتص فائدة الحديد الموجودة في البنجر. ايضا لشاي الكركديه او مغلي الكركديه اكيد له فوائد كثيرة، فإلى جانب فائدته عند مزجه بالبنجر، بيحتوي الكركديه على مركبات نباتية قد تمنحه العديد من الفوائد الصحية. إيش هذه الفوائد الصحية؟ نسردها سريعا. بيعزز المناعة، لأن الكركديه بيحتوي على فيتامين سي ومضادات الأكسدة. بيساعد في خفض ضغط الدم، بيحسن مستويات الكوليسترول، بيدعم صحة الكبد، وأيضا بيحتوي على مركبات مضادة للمسرطنات. أيضا لديه خصائص مضادة للبكتيريا. هناك بعض الدراسات بتشير إلى أنه مستخلص الكركديه بيمتلك خصائص تساعد في الحد من نمو بعض أنواع البكتيريا، الدعم والتحكم في الوزن، طعم صحة الكلى، وكذلك في آخر جزئين حنقدم لكم طريقة تناول مشروب الكركديه مع البنجر، وكذلك نصائح مهمة قبل تناول الكركديه. كيف ممكن نحن نحضر هذا المشروب الرائع المليء بالفوائد؟ تحضير المشروب من خلال نقع الكركديه مع قطع البنجر الأحمر في الماء البارد لعدة ساعات، وبعدين تصفيته ويشرب بارد، ويمكن إضافة كمية قليلة من العسل للتحلية بحسب الرغبة، أما البعض بيشربه من دون وطبيعي وزي العسل. يفضل تناوله باعتدال، خاصة الأشخاص الذي لديهم حالات صحية معينة أو يتناولون أدوية بانتظام. النصائح المهمة قبل تناولكم لهذا المشروب، رغم فوائده المحتملة، لكن هنا الإفراط في هذا المشروب أو تناوله قد لا يكون مناسبا للجميع، خاصة الأشخاص الذي بيعانوا من انخفاض ضغط الدم أو بيتناولوا أدوية معينة. لذلك مستمعينا الأكارم، ينصح بالحفاظ على الاعتدال واستشارة الطبيب عند وجود أي مشكلة صحية مزمنة، ويجمع مشروب الكركدي مع البنجر الأحمر في الطعم المنعش والقيمة الغذائية، وأيضا يساعد في دعم صحة القلب والدورة الدموية ويعزز مضادات الأكسدة في الجسم. مع ذلك بيبقى أكيد تناول جزء من نظام غذائي متوازن وليس بديل عن العلاج أو العادات الصحية الأساسية. ونتمنى لكم الصحة والعافية، وقوموا اعملوا لكم شاي الكركديه مع البنجر، صحصحوا وتبدأوا يومكم بنشاط وفيتامينات ومعادن تدخل إلى أجسامكم. نتمنى لكم الصحة والعافية، ومستمعين الأكارم ننتقل إلى فقرتنا القادمة بعد هذا الفاصل.

0: أبطال المقاومة.
1: نشد على أيادي مقاتلي ومجاهدي أمتنا الذين نرقب فعلهم ومحاصرتهم لهذا الكيان، وندعو مجددا كل جندي ومقاتل حر وشريف في هذه الأمة إلى اقتناص فرصة المساهمة في هذه المعركة المشرفة والدفاع عن أقدس مقدسات هذه الأمة. وإننا لازلنا نرى من قلب هذه المعركة العظيمة أنها باكورة معركة التحرير وكنس المحتل، وإن المجد سيكلل كل من سيساهم فيها بإذن الله.
2: المستمعون الأكارم، في هذه الفقرة نتحدث اليوم عن الشهيد القائد أحمد محمد حمود العزي، المعروف بسيدي أحمد العزي. كانوا من أبرز القادة الميدانيين الذي برزوا في أرض الميدان، في أرض المواجهة، ابتداء من حروب صعد الظالمة وانتهاء بالعدوان السعودي الأمريكي على بلدنا. الشهيد أحمد العزي ولد عام 1980 في مديرية الصفراء بمحافظة صعدة. نشأ في بيئة عرفت بالاستقامة بالتدين، فدرس العلوم الفقهية عدة سنوات، وعرف بين أهله ورفاقه بحسن الخلق والتواضع والورع وحب خدمة الناس. ومع اندلاع الحروب في صعدة كان من أوائل المشاركين فيها، حيث خاض الحربين الأولى والثانية وأصيب في الحرب الثالثة، ثم وقع في الأسر وتعرض للتعذيب قبل أن يفرج عنه ويعود إلى الميدان من جديد. ومع مرور السنوات تولى العديد من المسؤوليات الميدانية حتى أصبح من مرافقي السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، ثم أسندت إليه قيادة عدد من الجبهات الحدودية بعد العدوان السعودي الأمريكي، وصولا إلى الإشراف على محور نجران، حيث ارتبط اسمه بعدد من المعارك التي وصفها المجاهدون، وصفها من كان معه بأنها شكلت محطة بارزة في المواجهات. رفاقه أكدوا أنه كان يتميز بالشجاعة، بالثبات، بسعة الصدر، بالحرص على رعاية من معه والاهتمام بقضايا الناس وتشجيع أصحاب المواهب، وأيضا الالتزام بما يؤمن به من مبادئ وقيم. في الأول من أغسطس عام 2016 استشهد سيدي أحمد العزي في محافظة صعدة بالحمزات في حادث استهداف مدبر بعد سلسلة من محاولات الملاحقة. وقد أوصى في كلماته الأخيرة بالتمسك بكتاب الله والصدق والإخلاص والتآخي والثبات والالتزام بالمبادئ التي كان يؤمن بها. فرحم الله الشهيد السيد أحمد العزي، ورحم الله من رحلوا وبقي أثرهم في ذاكرة من عرفهم.

0: مختارات أدبية. حياكم الله مستمعينا الأكارم في فقرة مختارات أدبية، واخترنا لكم قصيدة مزق ستار القهري والخذلاني للشاعر محمد أحمد الشامي. كتب الشاعر: مزق ستار القهري والخذلاني، واقطع قيود البغي والعدوان. لا سلم يبدو والحصار مخيم، لا سلم يبدو والحصار مخيم، يطوي البلاد بقبضة الحرمان. فلتفتح الآفاق دون توجس، فلتفتح الآفاق دون توجس، كيما يحلق طيرنا بأمان. ومطارنا ظمآن يركب غيمة تهمي عليه بعودة الركبان. والموج في شط الموانئ هادر يدعو السفائن من يد الشجان، لتعود أشرعة التجارة حرة ويسافر المشتاك في البلدان. والنفط نفطي والجبال وغازها حق لشعب صامد البنيان. ثرواتنا ملك لنا نحيا بها، وبها نرد كرامة الإنسان. منها الرواتب للجموع نعيدها، لتقيم أسباب الرخاء الداني، ولإسرائيل بأس متطاول يكوي قلوب الأهل بالأحزان. هبوا لفك وثاقهم وقيودهم، ليعود كل مغيب لأماني. هذا الحصار مصيره لزواله، إن هب شعب ثابت الإيمان. هذا الحصار مصيره لزواله، إن هب شعب ثابت الإيمان.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخلق يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.
1: يا سيد الخلق يا ميمون في مولدك هيئة الأوقاف جاءت تشارك جميع الكون.
2: سرطان القولون خطير، ولهذا السرطان العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى الإصابة، وأبرز هذه العوامل الإصابة بالأمراض المعوية الالتهابية المزمنة كالتهاب القولون التقرحي ومرض كراون، وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون، تناول الأغذية عالية الدهون وعدم تناول الأغذية الغنية بالألياف، السمنة المفرطة، التدخين بكافة أنواعه. أخي المواطن، أختي المواطنة، إن تجنب هذه العوامل يعد وقاية لك من الإصابة بسرطان القولون، فاحرص على صحتك. الحملة الوطنية الأولى للتوعية بسرطان القولون، مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

0: يا مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعه؟ عن جوال العيال الجو ساعدوا
1: العيال، قلنا لهم يروحوا يشكوا على انفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امن له بسطه، والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخل الزكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم مهيوب امانه، انت بتخرج الزكاه بطيبه نفسك.
1: ما هو ما قلت. ارفع صوتك، انا ما اسمعكش.
0: اها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم مهيوب اتقي الله في نفسك، انت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذنب، اسمعه ولا لا؟
0: انت داري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاه وزكاه وجهه.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه، لكن باذن الله اننا ما اتخلف، واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله، وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي. تمنحك الباقة 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: حربا وحصارا بحصار.
8: حذاري حذاري، الحصار لم يرضي على الشعب اليمني، سوف نضربك ونحن تحت إشارة قائدنا ليلا أو نهارا.
9: هي واحدة ماشي معانا، ثانية كلمة لو المولود بطمه يعود.
8: قل والله والله إن احنا ما نحتاج حقوقنا من تحته، سنأخذ حقوقنا بكل قوة بكل إباء بكل شموخ، ونأخذ لقمتنا بحد السيوف.
10: بمسجلنا بفرق الصوت كان يعاني شهود الموت.
11: لا إله إلا الله،
12: لا إله إلا الله،
2: سترون الموت وأنتم قد جربتمونا ولن تروا إلا أشد مما قد رأيتم، وستلعنوا اليوم الذي وجدتم فيه، وستلعنوا الحماقة التي ارتكبتموها باستهدافكم لمطار صنعاء وخرجكم لخفض التصعيد، ولن ينفعكم أزيادكم.
11: وأننا لن نخضع للعبودية ولا للعادو ولا متقبل متغطرس، ولن نرضى بالموت والجوع، ولن نرضى بالحصار، وأن خيارنا الوحيد هو الحصار بالحصار والمطار بالمطار.
12: حسابنا مع السعودية عسير عسير. أنا واحد من الشعب اليمني مقدم 3 شهداء أولادي.
13: فنشهد الله وحده أنك ولي أمرنا، فاضرب بنا أن شئت، فقد فوضنا ولبينا وبايعنا حتى نلقى الله،
14: لكي نستأصلهم من جذورهم. أولئك الذين لم يستحرموا الجوار، الذين لم يأخذوا العبر والدروس من حياتهم.
15: فنقول تفويض لك يا السيد القائد، وإعلان شامل للنفير العام، لجل الكرامة لو بقى واحد يرفع شعار النصر للإسلام.
16: نواجه كل مستكبر مع صوت النبي طه، تجي أمريكا يجي من جاء نقسم ما نخاف الموت.
13: الله

وأيضا يسعى لتوريط السعودي في العدوان في المجال الاقتصادي والتصعيد في المجال الاقتصادي بما فيه الإضرار بشعبنا اليمني العزيز. هذه النقطة سنتحدث عنها أكثر إن شاء الله في كلمة بداية العام الهجري الجديد القادم. أيضا من ضمن ما دفع الأمريكي دفع إليه النظام السعودي هو ما قام به من ممارسة بشعة وسيئة في محاولته عرقلة عودة بقية الحجاج اليمنيين إلى صنعاء، بالرغم من الإقناع السعودي بأن يفتح المجال لطائرة يمنية تذهب لنقل من تبقى من الحجاج وإعادتهم إلى صنعاء. تعنت السعودي المستمر في هذه النقطة هو في ذلك السياق، سياق التودد لإسرائيل، تقديم خدمة للعدو الإسرائيلي طاعة للأمريكي. لذلك كلما تعنت السعودي في هذه النقطة فهو يسيء إلى نفسه ويفضح نفسه بنفسه، ولذلك عواقبه السيئة عليه.

حياكم الله من جديد مستمعينا الأكارم في هذه الفترة الأثيرة على أثير إذاعة آفاق اف ام صوت الوعي والبصيرة. في السنوات الأخيرة الحروب ما عاد اقتصرتش فقط على أصوات المدافع والطائرات وهذه الأشياء التقليدية، الحروب الأخيرة أصبحت بتمتد إلى ميادين أخرى، هذه الميادين بتكون أشد تأثير على حياة الشعوب، على حياة المواطنين، ومن أخطرها الحرب الاقتصادية. ليش؟ لأن الحرب الاقتصادية بتستهدف لقمة عيشك، بتستهدف مصالحك، بتضرب مصادر دخلك أنت وشعبك، وتضرب الإنتاج، تضرب الخدمات. الحرب الاقتصادية بتسعى إلى إيش؟ تسعى إلى أنها تنهك المجتمعات، أنها تضعف قدرات المجتمع هذا على الصمود. فليش السعودية حاولت قدر الإمكان أنها تضرب الغاز، تضرب الكهرباء، تضرب النفط عشان تنهكنا، ما نقدرش أن احنا نواصل الصمود والثبات أمام جبروتهم وغطرستهم. اليمن كان ولا يزال أحد أبرز النماذج التي واجهت هذا النوع من الحروب الذي احنا بنتعرض لها لحد الآن. اقتصادنا الوطني تعرض إلى سلسلة من التحديات، إلى سلسلة من القيود التي انعكست بصورة مباشرة على حياتنا احنا، على حياة المجتمع، على مختلف القطاعات الخدمية والإنتاجية. أصبحت آثار هذه الحرب الاقتصادية ملموسة، سواء في الأسعار، في فرض الفرص العمل، الكثير من الذي كانوا بيشتغلوا في المصانع، بيشتغلوا في أي مكان ضربها العدوان، يعني دمر أسرة بأكملها. أيضا الاستثمار، الكثير من المستثمرين غادروا، والكثير من المستثمرين سواء كانوا محليين كنسلوا. وقبل أمس كان هناك لقاء للبشيري وهو رئيس قطاع الاستثمار في وزارة التجارة والاستثمار، فتحدث عن الكثير من الأوجاع التي بيمر بها الوضع الاقتصادي في البلاد. فالحرب الاقتصادية مش هي مجرد أرقام، مش هي مجرد مؤشرات مالية، الحرب الاقتصادية هو واقع بنعيشه أنا وأنتم والجميع، بنعيشها في تفاصيل حياتنا اليومية. لما ترتفع الأسعار، لما ترتفع أسعار رسوم التسجيل الطلاب في المدارس، لما ترتفع على مستوى الزبادي، على مستوى أي شيء، كل سنة بيرتفع لك مبالغ، هذا كلها حرب اقتصادية بتشنها السعودية ضدنا. هذه هي من الآثار، هذه من التداعيات التي أنهكت المواطن، أتعبته. أيضا تراجع القوة الشرائية، لأنه تزداد كلفة النقل والإنتاج، وأكيد الشركات والمزارعين والتجار والصناع بيواجهوا هذه المشكلة، بيواجهوا مشكلة وصعوبات كبيرة في أنهم يحصلوا على التمويل، أو أنهم ينفذوا عمليات استيراد جديدة، أو أنهم يصدروا، أو أنهم يحافظوا على حتى استمرار أعمالهم. حرب شعواء ممنهجة قام بها العدو السعودي. لكن رغم هذه التحديات، الشعب اليمني ماله؟ الشعب اليمني أثبت وجوده، الشعب اليمني أثبت أنه قادر على تخطي هذه المرحلة الصعبة. الشعب اليمني خلال السنوات الماضية كان لديه قدرة عجيبة، قدرة كبيرة على الصمود، على أنه يتكيف، على أنه يبحث على بدائل تحافظ على استمرار عجلة الحياة، تحافظ على استمرار عجلة الإنتاج، تحافظ على استمرار ثباته، تحافظ على استمرار مواجهة للعدو التعوسي والسعودي. فإحنا لما نجي نتكلم عن حجم الأضرار في الوضع الاقتصادي عندنا، ما بيقتصرش على حجم الأضرار والخسائر، ولكن يمكن أو بالتأكيد أنه يمتد إلى فرص التعافي، أنه كيف أن احنا نعيد نبني وطننا، كيف أن احنا نعيد الاستثمار،
كيف ان احنا نعيد استثمار الموارد المحلية في بلادنا، كيف ان احنا نعزز الاعتماد على ذواتنا، على قدراتنا، على انتاجنا، من اجل ان احنا نصمد كمان اكثر مرة من مرة ونواجه العدو اكثر واكثر. فهناك في هذا السياق فيما يخص الحرب الاقتصادية الشعواوة إلى ما ذلك، هناك الكثير من التقارير برزت، الكثير من الدراسات العديدة طفت إلى السطح، السطح اليمني الذي بيعيشه الشعب اليمني. تناولت أبعاد الحرب الاقتصادية، تناولت آثارها. فمن بينها، من بين هذه التقارير الكثيرة الكثيرة ما أصدرته منظمة إنسان للحقوق والحريات، الذي سلط الضوء على طبيعة الإجراءات الاقتصادية المفروضة على اليمن وانعكاساته الإنسانية والمعيشية والاقتصادية، وأيضا ما نتج عنها من تحديات مست مختلف جوانب الحياة اليومية. فيوم أمس الاثنين كشفت منظمة إنسان خلال مؤتمر صحفي عقدته في العاصمة صنعاء عن تقرير حقوقي شامل بعنوان الحرب الاقتصادية على اليمن، عدم تحييد الاقتصاد واستخدام المدنيين وسيلة للضغط. وثق هذا التقرير الآثار الإنسانية والاقتصادية للإجراءات التي تعرض لها اليمن منذ 26 مارس 2015 إلى الآن، وبيستعرض أو استعرض كيف تحولت الأدوات الاقتصادية إلى وسيلة ضغط انعكست تداعياتها على حياة ملايين المدنيين. خلال المؤتمر أكد رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان علي صالح تيسير ونائب رئيس منظمة إنسان للحقوق والحريات أمل الماخذي أن التقرير يمثل توثيق حقوقي ومهني شامل لحجم الخسائر الاقتصادية والإنسانية التي تكبدها اليمن على مستوى سنوات الحرب. استند من خلال هذا التقرير وجمع معلومات، استند إلى بيانات وإحصاءات ورصد ميداني وثق آثار الإجراءات الاقتصادية على المدنيين. أيضا من جانبها أكدت نائبة رئيس منظمة إنسان للحقوق والحريات أمل الماخذي أن التقرير مثل ثمرة سنوات من العمل الحقوقي والرصد الميداني وعدة وفق منهجية مهنية دقيقة بهدف توثيق آثار الحرب الاقتصادية على المدنيين وإبراز انعكاساتها على مختلف الحقوق الأساسية. التقرير بيّن أن الحرب الاقتصادية ما اقتصرت على تدمير المنشآت والمرافق الحيوية، لكن امتد إلى فرض قيود مشددة على المنافذ الجوية والبحرية والبرية. هذا الأمر تسبب في اضطراب سلاسل الإمداد، ارتفاع أسعار الغذاء والوقود والأدوية، تراجع القدرة الشرائية، واتساع رقعات الفقر والاحتياج بين السكان. التقرير تناول أيضا تداعيات نقل وظائف البنك المركزي اليمني إلى مدينة عدن وما رافق ذلك من قيود على القطاع المصرفي والتحولات المالية. التقرير أوضح أن هذه الإجراءات انعكست بصورة مباشرة على انتظام صرف مرتبات مئات الآلاف من موظفي الدولة. أيضا فاقمت الأزمة النقدية والاقتصادية وأعاقت حركة التجارة والاستثمار. التقرير أيضا لخص أنه استخدام الأدوات الاقتصادية وسيلة للضغط على المدنيين وعدم تحييد الاقتصاد عن النزاع بيشكل انتهاك جسيم لقواعد القانون الدولي والإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. منظمة إنسان دعت إلى فتح تحقيق دولية مستقلة وشفافة بشأن الانتهاكات الاقتصادية وأثارها الإنسانية، وأيضا ضمان المسألة وجبر الضرر أو ضمان المساءلة عفوا وجبر الضرر للضحايا، والعمل بصورة عاجلة على رفع جميع القيود التي تعيق تعافي الاقتصاد اليمني بما يكفل حماية الحقوق الأساسية وتحسين الأوضاع المعيشية للسكان. وهذا الذي يجب فعله، هذا الذي يجب أن يكون، هذا الذي يجب أن تدفعه السعودية ريال بعد ريال لكل مواطن يمني، لكل مواطن يمني متعب، لكل مواطن يمني أتعب تجعجع جاع في هذه السنوات الكثيرة. 12 عام
وإحنا مراعين للفرج. الفرج ما رضي يجي بالاتفاقات ولا رضي يجي من على طاولة الصلح، أراد له منحى آخر، وأراد أراد الخير للشعب اليمني أنه يجي من فوهات البنادق، فما بيقوم به رجال الرجال في البحر وإغلاق الباب أمام باب المندب أمام السفن السعودية. هو خير مثال أنه خيرنا ما عيجي إلا بعد يعني هلاك السعودية، خيرنا ما عيجي إلا لما ترضخ السعودية لكل مطلب يريده الشعب اليمني، خيرنا عند السعودي وعند النظام السعودي الذي أخذ لمدة هذه السنوات في البنك الأهلي. أين رواتب الموظفين؟ أين الحياة العزيزة للشعب اليمني؟ هذه الحياة لابد ما تكون لنا، ولكن بعد ما نوري السعودي الطريق كيف أنه يحترم الشعب اليمني. هناك الكثير من الأشخاص بتكلموا في هذا الموضوع، يقولوا أنه الشعب اليمني أو أنه ليش النظام السعودي بيحقد على الشعب اليمني، ليش متجذر عندهم طوال هذه السنوات؟ ما بتلاحظوا من مجزرة تنومة إلى الآن والنظام السعودي حاقد على الشعب اليمني؟ طيب إيش الشعب اليمني؟ إيش الذي فعل فيه؟ ما هو الجرم الذي قام به؟ الحقد الذي بتحمله السعودية تجاه الشعب اليمني مش طبيعي ولا عابر ولا نتيجة حتى لموقف معين. الموضوع أكبر أكبر أكبر من موضوع خلاف سياسي. هذه الأسرة حقدها نابع من خلفيات دينية وطائفية نتيجة تشبع متراكم لأفكار ضالة منحرفة. كيف؟ شعور النظام السعودي بالنقص أمام اليمنيين شكل عنده انغلاق وجمود في العقل والتفكير، هكذا بيشوفوا أنفسهم وضيعين أمام الشعب اليمني. شعب يمني عريق جمع بين الشجاعة، جمع بين القوة والبأس الشديد وكل المكارم والفضائل، فعقدة النقص ولدت أيش؟ الحقد. فمن الصعب أنه تطهر أو تطهر منه قلوبهم المريضة. دولة آل سعود ما كانتش أبداً دولة تؤمن بحصن الجوار، وما كانتش أبداً يعني أو لم تكن كما يسميها البعض أنه الشقيقة الكبرى أو جارة لليمن، بل عدو لدود لليمن، عدو لدود لليمن للأرض وللإنسان. رسمت سياسة عداء ثابتة تجاه الشعب اليمني، وظفت كل أموالها وثرواتها النفطية لتدمير اليمن وإضعافه وتفتيته وتغذية الحروب البينية داخله واستهداف أمنه واستقراره. حتى أنه ملكهم قال إذا رأينا خيرا في اليمن أكيد هناك هلاك للسعودية، فحاول أنهم يهلكوا اليمن عشان يشوفوا الخير عندهم. ففرضت بمساعدة أمريكا وصايتها على اليمن وأوجدت لها قوة عميلة يعني همها الأكبر إرضاء الأسر السعودية الحاكمة. كل ذلك أفرز معاناة لا نظير لها، سياسة الإفكار والتجويع ونهب الثروات والحصار وشراء الولاءات، صناعة الخونة والعملاء وتجنيد الجواسيس، حتى أنه المرتزقة هولة والأحذية الموجودين في الرياض والكذا مش محافظة عليهم السعودية يعني لحسن حظهم في هذه الدنيا، لا، فقط عشان يفعلوهم متى ما مثلا مثل هذه الأيام متى ما استطمت السعودية بالشعب اليمني قامت فعلت لها شوية المرتزقة هولة كرت فقط يفعلوه متى ما احتاجوا، فقط أمنوا مش هو محبة فيهم أبدا ولا أنه هم على حقه أبدا. هذا هو الموضوع. فلا يمكن لهذا الظلم والإذلال أنه يستمر بحق شعبنا اليمني العظيم، ولا يمكن أنه يستمر بحق أعظم وأشرف وأقدس شعب على وجه الأرض. ما بش حد ينافسنا في هذا الموضوع. نخوض اليوم معركة الخلاص الحتمي جهادا في سبيل الله بتفويض لقائدنا العلم العظيم حتى يتحقق للشعب اليمني، كل الشعب اليمني، حريته واستقلاله
وحقها المشروع والكامل في أنه يعيش حياة كريمة لا يشوبها أي خلل، لا يشوبها أي ندم، أي تعب، أي جوع، لا يستلم راتبه يعيش حياته، يكيف الشعب اليمني بعد كل هذا سنين الجعجعة، ومن حقه يجاهد في سبيل الله ويسقي السعودي العلقم وبعد

0: بالبيروتي يا امريكا.
1: شوفوا في ضدان اكيد ما يجتمعنش. ايش هذا الضدان؟ والذي ما يجتمعنش الا يعني في قلب وعقل انسان ولسان مسلم منافق كذاب. ما هن هذه الضاد؟ الانسان الذي يجمع بين هذين الشيئين فاعرف انه كذاب منافق بعيد عن الله ورسوله والمؤمنين وكل الناس. انه يوالي النظام السعودي ويعادي امريكا واسرائيل، ما بش يعني. اما انك تعادي امريكا واسرائيل وتعادي النظام السعودي، ما بش موالاه لهؤلاء، لانه خط واحد. كيف توالي يهودي وتعادي يهودي اخر؟ انك توالي النظام السعودي وتأيد المقاومة الفلسطينية، ما بش هذا ابدا. انك تقع مع السعودي ومع المقاومة، هذا انت منافق. يا اما تقع نظام ضد النظام السعودي ولا مع المقاومة، تجمع بين هذين الاشيائين منافق. انتبهوا، انك توالي النظام السعودي وتتبنى قضايا الأمة والغيرة والغضب لمقدسات الإسلام. قد بصر سعودي خارج يعني، مش بس يعني عفوا المجتمع أو الشعب السعودي، في منه أحرار، في منه شرفاء، وفي منه ناس. لكن النظام السعودي، هل في حياتك حتى في الأحلام ما عاد بصروش هذا الشيء، إن أنتوا تشوفوا النظام السعودي يتبنى قضايا الأمة، إنه يخرج ويدعو لخروج مسيرات شعبية سعودية في كل مكان، من الطائف للرياض لجدة لجيزان لنجرة لا كل بقعة، إنه يقول لك خرج نصرة لله ولرسوله وأيضا تنديدا بإحراق المصحف؟ ولا، مستحيل. فإنك تعاد توالي النظام السعودي، أنت أكيد ما حتتولاش ولا حتتبنى قضايا الأمة. إنك توالي النظام السعودي فأكيد إنك ما حيكونش عندك حرص على سيادة ووحدة اليمن والدفاع عن كرامة الشعب اليمني. إنك توالي النظام السعودي أكيد ما حيكونش عندك حرص على إنك تنفض من على جبينك، من على نفسك، غبار التبعية للأمريكي والإسرائيلي.

لما تجي وتدعو بزوال الكيان الصهيوني، تمام، هذه للأسف في أغلب الشعوب العربية، أنكم الدعاء بزوال الكيان الصهيوني في نفس الوقت تتمنى أنها تزول أو يزول محور المقاومة، أنها تسحق صنعاء، أنها تسحق طهران وبغداد والضاحية الجنوبية على يد أمريكا وإسرائيل والنظام السعودي. هذا مش أنت مؤمن، هذا أنت منافق وكذاب. أنك تقول الموت للكيان الصهيوني والموت لمحور المقاومة، طيب لو ما وجود محور المقاومة حيلتهمك الكيان الصهيوني، ما عبقى منك ولا شيء. كيان صهيوني لا يراك إلا نوع من أنواع البعير، لا يحق لك العيش في نظام الكيان الصهيوني. أخيرا، أنك توالي النظام السعودي والإيمان بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتوله منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. أنت يا تكون ممن قال الله فيهم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى فأنت مؤمن، أما إذا كنت موالي لليهود والنصارى فبشر بهلاكك في الدنيا وفي الآخرة. فهذه هي الأضداد الذي لا يجتمعان إلا في قلب وعقل ولسان مسلم منافق كذاب بعيد عن الله ورسوله والقرآن.

0: حياكم الله مستمعينا الأكارم. طبعا الملف الاقتصادي والحرب الاقتصادية على اليمن تداعياتها وكيف أن احنا نوجد لنا آفاق للتعافي من هذه الحرب الشعواء التي نفذت بالأيادي السعودية والأمر الأمريكي والصهيوني. يسعدنا أن نرحب بالخبير الاقتصادي الأستاذ رشيد الحداد للحديث عن سبل التعافي وأيضا سبل التعافي من الحرب الاقتصادية وتداعياتها. وأهلا ومرحبا بكم أستاذ رشيد الحداد الخبير الاقتصادي.
1: تحية طبعا لك ولكافة المستمعين الكرام لهذه الإذاعة المجاهدة التي تعمل على مساعدة كشف جرائم العدو السعودي ضد شعبنا.
0: حياكم الله سيد الكريم. لو بدأنا وتحدثنا عن كيف أثرت الحرب الاقتصادية على معيشة المواطن اليمني والاقتصاد الوطني بشكل عام.
1: طبعا هذه الحرب كان وجع ضد المواطن اليمني وضد الاقتصاد بشكل مخطط من دروعها الأولى. لهذا العنوان كان استهداف اليمني واستهداف البنى التحتية هو هدف رئيسي للعدوان، لأنهم كانوا يريدون كسر اليمنيين.

0: تدبير المنهج اللي هو التحكيم. احنا نتحدث عن خارطة تدمير منهجة يعني امتدت على امتداد كافة شبكات الامداد الرئيسية في بلد كان يستورد نحو 90% من احتياجاته الرئيسية، ابداء من منع دخول السفن ثم ضرب الموانئ، وبعد ذلك استهداف الشاحنات وغلاء سجن شاحنات الغذاء، وصول الى السداد. طرقات الامدادات الداخلية من قشور وايضا عبارات يضاف الى استهداف مخازن الغذاء، ومن ثم بعد ذلك استهداف ايضا الاسواق، بمعنى المنظومة الكاملة التي كان من خلالها العدو يهدف الى معدل معاناة الناس. كان عمل منهج، لن يكون عمل غير مخطط، خاصة وانما يقام بضرب الميناء هو ذاته من قام بضرب الجسر وضرب ايضا
1: بالفعل
0: يعني بسبب العبور الداخلية، هو نفسه ايضا من قصف يعني مخازن الغذاء، هو نفسه من قصف الاسواق. بمعنى الهدف الرئيسي هو كيف يمكن اخضاع اليبريين وايضا مفاقمة معاناتهم بشكل كبير من قبل السعودية، وهي محاولة كانت أيضا لفرض المزيد من الضغوط على المجتمع اليمني، لكن اليمنيين عالجوا هذه الجريمة طبعا بالمزيد من التضامن الاجتماعي والمزيد من الصمود والمزيد من التغيير إلى جانب القوات المسلحة إلى جانب القيادة الكبيرة والسياسية، خاصة وأنهم يكونوا ضد العدو السعودي عدو
1: صحيح
0: من الأزال. وأيضا يعمل بشتى الصور على أن يقوم بفشل أي تنمية اليمن، وأيضا يعمل على ضرب المواطن اليمني وضرب متبقى من هامش العشر الكريم في هذا البلد.
1: نعم أستاذ رشيد، لو أعطيتنا أبرز القطاعات أو لمحة قصيرة على أبرز القطاعات التي تعرضت لأكبر الخسائر خلال السنوات الماضية ولماذا؟
0: طبعا كان الواحد من قطاع الزراعة تعرض لك 111 مليار دولار. الزراعة أولا هو يستوعب نحو 65% من إجمالي الأيادي العاملة. الزراعة هو الذي يشكل نسبة هامة جدا من إجمالي الإنتاج الوطني المحلي الإجمالي، وأيضا له دور كبير جدا في توفير فرص عمل، وأيضا يتعلق قطاع الزراعة يعني بأمن القوم الغذائي. لكن العدو الذي يستهدف طريق الإمداد ويستهدف السفينة ويستهدف الميناء ويستهدف مخزن الغذاء ويستهدف السوق الذي يباع فيه، وأيضا يستهدف القطاعات الحيوية التي لها علاقة بالإنسان اليمني. لذلك نلاحظ أن معظم القطاعات وأكثرها التي كانت تعرض لاستهداف كثير جدا بشكل كم 14,000 حقل زراعي، وأيضا من خلال استهداف المزارع للمواشي أو الدواجن وغيرها بشكل مختلف ومنظم. الهدف منه كان هو أيضا أن يتم الضغط على المجتمع اليمني بمزيد من أو بضغط المزيد من الأشياء الحيوية التي تتعلق بحياته الأساسية.
1: نعم أستاذ رشيد، أكيد أنه الحرب الاقتصادية أثرت على سواء كان القيود على حركة التجارة على القطاع الاقتصادي بشكل كبير، فإلى أي مدى أثرت القيود على حركة التجارة والقطاع المصرفي في ارتفاع الأسعار وأيضا تراجع النشاط الاقتصادي في اليمن؟
0: أولا عندما نتحدث عن القيود والحصار السعودي الأمريكي، نحن نتحدث عن مضاعفات مالية كبيرة جدا بحمال اليمنيين. أولا إبدال بفرض رسوم أو أقساط تأمين عن السفن بشكل كبير، ومن ثم ارتفاع أيضا أجور النقل.
1: نعم
0: يضاف إلى أجور النقل حتى على المستوى الداخلي نتيجة الحصار والعدوان، معنا هناك مضاعفات كانت تصل لأكثر من 50% من إجمالي المنتجات المنتجات، كانت جميعها مضاعفات أساسية، حتى أن بعض السلع والمنتجات التي تم استيرادها يعني من قبل السجارة اليمنيين عبر الموانئ المحتلة وعبر ميناء صقر، كانت أيضا تصل المضاعفات أو المضاعفات الأخرى نتيجة عن الدولار الجمركي من جانب، نتيجة عن الضرائب والجمارك اللي تفرضها، مثل نقص العدوان، وأيضا نتيجة ارتفاع معدل نجوم النقل الداخلي. كانت تصل الأسر من 6000 دولار، يعني إذا كانت السفينة الشاحنة أو الشحنة الحاوية سعة 40 قدم يتم استيجارها أو الحصول عليها من بكين حتى من أموال عدن بنحو 5-6000 دولار، كان تجل من سعة ضرب يعني. وهذه كلها ضاعت بالأخير أيضا تدفع تغرام التأخير. ليس أيضا في منصب دائرة التفتيش المومي أو غيرها أو في من قبل اتحاد الأدوان الذي كان يقوم بإجبار صناعة التوقف في ميناء جدة ومن ثم إفراغها والعبث بها وتأخير وصول الإمدادات، وخاصة الإمدادات الخاصة التي تدرك في إطار المواد الخام المستخدم في الصناعة. كان يتم تعطيل هذه الإمدادات لأشهر، وهذا كان يضاعف يعني كل خسارة أو كل يوم تأخر فيه السفينة تدفع غرامة التأخير ما بين 20-25 ألف دولار. يعني هذا المبلغ الكبير كان يصرف على السفن من 2-3 مليون دولار، بعض إلى 5 مليون دولار من الساعة، كان الساعة المواطن يمين. ذلك اليوم ما نعاني نحن في اليمن هو معظم هذا المعاناة هي من الساعة السعودية ومن أيضا تداعيات الإحصاء الضار المفروض على شعبنا منذ العام 2015 حتى الآن.
1: نعم أستاذ رشيد، برأيكم ما هي الخطوات العاجلة التي يمكن أن تسهم في تعزيز صمود الاقتصاد الوطني ودعم الإنتاج المحلي؟
0: طبعا لا شك أننا في اليمن توجهنا نحو الاقتصاد المقاوم، وهناك خطوات جيدة بدأت في إنتاج زراعة الجوف، هناك نماذج ممتازة تحدث عنها بفخر كبير، لأنه بالأخير أن تقوم بإيجاد اقتصاد مقاوم في ظل كل هذه الحرب الاقتصادية وطلعها بالعدوان، وإنك تقاوم العدوان من الداخل وسمع على إنشاره. لذلك الحلول المعالجة هي بعضها كثيرة، هناك خطط تنموية واسعة، لكن العدو حاول أن يفشل حكومة الإنقاذ، حاول أن يفشل أيضا القوى الثورية والسياسية، ويدرك بأنه الشعب اليمني عندما يجد بأن هناك قيادة قوية وقيادة تعمل من أجل الشعب من أجل مصالحه العليا يتمسك شيء كبير.
1: صحيح نعم،
0: لكن يريد رملاء ويريد بصايا ويريد أن
1: فعلا
0: الكرة مرة أخرى. تخيل العدو السعودي هو من وقتها حتى السيد القائد سلام الله عليه في خطابه الأخير وقال حتى على مستوى السعودية منعتنا من استخراج النفط الجوف، قال كلام حقيقي وكلام دقيق، لأنه بالأخير من قام بإغلاق آبار النفط في ذو محمد وفي جيتما وفي صحراء الجوف كان السعودية، وحتى اليوم لا تزال شاهدة الكبيرين بأنه إغلاق هذه الآبار جرى أيضا محابس وجرى أيضا دين معدات وجرى أيضا من قبل السعودية وسجل المملكة العربية السعودية. هم لا يريدون الخير اليمنيين منذ أزل، منذ اغتيال الرئيس الشهيد إبراهيم الحمدي ومنذ ما قبل. يعني نحن علاقتنا بالسعودية لا تخرج عن إطار سعادة السعودية بشقاء اليمن وهكذا.
1: فعلا
0: يجب أيضا على اليمنيين أن يدركوا مهما حاولت السعودية أن تستميل بعض الفئات المعادية العديلة التي باعت نفسها وعبدت نفسها للشيطان وأيضا الشياطين العصر وللمال السعودي، فإنها تدرك أن العدو السعودي هو عدو أزلي للشعب اليمني.
1: نعم ختاما معكم أستاذ رشيد، كيف ترون مستقبل الاقتصاد اليمني في المرحلة المقبلة، وما أبرز الفرص المتاحة للتعافي لهذا المجال؟
0: أولا الاقتصاد اليمني لا يزال يقتصاد بشري، كان هناك اقتصاد هش، حاول العدو ضرب هذا الاقتصاد الهش ضرب القطاع الخاص ضرب رؤوس الأموال، لكنه فشل كبير. نحن حتى اليوم نحن في الأسبوع الثاني من الحصار المفروض وفق معادلة الحصار نحن نتحدث يعني بعد أن تمضت 12 عام لكن السعودية اللي يستطيع أن يصمد لأشهر السوق السعودية أعتقد لن يستطيع. لكن معنا ذلك نحن في اليمن في حال ما تم وتوقف الحصار والعدوان على شعبنا لدينا خوف إنعاش اقتصادية كبيرة جدا يضاف إلى ما سيفرض على العدو من معادلة وذلك بطار إعادة الإعمار وتكون مقصرية وإجبارية على العدو السعودي، وبكل تأكيد الاقتصاد الوطني سيتحول لقاعدة انتاجية كبيرة جدا، وكما استطاع اليمنيين أن يصنعوا من لا شيء نتيجة أيضا الحصار المفروض على جيل الأسلحة أصدروا أن يصنعوا الأسلحة المطورة بكل تأكيد يستطيعون أن يحدثوا نهضة اقتصادية كبيرة جدا في هذا البلد.
1: نعم الأستاذ رشيد الحداد الخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا معك، شكرا جزيلا لك، كنت معنا في هذا اللقاء للحديث عن الوضع الاقتصادي اليمني وسبل التعافي. شكرا جزيلا.
0: شكرا جزيلا.

0: المستمعون الأكارم اللي حابب يشاركنا في موضوع هذه الفترة المباشرة ويتكلم عن الوضع الاقتصادي الذي عشنا احنا كشعب يمني في ظل هذه الحرب الاقتصادية الكبيرة من قبل النظام السعودي، يتواصل معنا يشاركنا الموضوع سواء كان بالاتصال أو عبر الرسائل النصية القصيرة على الرقم 7288820888 أو على الأرقام للتلفون الثابت 01-33-081 و 01-33-082. طبعا في معنا وقفة إعلانية يا سوسن، بعدها إن شاء الله نرجع ونستقبل الاتصالات ونقرأ الرسائل، فكونوا معنا.
1: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوقاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء، الهيئة العامة للزكاة.
1: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن مع باقة مزايا توفير الشهرية بحلتها الجديدة، وفر أكثر واحصل على رصيد أكبر. الباقة تمنحك 450 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 450 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت 4G منها 2 جيجا تستخدم طوال الوقت، و2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا بفترة صلاحية 30 يوم وبسعر 2400 ريال فقط شاملة للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك في مزايا توفير الشهرية من يمن موبايل اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. لمزيد من المعلومات أرسل مزايا توفير إلى 123 مجانا. مزايا توفير، وفر أكثر برصيد أكبر.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

أي والله فيلك الإسلام ثابت الأركان، لا وهن لا ضعف لا استسلام، هكذا عهدنا المقاومون الأحرار من اليمن إلى إيران، من لبنان إلى العراق، وحدة للساحات، وحدة للمقاومة، وحدة للمنطق، وحدة للقضية، كل الشعوب تتوحد لمقاضاة، لمحاربة من أيقظ الأطفال من نومهم، من عذب النساء على فراق فلذات أكبادهم. العدو الصهيوني والعدو الأمريكي والعدو السعودي وكل دول الخليج التي تعاونت مع الكيان الصهيوني أرادوا أن يحظوا على السلام، على بعض من الأمان في حياتهم الدنيا، ولكن ما سيجري لهم هو خزي وعار، هو ذل أمام الله سبحانه وتعالى في الآخرة. أن تركوا هؤلاء الأطفال في غزة، الذي في الشهر الأخير سجل عدد الشهداء بنسبة كبيرة من بداية إعلان الهدنة. فالعدو السعودي كان الأحرى به أن يلتفت فقط إلى أبناء غزة، إلى أطفال غزة، ويترك الشعب اليمني يحظى بمقدراته، يمنحهم السلام، يمنح ما نهبهم من بداية العدوان، لا يكون كجار السوء. الآن السعودية لا تذكر بخير عند الشعوب العربية، العراق موجوعة، اليمن موجوعة، كل الدول العربية موجوعة من النظام السعودي. فالحقيقة هو أن السعودية أدبرت كل من حولها، بدل ما تكون أنها خادمة الحرمين الشريفين، أنها تحتضن أعظم قبلة وأقدس مكان عند المسلمين، أصبحت اليوم مثال للتفرقة، مثال لإهانة المؤمن نفسه أمام الكيان الصهيوني. فالحقيقة أن وحدة الساحات المقاومة الحرة التي أثلجت صدور الشعوب الحرة، حتى أن بعض السعوديين بيقولوا يا ليت وأنا كنت من ضمن هذه الشعوب، أنه كان محمد بن سلمان هذا الذي هو أمير دولتنا، أنه هو من قام بهذا الشيء الحسن وهذا الشيء الذي يرفع الرأس، كمثلا الخروج تنديدا بإحراق المصاحف، الخروج تنديدا بإهانة الكيان الصهيوني لأبناء غزة. قال كنت أتمنى أن يكون قائدي كهذا، قائدي هو من يمنح العزة والكرامة، من يمنح العيش الرغيد، من يمنح الحياة الكريمة لأبناء الشعب الغزاوي. فالحقيقة نحن نعتز ونفتخر بما وهبه الله لنا من سيد قائد، من مسيرة قرآنية. نحن في عزة، نحن في نعمة. صحيح أننا لسنا في الحالة المادية كما ينبغي، لسنا مرفهين، لسنا هذا الشعب اليمني. بالله عليكم قولوا لي متى الشعب اليمني ترفه، متى الشعب اليمني عاش حياة هكذا VIP؟ مستحيل. أجدادنا بيشتكوا، آباءنا بيشتكوا، وإحنا بنشتكيوا، والأجيال القادمة إن شاء الله أنهم ما يشتكوش. ليش؟ لأنهم في ظل المسيرة القرآنية. ليش؟ لأنهم أصبح عندهم الجهاد جزء من حياتهم، يجاهدوا والأولياء الكفر. فإن شاء الله أن الأجيال المقبلة ستكون لهم حياة أفضل من الحياة التي بنعيشها في هذه الآونة وفي هذا الوقت. فالحياة تحتاج جهاد، تحتاج مقاومة وعدم ذل واستكانة لهؤلاء الأعداء، هؤلاء الأعداء الذي لا يريدون لنا خير. الكيان الصهيوني ما يشتيش أي عربي في هذا الوجود، ما يشتيش أي مسلم في هذا الوجود، وعنده شرق أوسط أنه يسيطر وبيجابر نفسه بهذه الخبابير. النظام السعودي أيضا يشتيه ويكون المسيطر وأنه الآمر والناهي على الدول العربية. وأكيد في الأخير حيكون في نهاية المطاف، أكيد الله بينصر أولياءه، وأولياءهم من يحقون الحق والعدل والإحسان في كل أنحاء العالم.

إذن مستمعين الأكارم نبدأ عشان لا نطول عليكم ونقرأ رسائلكم. اللي حابب كمان يشاركنا في هذه الفترة المباشرة على أثير إذاعة أفاك في أم صوت الوعي والبصيرة، والله إنني حابة أن نعوضكم. آخر فترتين للأسف ما استقبلنا لا اتصالات ولا رسائل، لأنه يعني كانت الأمور حامية وفي مستجدات ومعنا ضيوف. اليوم اللي حابب يشاركنا يتفضل، سواء كان رسائل أو اتصال، إن شاء الله نحن نستقبل إلى آخر دقيقة مسموحة لنا من عند سوزن، هي الذي تأشر نطلع نغلق نقفل. في معانا رسالة من عند بنت اللاعي من حج المفتاح، كتبت: السلام عليكم، قولنا الموت لأمريكا والسعودية ليس نطقا بألسنتنا، الله، ولا هتافا ولا حركة بأيدينا، إنما هو فعلا ببندقيتنا وتحقيقا بصواريخنا ومسيراتنا، وستعلمون أي منقلب تنقلبون. مع خالص تحياتي لكم ثقافة الغريبي حج المفتاح بنت اللاعي، واطلب زامل يا دعاة المعارك. إن شاء الله تسمعيه يا ثقافة، وشكرا جزيلا لك على هذه الرسالة الرائعة.

إذن مستمعينا الأكارم، صباحكم نصر وعزة وكرامة. هذا هو ما كتبه أو ما كتبته زوجة المجاهد من حجة المفتاح، بتطلب زامل لن تسكتونا، وقالت صباحكم نصر وعزة وكرامة، وتحياتي لجميع طاقم الإذاعة، ودمتم طام الوطن بكل خير.

هنا رسالة: العين هي بالعين ثابتة طول الدهر والباد أظلم، كل متعد أو متعدي وجب ياخذ جزاته، تصعيد بالتصعيد ما يمكن نذل ونحتقر، والسن هنا بالسن حكم الله في محكم هدى، لن يجد منا هذا العدو المجرم إلا التصدي والمواجهة من موقع الحق وهو في موقع الباطل، الباطل كان زهوقا. تحياتي من بنت الراجحي. شكرا جزيلا لك يا بنت الراجحي.

في رسالة من بيان عز الدين من الضالع كتبت: الحرب لم تعد في الجبهات فقط بل صارت في الأرزاق، حرب اقتصادية قذرة، أدواتها التجويع والحصار وانهيار كامل في كل شيء. العدو السعودي قادها بماله ونفوذه، ضرب العملة، جف الموارد وقطع ما تبقى من أمل. أرادها حرب إخضاع لا حرب مواجهة، جعل الحياة سلعة وجعل الصبر جريمة وجعل الكرامة تقايض بالفتات، دمر ما بني في سنين وأوقف عجلة الإنتاج وحول الليل إلى عبء والنهار إلى هم. الله الله يا بيان. ظنوا أن بالضغط الاقتصادي ستركع الجبال، ونسوا أن من عاش على القليل لا يشترى بالكثير، ونسوا أن من واجه الموت في الميدان لا يخافه في السوق. راهنوا على أن الجوع يكسر، فإذا بالجوع يصنع صمودا أشد، وإذا بالضيق يولد عزيمة أكبر. الحرب الاقتصادية على اليمن كانت رهانا خاسرا، لأنها استهدفت الأرض والأرض هنا لا تباع، واستهدفت التاريخ والتاريخ هنا لا يمحى. تحية لكم العزيزة رجاء الغالية سوسن، وإذا ما أمكن براكين العروبة للمنشد حسين الطير، إن شاء الله تسمعي. وشكرا يا بيان، من أفضل الرسائل التي وصلتنا في أثير إذاعة آفاق. شكرا يا بيان. هنا رسالة للشاعر أبو شامخ أسامة الملوي، قال: بان واصل يا الرجال البواسل، شمروا للحرب نشعل لظاها، دام والعدوان جالس يماطل، بان قاتل عز ولا عزاها، بان واصل حربنا، بان واصل ضد حلف الأمريكا وولياها، مستعدين في جميع المراحل ننسف أمريكا وننسف قواها، العدو في كل ميدان فاشل والعمالة قد قطعنا يداها، لا يحاول حلفهم لا يحاول، اليمن هي مقبرة من غزاها، في الصفوف الأولى بان قاتل من غزاها، ندفنه في ثراها، قادمون بجيشنا والجحافل، راية النصر قد حملنا لواها، لا تراجع بيننا أو تخاذل، والمذلة طالقة لعنباها. شكرا أبو شامخ أسامة الملوي.

أبو عبد الرؤوف الوصابي كتب: صباح الخير والانتصارات، التحية لكم للسيد القوة المسلحة ويحيى سريع، والتحية للمستمعين والمشاركين بالمتصلين والرسائل باتصالاتهم ورسائلهم الروعة جميعا، وأطلب زامل نيران الثار. شكرا يا أبو عبد الرؤوف الوصابي، إن شاء الله تسمع ما طلبت. هنا رسالة: السلام عليكم، كل التحية للقوى البحرية، أنتم أيادي شعبنا القابض على الزناد، أنتم فخر الأمة. من زهرة البنفسج من حجة الجميمة. شكرا يا زهرة.

في معنا رسالة من زينب لوكمان كتبت: سلام الله عليكم. لقد عانى هذا الشعب أشد المعاناة، هو يموت جوع والسعودي يتنعم بأمواله. أي قانون يرضى هذا؟ أي قانون يرضى بهذا الظلم؟ لقد عانت كل أسرة في اليمن أشد المعاناة بسبب الحصار الاقتصادي. هم يريدون أن يصلوا بهذا الشعب إلى الانهيار التام، ولكن بعيد عنهم. هذا الشيء نقوله لكل الدول التي تستنكر ضرباتنا وحصارنا على السعودية: هل تقبلون على أنفسكم أن تنهب السعودية أموالكم وأنتم تموتون جوع؟ ضعوا أنفسكم مكاننا، ماذا ستفعلون؟ على العموم إحنا قررنا ننتزع حقوقنا بالقوة من السعودي، ولن يستطيع أحد إيقافنا. مهم فعل، وفي الأخير مهما فعل وفي الأخير لكم مني خاصة التحايا والتقدير. زينب لوكمان، كل تحية لك يا زينب، شكرا جزيلا على رسالتك الرائعة جداً.

في معنا رسالة. الأخوات من مرتفعات جبال وصاب الشامخة كتبين: تبقى اليمن فوق رؤوس العرب تاج وتبقى رجاله تحت خدمة وطنها. شعب اليمن للطيب والعز انتاج النظام السعودي المجرم، عمل طوال السنوات الماضية على تشديد الحصار والحرب الاقتصادية الشاملة في محاولة لإخضاع أبناء شعبنا اليمني خدمة للصهاينة، ولكن نحن سنكسر هذا الحصار بإذن الله وبقيادة سيد القول والفعل وبأيدي الأحرار من أبناء هذا الشعب الحر الشامخ. زامل إلى الجبهات، ربي ناديني. يا سوسن المستمعين ركبوا على الموجة حقنا، بنرجع للزوامل القديمة والتي لها ذكريات مع الشعب اليمني، ومن ضمنها هذا الزامل الذي طلبنا الأخوات من مرتفعات جبال وصاب. إلى الجبهات ربي ناديني. شكرا جزيلا للأخوات والتحية لكم جميعا.

يا أمل المقداد، الرسائل أو الرسالة تبعك ما وصلت. إذا حابة ترسلي ما وصلتش الرسالة، في رسالتين بس متقطعة. أماني الريمي كتبت: العدو السعودي نذل حقير، كل همه الوحيد كيف يرضي الأمريكي والإسرائيلي، هذا أهم شيء عنده، لا يفهم سلام ولا عروبة ولا نخوة، أهم شيء أنه خادم للعدو الصهيوني عشان يرضى عنه، هذا همه. لكن والله أن العدو السعودي دخل في حرب ما هو قادر يخرج منها إلا مكسور خاسر. تحية من القلب للأستاذ القديرة رجاء، وتحية للمخرجة المبدعة. شكرا يا أماني الريمي، شكرا شكرا يا أماني، إن شاء الله أنه قريت الرسالة يعني بالطريقة التي تشتهيها. المرسلين بنت إب مهد الحياة، شكرا جزيلا لك. هي كتبت نص شعري، كتبت: سبحان من بدل الأدوار وعاقب الخصم بأعماله، من بعد ما تجاهل الإنذار وكل ما شعبنا قاله، ممنوع في بحرنا الإبحار، بحر اليمن أخرج ثقاله، ما دونه إلا اللهب والنار وظلمة البحر وهواله، فناخذ احنا بحق الثار من ابن سلمان وذياله، العهد لا زال عهد الأحرار والحر لا يمكن إذلاله، ولا سوى الحرية نختار، والخيل من عزم خياله، على الخطى نكمل المشوار، أنصار المصطفى وآله. كل تحية لك يا بنت اب مهد الحياة، وصح الله لسانك. هنا رسالة من ندى العسل كتبت: يظن العدو السعودي الذي رضى بالخضوع واستعبدتها الوصايا الأمريكية والإسرائيلية حتى غار في التبعية والثقافة والاقتصاد، أنا بإمكانه أن يفرض طينته على الآخرين بالحصار والتجويع لتركيع إرادتهم، فهم يحسبون الناس على طينتهم، يظنون أن حبال الاستعمار تطال عزة اليمن، وهيهات، فاليمن ليس كغيره، والحرب لا يرضى بالقيود، وإن تساوت أحذية العبيد فلن يستوي البنيان أو البنان عفوا. شكرا يا ندى العسل، فعلا وإن تساوت أحذية العبيد فلن يستوي البنان. كتب الله أجرك ما شاء الله، الرسائل اليوم فنانة، رسائل ضخمة جدا. أمل المقداد كتبت: سلام الله عليكم طاقم إذاعة الوعي والبصيرة، بالنسبة للموضوع ماذا نقول للعدو السعودي الأمريكي الصهيوني؟ هل تعلموا أن الحصار الذي حاصرت الشعب الإيمان والحكمة ما زاد إلا قوة وعزيمة وابتكارات والابتكارات، ولكن نفذ الصبر. نعم، شكرا يا أمل، كل تحية لك، وتحية للمرسلين، تحية للمستمعين. كما عاد انت حابة يا سوسن تسمعيهم زوامل، خلاص تفعل الآن سوسن كوكتيل. في معنا أبو عميد حاجب، كل تحية لك من حجة مستبى. زامل يا جنوني، أنا والله موجود ما أعرفه هذا يا أبو عميد، يعني راجع من معلوماتك. شكرا جزيلا للمرسلين، وخلونا نبقى مع اللمسات الذهبية حق سوسن.

باقي معنا رسائل يا سوسن. أبرار إدريس كتبت: صباح الخير، صباح الانتصارات والنصر، سنرد الساعة بساعين، والتصعيد بالتصعيد، والعين نردها بالعين، والله علينا شهيد، أن تضرب نضرب بقوة، والبادئ أظلم، ونعيد الكيد إلى نحرك، والآتي أعظم، وهنا اليمن أرض الأحرار، وللظالم رعب ودمار. يظن السعودي أننا نخاف من عدوانه وحصاره. اسمع يا سعودي، اسمع واعرف وافكر أنه نحن متمسكين بكتاب الله وبقائدنا العزيز، وقرة أعيننا دام معنا قائد من سلالة أهل البيت، فهذه نعمة عظيمة جدا، نحمد الله ونشكره على هذه النعمة. أبرار إدريس كل تحية لك، بتطلب زامل الخيار الأنسب. بنت الحسيني كتبت: صباح الخير بنت الغالية، مسكين المرتزقة يشوف العزة والكرامة وهم مصرين يهينوا أنفسهم بعد الريال السعودي ويخونوا وطننا الحبيب، خاسرين بعون الله. شكرا يا بنت الحسيني، كتب الله أجرك. السلام عليكم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وسعادة. أخواتي الغاليات، نقول السعودي والأمريكي، أو نقول للسعودي والأمريكي، نسيت أن اليمن مقبرة الغزاة؟ إذا أنت نسيت، الشعب اليمني جاهز أنه يذكرك يا غبي. أحسنتي ندى العباسي من أصاب السافل، وتطلب زامل: الحمد لله نصرنا اليوم، نصرنا اليوم قرب. اي أيوة والله لها الحمد. الاخوه المستمعون، الاخوات العزيزات المستمعات، كتب الله اجركم. ان شاء الله انه هذه الفتره كانت تغيير، تحدثنا عن موضوع صحيح، ولكن معاناه الشعب اليمني معاناه مستمره، ما عاد تنجلي هذه الهم والحزن والتعب للشعب اليمني إلا إن شاء الله لما يلكنوا رجال الرجال في البحر وفي القوة الصاروخية والمسير، يلكنوا السعودي والنظام السعودي دروس، يحرم عليه إنه بس يفكر كيف يغزي اليمن، يحرم مجرد التفكير. وإن شاء الله نصر الله قريب، إحنا مع الله وثابتين مع الله، وبنضحي من أجل المظلومين. يعني قدمنا مع غزة، هو واجب طبعا، واجبنا أن احنا نقدم مع غزة، ولكن نحن الشعوب الحرة، أو من الشعوب الحرة التي ناصرت المظلومين، وإحنا نستحق أن احنا نعيش حياة كريمة وحياة طيبة، حياة ملؤها العزة والكرامة. قررنا بأيدينا، سيادتنا بأيدينا، مواردنا لا أيدينا، بنكنا في عاصمتنا. لا يحق لأي مرتزق أنه يتكلم عن الوطنية، لا يحق لأي عميل أو خائن أنه يتكلم عن الوطنية أو الشرعية، وهم مجرد كروت تسحب بحسب الحاجة. إلى هنا وصلنا وحضراتكم إلى ختام هذه الحلقة أو الفترة. كان معنا الأستاذ رشيد الحداد.

0: 98.7 و98.5.
1: وقفة إعلانية.
2: باقات نت توفير الشهرية من يمن موبايل تلبي احتياجاتك وتناسب أوقاتك. باقة 5 جيجا ب 2300 ريال فقط، منها 4 جيجا تستخدم في أي وقت، 1 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. باقة 7 جيجا ب 3000 ريال فقط، منها 5 جيجا تستخدم في أي وقت، و 2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. صلاحية الباقات 30 يوم لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. أسعار الباقات شاملة للضرائب. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل نت توفير إلى 123 مجانا. باقات نت توفير، باقات لكل الأوقات.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: هل تشرب المشروبات الساخنة في أكواب بلاستيكية؟ قد تكون تعرض صحتك لخطر لا تراه. تعرض بعض أنواع البلاستيك للحرارة قد يؤدي إلى انتقال مواد كيميائية إلى الطعام أو الشراب، وقد يرتبط التعرض المتكرر لبعضها بزيادة خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان. احمي نفسك وأسرتك وتجنب استخدام الأكواب البلاستيكية مع المشروبات الساخنة، واختر البدائل الآمنة كالأكواب الزجاجية أو الكرتونية. الوقاية اليوم صحة تدوم. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. تتابعون الآن برنامج عالم الأسرة الموسم الثاني مع رجاء عز الدين على أثير إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة. صوت الوعي والبصيرة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأكارم، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم عالم الأسرة. لكل علاقة إنسانية لغة تقوم على الاحترام والتفاهم، لكن بعض العلاقات تتحول إلى وسيلة للضغط والسيطرة من خلال المشاعر، فيجد الإنسان نفسه يفعل ما لا يريد خوفا من اللوم أو الرفض أو فقدان الطرف الآخر، وهذا ما يعرف بالابتزاز العاطفي، وهو سلوك قد يظهر داخل الأسرة أو بين الأزواج أو في بيئة العمل أو حتى بين الأصدقاء. فما هو الابتزاز العاطفي وكيف يمكن التمييز بينه وبين الاهتمام الطبيعي؟ وهل كل ضغط عاطفي يعد ابتزازا؟ ولماذا يلجأ بعض الأشخاص إلى هذا الأسلوب؟ وكيف نحمي أنفسنا ونحافظ على علاقات صحية ومتوازنة؟ كل هذا إن شاء الله وغير هذه الأسئلة التي تدور في بالكم وإن شاء الله في محاور هذه الحلقة سنطرحها على ضيفتنا العزيزة الأستاذة سماح الوادعي، ولكن بعد هذا الفاصل القصير.

0: وحيا الله الأستاذة العزيزة سماح الوادعي. يا مرحبا.
1: حيا إن شاء الله رجال.
0: سيدتي الكريمة، كما قلت أنه لكل علاقة إنسانية لغة تقوم على الاحترام والتفاهم، لكن بعض العلاقات بتتحول إلى وسيلة ضغط وتستخدم الابتزاز العاطفي. فما هو الابتزاز العاطفي كتعريف، كمصطلح، وهل يعني أيضا الاستغلال؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. لما بنتكلم على موضوع الابتزاز العاطفي، فإحنا بنتكلم على موضوع يعتبر من المواضيع المؤثرة جدا على شخصية الإنسان ومؤثرة حتى على نفسيته. إحنا تعودنا إن إحنا نسمع كلمة ابتزاز، يعني كنا نسمعها بشكل إجرامي، نشوفها أو نسمعها في مسلسلات، في أفلام، كنا نسمعها بشكل كأن في شيء من الخطورة، أن في شخص خطف مثلا واحد من الأشخاص وتم ابتزاز الأب أو ابتزاز الأم، وهناك ضحية وطلب فدية، طلب المال، أو في من هذا الأنواع، في من هذا الأشياء اللي كنا نسمعها. فارتبط اسم أو لفظ الابتزاز بأشياء مثل ما قلتش إجرامية، أشياء فيها من نوع من القسوة الشديدة فعلا. لكن في مصطلح اليوم دحين طلع اللي هو إيش؟ الابتزاز العاطفي، يعني مش ابتزاز مادي. ابتزاز العاطفي هذا بمعنى أنه أنا أستغل عاطفة معينة عند الطرف الآخر،
0: أو مكانة علاقة، يعني مكانة إنسان عندي أو شيء،
1: يعني تقوم على المشاعر. الابتزاز العاطفي هو معنى أن في استغلال لمشاعر معينة، مشاعر خوف، مشاعر محبة، مشاعر الشعور بالذنب، كأننا بمعنى ثاني أخلي الإنسان يعيش حالة من تأنيب الضمير. طبعا إحنا في معنى تأنيب ضمير إيجابي، الدين بيقوم على إيش؟ التشريعات قائمة على إيش؟ إن الإنسان لابد أن يعيش حالة من إحياء الضمير طول الوقت. تربية الأبناء يفترض أن تقوم على إيش؟ على إحياء الضمير. إحنا لما بنعاني اليوم مثلا من كل المشاكل اللي بتمر فيها الأمة، إحنا بنعاني من إيش؟ من غياب الضمير أو موت الضمير، هذا الذي اشتغلوا عليها الأعداء. فعشان ما نخلطش في الأمور، الشعور بالذنب اللي هو بمعنى إحياء الضمير الإنساني، هذا شيء طبيعي، هذا شيء صحي، هذا حاجة إيش؟ تنمي شخصية الإنسان، تخلي الإنسان يتوجه باتجاه إحياء القيم، تطبيق شريعة الله سبحانه وتعالى، أن يسن الأخلاق الصحيحة. هذا معناها إيش؟ إن في عندك ضمير، معناها أنك تريد حقوق الآخرين، معناها أنك تعمل بواجباتك، تعمل بمسؤولياتك، أن تقوم بتكليفك. هذا إحياء ضمير. الابتزاز العاطفي إن في طرف هو ما بيكونش له الحق أن يحصل على شيء معين مش من ضمن حقوقه ولا من صلاحياته، لكن يستغل أن الطرف الآخر يحبه، يستغل أن الطرف الآخر يخاف منه، يستغل أن الطرف الآخر قد يكون بينهم معروف أو جميل معين، يستغل هذا الدين مثلا. فأي من هذا المشاعر يتم استغلالها، وبالتالي أيش؟ يتلاعب بها ويطلب منه حاجة، فيقوم الشخص الثاني تحت الإكراه والضغط ينفذ شيء هو ما بش عندها الرغبة لا بتنفيذه ولا عندها القناعة ولا عندها المحبة. وإحنا بنعرف كلنا يعني لما بنمر بهذا المواقف، لما نعمل شيء تحت الضغط غير إن إحنا نعمل شيء وإحنا إيش؟ بكامل القناعة،
0: محبين لهذا الشيء.
1: أيوه. في أحيانا أشياء إحنا مقتنعين نفعلها وبنحبها بس نعملها تحت ضغط. ضغط إيش؟ يعني مثلا لو به زوج يعاني من ضغط ديون، بس محبة لزوجته صار واشترى لها هدية، يعني لأي مناسبة كانت. طب هو بيعاني من ضغط لكن عمله عن حب، فالحب خفف من حدة الضغط. بس لما تكون مضغوط وغير مقتنع،
0: أيوة،
1: فأنت في ضغط بتعاني منه وغير وما بش عندك حتى القناعة بالعمل اللي أنت بتعمله، هنا بيتم استغلالك، هنا في نوع من الابتزاز. وليش سموها عاطفي؟ لأن يتم المشاعر الغرض منها التواصل. لما إحنا نستخدمها للسيطرة، هنا أصبح عندنا إيش؟ ابتزاز عاطفي. فالابتزاز هن المبتز يحصل على شيء لا يريده الطرف الآخر بالتحكم إيش؟ عبر مشاعره. نجي نشوف مثلا في الإسلام، وهنا يعني وقت ما بتجهيز للحلقة طرحت عندي علي أسئلة خيرات قوي، فبين أقول أنه كيف نحن من خلال الحلقة نقدر نخلي المستمع يقدر يفرق كيف أن أنا أكون كمسلم عندي أخلاقيات عالية جدا، عندي العطاء، عندي الإيثار، عندي التضحية. إحنا لو نجي نشوف مثلا في دعاء مكارم الأخلاق، لو ما قدرناش نفهمه صح إحنا أن نشعر أن في ابتزاز. ليش؟ لأنه لما بيقول اللهم إيش يعني وفقني أو جعلني، الخلاصة أنه إيش أصل من قطعك. نجي نشوف طيب شخص قطعني أنا أصله ليش؟ لأنه بيني وبينه رابطة الرحم، يعني كان في شيء بيتم ابتزازي به. لكن في الدين الإسلامي المعنى مش هكذا أبدا. الله سبحانه وتعالى لما بيقول لا إكراه في الدين، بمعنى أنه الله هو الغني عن أنك تعبد الله لأنك واقع تحت ضغط سيف أو تحت ضغط قانون أو سلطة معينة. الله يشيع عباده يجونا بمحبة مطلقة، بمحبة لا متناهية. هذا معنى التعبد لله. يعني وقسم الإمام علي سلام الله عليه لما تكلم على عبادة الأحرار وعبادة التجار وعبادة العبيد، فكانت أدنى منزلة هي عبادة من؟ عبادة العبيد اللي بس يشتوا يعبدوا الله خوفا من نار جهنم. نجي لأولياء الله الأنبياء والأولياء، عبادتهم لله كانت حتى مش طمعا حتى في جنة، رغم أن نتيجتها يكون هي جنة، لكن من كثر ما يشعروا بقيمة هذا الإله المعشوق بالنسبة لهم، هذا القداسة العالية، الله يستحق هذا العبادة. ومن كثر ما الله يستحق العبادة مش مقتنعين حتى بعبادتهم، فتلقيهم أكثر الناس تضرع، أكثر الناس خوف، أكثر الناس بكاء. يعني هذا الشيء اللي الله يشتيه. طيب ما احنا نفخ الله من روحه في الإنسان، فالله يشتي الإنسان يعيش بكرامة، يعيش من ضمن الاختيار. وإحنا نشوف إن كل التشريعات الإلهية قائمة على إيش؟ هي قائمة على الاختيار. في صورة ثانية طبعا إن الشريعة الإسلامية قدمت لنا شيء باسم التكليف والواجب والمسؤولية. أنت دخلت في دائرة الإسلام فأنت مكلف أن تعمل كذا كذا، لكن هل هذا الأشياء هي تكون لمصلحة شخص وأنت كإنسان بتقوم بهذا المسؤولية مثلا ما بش لك أي مصلحة؟ أن الجنو لا، كل التشريعات مثلا الله سبحانه وتعالى لما أمر المسلم أنه يقدم من الزكاة، من ماله بيقدم. طيب السبب إيش؟ السبب أن الدين أمرك بهذا الشيء. هل أنت مستفيد؟ أنت مستفيد بالدرجة الأولى، قدم لك الفائدة، ما قال لك أنه بس تعطي الفقير وتعطي المسكين وتعطي كذا كذا وكأنك تحت الإجبار وأنت مش مستفيد أي فائدة. فعشان لا يحصل لخبطة في الأمور، لأن بعض الناس لما يقرأوا الابتزاز العاطفي ويخافوا من فكرة أن يكونوا مستغلين، يتطرفوا إلى الحد ما عاد يقدروش يكونوا لا عندهم العطاء ولا عندهم الإيثار ولا عندهم التضحية. فنرجع على موضوع حتى الدين، يعني الله سبحانه وتعالى ما بيقول على الكرامة، الله بيقول ولله العزة ولرسوله والمؤمنين.
0: صحيح.
1: فمعناها أنه الاستغلال هي صورة من صور الابتزاز، أو إحنا ممكن نعتبر أن الاستغلال هذا معنى أوسع جدا. الابتزاز العاطفي هو صورة
0: من الاستغلال.
1: أيوة، أننا أحاول أبتز العاطفة الذي عندك تجاهي وأمرر الأشياء اللي أنا أشتيها. الاستغلال ممكن يكون شيء كبير، معنى واسع جدا، أننا أستغل نقطة الضعف اللي عند الطرف الآخر، أستغل القرابة اللي بيني وبين شخص، ممكن أستغلك ماديا، ممكن أستغله كمواقف، ممكن أستغله أحيانا كردود فعل شخص مثلا يساعدني فيها. فأنواع الاستغلال بتكون كبيرة جدا. لكن الخلاصة إن إذا جينا حصرنا بس في الابتزاز العاطفي فيكون هو قائم على إيش؟ على التلاعب بمشاعر الآخرين واستغلالهم.
0: طيب أستاذة سماح، أكيد أنت ذكرتي مسألة الاستغلال وأنه صورة من صور الابتزاز. لو جينا للابتزاز العاطفي نفسه، هل هناك صور وأنواع؟ وكيف نعرف هذه الصور والأنواع؟
1: إحنا لما نتكلم على أنواع الابتزاز العاطفي، شوفي أنواع الابتزاز أيوة. من غير كلمة عاطفي
0: تمام،
1: تكون لها أنواع كثيرة. في معانا مثلا الابتزاز السياسي، احنا اليوم في حكومة الشرعية، ايش الذي خلاهم هذا السنين كلها الناس خاضعين لابتزازات؟ هذا الحقيقة، ولو ان هذا الامور وراء الكواليس ما بتظهرش، لكن هم معرضين لأنواع كثيرة من الابتزاز ايا كانت، يعني اللي احنا نعرفه واللي يمكن ما نعرفه، وبيخليهم جالسين على هذا المواقف. ليش؟ لان في طرف اخر بيقول لهم اكشف عليكم امور سواء سياسية سواء كذا سواء كذا، عشان ايش؟ تجلسوا محافظين على موقفكم. هذا على مستوى السياسة. نجي نشوف مثلا في معانا الابتزاز اللي يكون في مؤسسات العمل، كم المدراء العمل أو الرؤساء العمل ممكن يبتزوا كثير من الموظفين عشان تمرير فساد، عشان تمرير أجندات عمل مثلا غير صالحة أو ما تتوافقش مع سياسة المؤسسة. فأنا لقى أن في كثير من أنواع الابتزاز، أحيانا بيكون حتى ابتزاز على الحقوق، يعني الموظف ما يقدر يدي كلمة حق لأنه مهدد بأنه ما عاد يقعد على حقوق مثلا مادية ومالية. في معانا الابتزاز بين الأصدقاء، فالأصدقاء حين بيبتزوا بعضهم البعض عشان يحافظوا إما على صداقة أو حين على نوع من أنواع المصالح. في معانا ابتزاز نعاني منه حتى داخل المجتمع، يعني إحنا في المجتمع من لما نخرج الشارع طبعا ما نعممش، لكن الذي بتجي تطلب شيء مساعدة هي بتبتزنا. يعني أذكر في المواقف لما يعني أذكر يوم مثلا من المواقف المتكررة لما تكون أنت في سيارة وعيالك جنبش، فتجي واحدة في الجولة تشي مساعدة،
0: تشوفي
1: أول ما تنظر إن مش عيال في السيارة تقولش الله يحفظ ليش العيال. أيوة. الله يديل، هي بتبتزش عاطفيا. إذا جيتي رفضتيها نفسيا بتشعري أيش؟ كأن أنت بتقولي لا يصيب عيالي حاجة.
0: أيوة.
1: يعني رغم أن الله سبحانه وتعالى هو يعني هو عندها الحكمة والعلم وعارف بهذا كلها الأمور، فتقومي أيش تدي لها؟ ما عادش قصة أن شيء وجه الله ورضا الله
0: عشان عيالش.
1: أيوة، لأنه ابتزتش عاطفيا. أحيانا العكس ممكن تجي تهلهلش بأنواع الدعاء، إذا رفضتي مجرد ما تقفي
0: العكس تماما ينقلب.
1: أيوة. هذا نوع من أنواع عيش، هذا نوع من أنواع الابتزاز. حتى أحيانا في طريقة لما يعمل نفسه بعض الأشخاص في الشارع أنه يشي بيعالش حاجة فأنتي رفضتي. يعني أذكر مرة من المواقف الذي بيبيعوا الأسواك، فهو بيقول إنه اشتروا مني في أشخاص رفضوا، يعني قالوا ما نشتيش، فقال خلاص خلاص أنا أدي لكم مني هدية، أصلا قد الناس كلهم ما بيشتروش مننا، خلاص أنا أدي لكم هدية. فالموقف وإحنا بنفسره فأدى لهم الهدية وجلس مريع في هكذا قريب. شفتي هم مرت عليهم الظاهر دقيقة رجعوا دولها الحساب بين بسر الموقف. فقلت هذا نوع من أنواع الابتزاز، يحرك عندك الضمير فتحس أنه أنا شليت حاجة وهو جالس. يعني فإحنا نتعرض لأنواع كثيرة من الابتزاز حتى عبر الأشياء البسيطة جدا، يعني هذا كأنواع عامة.
0: حتى الأطفال الذي بيمسحوا زجاج السيارة يعني بيمارسوا الابتزاز بشكل يعني في حرفية كبيرة، على ما أنهم أطفال أيوة لكن عندهم حرفية.
1: فحتى على سيرة حق السيارات وصلت إلى نتيجة أنه لما يقول دولي حق المسح أقول له إيش أقول لك شكرا. فكانت أحيانا بتأثر في بعض الأشخاص يشعر بالخجل لأنه كم بتخطي في الشارع في جولات
0: وكم بتلاقي هؤلاء الأشخاص.
1: أيوة. وفي فعلا احتراف رغم أنهم ما فيش عندهم مصطلحات أو حتى عناوين لفهم هؤلاء الشيء الذي بيفعلوه، لكن مع الممارسة اكتشفوا أن إحنا لما نستخدم هذا الأسلوب يعني أحيانا حتى الدموع، الدموع هي وسيلة من وسائل الابتزاز.
0: صحيح.
1: طبعا هم يقولوا أكيد أكثر الأشخاص أنه تستخدمها المرأة، والمرأة كثيرة الدموع لأسباب كثيرة، أولا الجانب العاطفي الذي عندها، غيرنا حتى يقال أن الغدد الدمعية عند المرأة هي أكثر من الرجل.
0: إذن عرفنا السبب
1: يعني كجانب تشريحي. غير أنه طبيعة الحياة التي تحياها المرأة مع أطفالها فطبيعي أنه بتكون إيش دمعتها قريبة، فممكن المرأة تستغل هذا الأمور وتبتز شريك الحياة أو أشخاص من أسرتها بدموعها فتحقق الأشياء الذي إيش الذي تشتي توصل
0: لنا.
1: في معانا من الأشياء مثلا الأنواع الذي مختصة بالابتزاز العاطفي، في شعور بالذنب ممكن احنا نستخدمه مع طرف، هذا نوع من الانواع. لما يجي الام مثلا او الاب يقول بعد ما كل الذي فعلته عشانك، او حتى احيانا شريك الحياه او الزوجه، هنا بنحرك الشعور بالذنب. في معانا استخدام الخوف، يعني لما يجي بعض المراهقين ممكن يقول لابوه اذا ما فعلت لي كذا انا شهرب من البيت، شخرج من البيت. يعني الكارثة اليوم إن إحنا بنسمع إن في بنات يقولن هذا الجمل، يعني كنا زمان ممكن نقبلها من شاب.
0: أيه.
1: أما إن بنت تقول أخرج من البيت، ففي معانا أحيانا حتى أسلوب المحبة، الابتزاز بالمحبة يعني إذا أنت بتحبني كنت أتفعل كذا وكذا. طبعا في شيء قد يكون فيه من اللطافة بين شركاء الحياة لما يكون الموضوع كله على بعضه بسيط.
0: أي. مقبول.
1: مثل ما قلنا أيوه فيه نوع من اللطافة والتودد، لأنه عشان أحيانا بندي جمال ويشعر الآخرين أنه خلاص إذا جت زوجتي قالت لي هكذا تعتبرني ابتزاز عاطفي. لا، يعني في مودة. في معانا حتى من الأشياء الابتزاز بذكر الدين والجميل. الله سبحانه وتعالى لما قال ولا تنسى الفضل بينكم، هنا الله بيذكرنا بالفضل ولا لا؟ يعني مش معناها لما يجي أب أو شريك حياة يذكر الطرف الآخر بالمعروف مش معناها أن كل هذا الكلام يعتبر ابتزاز. أي حين يكون ابتزاز؟ لما يجد في مبالغة إلى الحد الذي الله قال ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. إن هنا ما عدوش ولا تنسى الفضل، ما عدوش فضل بنذكرك به، هانا قد تطور إلى أسلوب المن وتحول إلى إيش؟ لنوع من أنواع الأذى. يعني أنا هانا قد به ابتزاز للطرف الآخر، بنذكرك بالصدقة عشان إيش؟ أحقق إما مشاعر معينة أو أحقق نتيجة أو أجلس أحافظ على علاقة معينة. في معانا نوع من أنواع الابتزاز والشاطرين فيه طرفين، الأزواج يعني بالدرجة الأولى والأمهات
0: مع الأبناء.
1: أيوه، اللي هو الابتزاز بالصمت.
0: ها كيف؟
1: لما يكون أحيانا شريك الحياة حصل موقف فبدل ما يعاقب زوجته بأي أنواع العقابات
0: يستخدم يعني الصمت العقابي.
1: أيوة، الصمت العقابي. طب هذا من أخطر أنواع الابتزاز. هذا بيحرك عند المرأة شعور بالذنب، يحرك عندها الخوف، يحرك عندها المحبة، يحرك يعني كل الأنواع،
0: كل المشاعر تتحرك في وقت واحد
1: عندها. أحيانا الأب والأم بيستخدموا مع أبنائهم الصمت العقابي، وهذا بيكون هو نوع من أنواع الابتزاز. رغم أنه إيش بيقول؟ أنا ما قلت حاجة، أنا ما فعلت حاجة. فهذا نوع من أنواع الابتزاز، ويؤثر بشكل كبير على شخصية الأبناء، يؤثر على صحية العلاقات. يعني في أشخاص فعلا عايشين طول عمرهم في دائرة ابتزاز من الذي حولهم، من أب أو أم أو شركاء حياة أو أحيانا حتى من أخوة. وعلى سبيل الظرفة أتذكر به واحدة كانت اليوم يعني يوم من الأيام بتحكي لنا، هي كانت زوجة ثالثة، فكان من أسلوب الابتزاز اللي بتستخدمه مع زوجها كل ما يحصل تقصير تقول له أنا تزوجتك وكان وأنا جميلة وصغيرة وبتقدموا لي خيرات من الناس. يعني هذا النغمة هي كانت صادقة فعلا، لأنه رجل متزوج ثنتين وهي أصغرهن وهي أجملهن، فكان هذا النغمة الذي على ضوءها أخذت كثير من الامتيازات. فإحنا ذا الحين ما نشيش نفعل اللخبطة بين الأشخاص اللي بيكون عندهم عاطفة ويستجيبوا لهذا النوع. لما إحنا نستجيب للابتزاز بوعي، شوفي في فرق، مثل إيش؟ مثل الأم، إذا الأم خرجت في سوبر ماركت مش الطفل بيحاول يبتزها
0: أكيد
1: ويبكي ويطالب بأشياء. في نوعين من الأمهات، في أم خضعت للابتزاز وخوفا من إحراجها أمام الناس وعشان ابنها ما يبكي
0: من الصراخ والبكاء أمام الناس،
1: أي فدكم تدي له الذي يشتي. الطفل هذا إيش؟ خلاص هذا يسموها
0: وسيلة، عتكون ما
1: يسموها التربية بالتعزيز، بدأ يعزز، يعني هو أمه عززت السلوك فكررها. في أم واعية ممكن أخذ التصرف ابنها بشيء من المودة، بشيء من الفكاهة، ممكن في أم تحسيها أخذت الأمر بلطافة كبيرة وممكن لبت لابنها الذي تشتيه، لكن عرفت ابنها أنه أنا داري أنت شي بتفعل، يعني أنت ما ضغطت علي بس به مجال ألبي لك. لأنه أحيانا فعلا بيجه به مجال نحن نقدم أطفالنا طلباتهم حتى لو مارسوا علينا الابتزاز، لكن بيكون الطفل عارف أن هذا يوم استثنائي.
0: أيوة.
1: أمي سمحت لي مش لأن أنا بكيت، هو بس أنا بكيت لكن كانت الظروف مناسبة. فهو يعرف أن المرة الثانية مش كل مرة أتسلم الأمور. فهنا بيكون، لأنه في بعض الأشخاص يسمع كلمة ابتزاز يحس أنه أي شخص يبتزني معناها أنه الرفض مطلق. القصة كيف يكون عندك وعي بالطريقة اللي بيستخدمها معك الطرف الآخر وكيف تتصرف، ما هي النتيجة اللي أنت بتستخدمها. فالخلاصة إن موضوع الابتزاز هو يقوم على إيش؟ على الطمع والخوف. إما أن أنا أحرك رغبة عند الطرف الآخر أخلي يطمع في شيء معين، ممكن مثلا أن أنا أقول له أنه تكون علاقتي بك أفضل وأحسن وكذا، وهو يحب هذا العلاقة، فأنا إيش حصلت؟ أنا من حركة الطمع أو خوف، يخاف من الخسارة، أقول له أنت أتندم. وهنا خليني أركز على نقطة، ما هو الذي بيخلي كثير من البنات يوقعين في شرك أو شراك الشباب السيئين؟ مثلا بيستخدموا الابتزاز، وهنا ما بنقولش يستخدموا الابتزاز في مراحل قديمة متطورة، مثلا أرسلت له صورتها فابتزع، لا، كيف أرسلت الصورة من أولها؟ كيف يقول لها مثلا معقولة كل هذا المحبة يعني ومش أنت واثقة فيني؟ مش
0: هذا
1: ابتزاز.
0: أول ابتزاز،
1: أيوة، هو بيبتزها، بيبتز العاطفة الذي عندها، فلأنها تشي تثبت ثقتها فيه فتقوم مثلا ترسل لها الصورة. يعني إحنا دائما ننظر للابتزاز أنه في آخر خطوة، والله كان معه مجموعة من الصور فهددها وابتزها، لا، في
0: كيف وصلين؟
1: أيوة، فالمرأة لما بتكون ضعيفة يتم اللعب على مشاعرها، يعني ممكن يقول لها قررت أني تترك العلاقة، فيقول لها أنا الآن مريض، ركبوا لي مغذية، يعني هذا من الأشياء اللي بيتم ابتزاز الطرف الآخر بها. فتلقي ممكن أحيانا البنت تسلك طريق هي مش مقتنعة فيه، لكنها كانت ضحية لإيش؟ لعملية الابتزاز
0: ومورس عليها هذا الأساليب.
1: فإحنا لما إحنا نتم توعية البنات في التربية
0: ضروري،
1: ما يكفي نحن نقول لها حلال حرام عيب خطر،
0: أيه.
1: إحنا لابد
0: ليش
1: نحن
0: هذا
1: نحميها.
0: عيب وليش هذا حلال،
1: أيه. ونحميها من الوقوع في النفسي، من المؤثرات النفسية، من هذا الشعور أني لا تكوني ضحية،
0: أيه.
1: لكلام فيه منمق مثلا أو لتهديد مبطن،
0: نطرح لها الأمثلة أيضا،
1: أيوة.
0: واحد يستوعب
1: لما تقع في هذا الموقف، هي على طول عندها صورة وفي عندها فكرة أنه أنا هنا شاكون ضحية،
0: أيوة.
1: لشخص أيش يشتي يبتزني، كيف نعلمها حتى يكون عندها رد فعل مضاد؟ إذا هو يحاول يبتزني بهذا الثقة، كيف أنها تحاول يكون عندها جملة مضادة، تحاول أنه يعرف أنه لا.
0: فهي الآن أستاذة سماح دور الأمهات، إحنا في إذاعتنا، في كثير من البرامج، في كثير

0: المستوى الأول هان الثقة، بتخفف كثير من الأشياء التي يتم ممكن ممارستها علينا على مستوى الابتزاز. يعني هذا احنا حاولنا نجمل أنواع الابتزاز.
1: طيب أستاذة سماح، في داخل الأسرة مثل ما ذكرت أنه بعض الآباء بعض الأمهات بيمارسوا حتى الابتزاز العاطفي مع أبنائهم، ليش بيلجأوا إلى هذا الأسلوب؟ وهل هناك ابتزاز نقدر نسميه إيجابي أو حتى أنه طبيعي؟
0: شوفي، قبل ما نتحكى على موضوع الآباء والأمهات، لأنه أكثر حاجة حساسة الآباء والأمهات. أي شخص، أو مش نقول كلمة أي شخص عشان لا نعمم، مش كل شخص يمارس الابتزاز معناها أنه شرير أو سيء. في ناس بتكون
1: كلتهم
0: أيوة، في ناس قاصدين، في أشخاص لا بتكون نيتهنية طيبة ونية سليمة، لكن أخطأ في الأسلوب. أنه لو تعاملنا مع الأشخاص وحكمنا عليهم بالشر والخبث أو كذا كذا، فإحنا ما نقدرش حتى نعالج. فنجي على موضوع الآباء والأمهات. الآباء والأمهات أحيانا بيستخدموا أسلوب الابتزاز أحيانا لما يعجزوا، فتكون هي آخر وسيلة. يكون الأب حاول مع ابنه بكل الطرق، آخر حاجة مثلا بيقول له إذا أنت ما فعلت لا أنت بني ولا أعرفك،
1: هذه الجملة المشهورة.
0: أيوة، أو ممكن يقول له أنه ما عاد لكش مكان في البيت، أو يمكن يقاطع، أو يمكن. هذا الأب لو استخدم مجموعة من الأساليب الطبيعية
1: من البداية كان سلم هذا الموقف.
0: لا، هو قد يكون استخدم،
1: ها.
0: فإذا لجأ إلى آخر محطة هي هذا، إحنا نشي نقول للأبناء أو حتى المجتمع تعاملوا معه برحمة، لأنه مش مثله مثل الأب اللي كان أول شيء استخدمه. يعني في أب تحاول بس قالوا آخر العلاج الكي، هو ما عبش معنا الطريقة هذه. لكن إحنا من الآباء والأمهات اللي بتكون هذا اللغة أصلا اللي بيتحركوا عليها داخل البيت. يعني إلى الحد ممكن أم تقول لابنها، يعني تأمره مثلا أنه يطلق زوجته، إلى الحد يكون في ظلم داخل البيوت، بيكون ظلم واقع. ليش؟ بس لأنها إذا أنت بني
1: فطلق
0: زوجتك، إذا أنت بني مثلا ما تصرفش على زوجة أو ما تصرفش على أبنائك، لو أنت بني تقاطع عمتك أو يعني هذا الذي هو بيحصل. نجي للآباء والأمهات، أنت قلتي ليش بيفعلوا هكذا؟ طبعا إحنا عشان حسن النية بنفترض أنه الجهل هو المحرك لهم. في آباء وأمهات للأسف هم تربوا على نفس الطريقة، فكان آباءهم وأمهاتهم أصلا بيستخدموا معهم أسلوب الابتزاز اللي كل شيء مشروط. إذا أنت كذا أتفعل كذا، إذا ما فعلت كذا أنت أتندم، يعني هذا الأسلوب. في معانا أحيانا بيكون حتى بعض الآباء بيكون عنده خوف أنه يفقد السيطرة على أبنائه، وهذا بتكون ثقته بنفسه هي ضعيفة. وأذكر كان في معانا حلقة من الحلقات لما قلنا أنه آباء اليوم ما بيربوش بالقوة مثل آباء الماضي، فيربي بالخوف، بيشعر أنه أي حاجة ممكن يفعلها ممكن أولادي يتركوني، أي شيء ممكن أفعله أولادي ما يحبوني، الخوف من فقدان السيطرة داخل البيت. حتى مع شركاء الحياة، في أشخاص مثلا ممكن يبتز زوجته من ناحية الوظيفة، من ناحية كذا، ليش؟ أنه يخاف لو معاها فلوس أتفلتني. شوفي هذا الخوف من فقدان الهيمنة داخل البيت، يستخدم أسلوب الابتزاز. في من بعض الآباء يكون عنده خوف من فكرة الهجران، لو يرفضوني، لو يهجروني، فالأم بتخاف، يمكن معاها ماضي في أسرتها، لو ابنها يتزوج فيهجرها، لأنه في كثير من الأبناء هجروا أمهاتهم، فتستبق، فتبدأ تستخدم أسلوب الابتزاز. يعني إذا تأخر عنها يومين ثلاثة أيام مثلا، إذا ساكن الحالة، فتلقي عندها الشعور بتشغل عندها الشعور بالذنب بشكل غير عادي. ليش؟ تقول بعدين مرتها تشله علي، يعني هذا بلهجتنا، فتلقيها الخوف من يتم رفضها أو هجرانها، فتستخدم أسلوب الابتزاز طول الوقت. في معانا مثلا الذي تعلمناه في الطفولة، يعني في أطفال في طفولتهم كلها كانت الأم تحسس دائما أنت كسرت قلبي، لو أنت بتحبني كذا، لو لو لو لو لو.
1: كم يا أساليب
0: أيوة. أحيانا حتى مثلا إذا الأب أو الطفل، بتحصل طبيعي إن في أطفال ممكن يشتكي الأم إلى الأب، هذا كلنا بنمر به.
1: أيه.
0: الأم مفروض تتعامل مع الأمور نوعا ما طبيعي، سري هو له صورة طبيعية الأم تخلي الطفل براحته، وفي صورة لا،
1: في أي إطار ممكن الأم تقول هذا عدو في الشكل الطبيعي.
0: يعني شوفي أحيانا بأمور عادية إنه الطفل جابوه فقالوا شوفوا ماما ما فعلوا ما خلوني شاف على كذا كذا،
1: قصد يعني
0: هو في النهاية هذا أب وهذا أم يعني هم الاثنين لهم مكانة في قلب الطفل.
1: بس يعني المحك إنه كيف حيتصرف الأب
0: صح، هذا معانا جانب ثاني، يعني هل الأب عنده حكمة ولا لا؟
1: أيوة.
0: بس خليني في جانب الأم،
1: الأم والأب.
0: أيوة، أحيانا في أم ممكن تعدي بعض الأحيان المواقف، بالذات لو كان الأب عنده حكمة وتشعر إنه عادي لو شكى. في مواقف لا، لابد من
1: أي مص هيبتها أي مص
0: أيوة يعني عيب كيف إنه أنت أبوك أيوة. جيت تشتكي من أمك، نضطر أحيانا نستخدم هذا الجمل، لكن خليني أدخل في بشكل الابتزاز.
1: أيوة.
0: يعني لما يجي أقول له أنت إذا قلت لأبوك أبوك ممكن يجي يصيح فوق أمك، ممكن أنا أخرج من البيت. طيب طفل صغير هو لا له حسه من أمه تخرج، هو مش في هذا الوادي أبدا، هو كل القصة أنه ممكن يشي يخرج أو يشي جعالة أو يشتي. فتخيلي ربطت هذا الشكوى بموضوع أنه ممكن أترككم، يعني شفتي الابتزاز كيف بيكون مؤثر، يعني ما تخلته يعيش طفولته الطبيعية. لو أدبته من باب الاحترام للأم، لأنه أنا أم لي سلطة عليك، ليش تشتكيني؟ أهو الألف مرة مني تقول لا أنت لو قلت لأبوك أنا شخرج من البيت، يعني هان ابتزاز بيكون فيه قسوة.
1: تسيطر على الولد الخوف.
0: أيوة، لأنه يعني طفل صغير. أحيانا الابتزاز بيكون معبر عن أن الوالدين هم محتاجين لتقدير كبير، بس ما بش عندهم الطرق الذي يفرضوها على الأبناء عشان يقدروهم. بمعنى أي أب وأم إذا توظفوا أبنائهم أو اشتغلوا أو معاهم مصدر دخل لابد أن يصرفوا على أبوهم وأمهم، هذا واجب. في أم فيها من القوة ومن الحكمة اللي تقدر تطالب أن أبنائها يصرفوا عليها بناء على الدين، بناء على القانون، بناء على العرف. وفي أم هذا كل ما تستخدمه
1: ابتزاز
0: ابتزاز بس، يعني أنا الذي شقيت عليك عمري أي. كله، وأنا الذي فعلت وأنا. طيب إحنا ليش أحيانا بنوصل لحقوق؟ يعني أقول لك بصراحة، الأشخاص اللي بيستخدموا الابتزاز طول الوقت ثقتهم بأنفسهم ضعيفة، وعزتهم وكرامتهم هذا هي أقل من غيرهم. إلا الإنسان السوي ما يشيش يوصل حتى لحقوقه بطريقة ابتزاز. ليش؟ وش يوصل لها؟ لأنها حق، مش أنك اديتها لي غصبا عنك. فهذا الطبيعي عند الإنسان. في أشخاص عايشين كأزواج أو كآباء بعنوان أيش اسمه، الغاية تبرر الوسيلة. مثل أيش؟ لو في مرة مش صاحبة حق، يعني نقول مجنونة مثلا، أتخرب بيتها وجاء الزوج قال لها إذا خرجت من البيت شحرمش من أطفالش. في حالات استثنائية جدا جدا، وهنا نفعل عليها خطوط خيرات جدا هذا، وما عبش مع الزوج إلا هذا الحل، هنا هو ابتزاز. ابتزها بأطفالها وخلها تغير قرارها، وروني ما كانتش مثلا عندها هذا القرار. هنا ممكن نحن نتجاوز في فكرة الابتزاز. لكن لما يكون في شخص هو عنده هدف معين، بس لأنه عنده غاية أيا كانت الوسيلة ما بش عنده مشكلة. فمثلا من أنواعها أنه يبتز، فبتحصل عندنا حالات طلاق كبيرة كيف يتم ابتزاز الأمهات بأبنائهن. وبين أشوف أن هذا من إحنا لما بنقول ما بش مروءة، يعني
1: هذه
0: من
1: الصورة.
0: أعلى صور عدم المروءة لما يكون في أزواج، يعني أراد الله أن يكون فيهم ثمرة مثل ثمرة الأطفال، ويتم ابتزاز طرف بطرف. فالمرأة تتنازل عن حقوقها، تتنازل أحيانا عن أطفالها عشان تحصل على ورقة طلاق أو تحصل على كذا أو تحصل، يعني هذا من أخطر ومن أشد ومن أصعب كل درجات عدم المروءة، أن المرأة إيش يتم ابتزازها بهذا الشكل. وأحيانا حتى الآباء معرضين، يعني مش بس إحنا نقول دائما نكون في صف
1: المرأة هي الضحية.
0: أيوة، أحيانا حتى بيكون الرجل هو الضحية. طرحتي عليها سؤال أنه هل في ابتزاز طبيعي أو إيجابي؟ شا أقول لش لا،
1: الابتزاز ابتزاز،
0: الابتزاز ابتزاز. ليش؟ لأنه أنت بتخلي الطرف الآخر يقوم لك بعمل أو يدي لك شيء هو مش حتى من صلاحياتك، مش من حقوقك. لكن خلينا ندي اسم ثاني نسميها التأثير، التأثير العاطفي. هذا طبيعي، احنا حياتنا كلها قائمة على ايش؟ هي قائمة على العواطف. فلما يجي شخص في أصدقاء فيهم عهد بالوفاء مع بعض، فأنا أؤثر على صديقي وأذكره بالعهد، هان ابتزاز أسميه ولا هان تأثير؟ فممكن احنا نقول
1: تأثير.
0: الابتزاز العاطفي شيء مش طبيعي، في استغلال لمشاعر الطرف الآخر، ولكن التأثير العاطفي
1: بيكون إيجابي طبيعي.
0: له صور كثيرة بتكون إيجابية. لا ممكن إنسان يأثر عليش عاطفيا، إذا أثر عليش عاطفيا بشكل سلبي هان ابتزاز، لكن إذا أثر عليش عاطفيا بمصلحة
1: إيجابي،
0: أيوه بمصلحة تحفظ للإثنين حقوقهم بشكل يحفظ للعلاقة جودتها، يحفظ الأسرة، يحفظ كيان الأسرة، يحفظ الحب، هذا كله بنسميه تأثير عاطفي طبيعي.
1: إن شاء الله إنه إحنا في إطار عملنا في أسرنا نحن نكون مؤثرين إيجابيين، وكذلك لا نبتز عاطفيا. والحكمة إنه الإنسان يكون يشوف إيش الكائن الذي أمامه، ما هو الأسلوب الذي بيستخدمه،
0: حرية الاختيار
1: أمامه.
0: ولما تشعري دائما إنه لا زال عندك حرية الاختيار، هذا معناها
1: أدنى في مأمن.
0: أيوة، لما يكون ما بش عندك حرية اختيار، أنت كأنك أمام خيار واحد
1: فقط.
0: نتيجته تكون ندم، تكون خوف، تكون أنت
1: هذا مبتز عاطفيا.
0: أيوة، أنت هنا معرض لعملية
1: الابتزاز. نعم أستاذة سماح، أخيرا معك في هذه الحلقة، كيف تعامل أو كيف نتعامل مع المبتز داخل الأسرة وداخل العمل؟
0: إحنا أول شيء لما نتكلم إنه أنا كيف أواجه، لأن إحنا بنتعامل، إحنا نتعرض للابتزاز. وشوفي، إحنا أحيانا ممكن في بعض المواقف نكون مبتزين، في بعض المواقف نكون ضحايا، لكن بشكل عام إذا اعتبرنا نفسنا نحن معرضين للابتزاز، الابتزاز بالعاطفة حله مش بالصراع ولا بالصدام، هو حله إن إحنا نضع حدود واضحة بهدوء
1: بيننا وبين الطرف الآخر، سواء أيوة. في الأسرة أو في العمل.
0: أيوة. الشيء الثاني، إحنا إذا مثلا حصل إنه شخص يشتي ابتز طرف، فالطرف هذا غضب أو داله شعور إنه بدأ يشي يبرر يشي يدافع عن نفسه، معناها أن الطرف الثاني حقق هدفه. ليش؟ لأنه خلاص معناها أن أنت وقعت في الفخ. فمن الحلول لابد أول شيء نحن نتعرف على طرق المبتز، ما هي وسائله، ما هي الجمل، أيوة ما هي الجمل اللي دائما نستخدمها. أحيانا إحنا ما نعرفش إن هذا الجملة هي استغلال، أيوة فيها ابتزاز. فأول شيء إحنا نتعرف على الطريقة، هل كلامه مناقشة للفكرة؟ يعني لما بيجي حاكينا مثلا طرف، هل هو بيناقشنا في الفكرة ولا إن إحنا بس إنه يحاول يستثير مشاعرنا ويضغط علينا؟ فالتعرف على الأسلوب يعيننا على إيش، إن إحنا نقوم نعمل حلول. الشيء الثاني، لما يجي في شخص، يعني مثلا في أب غيابه متكرر عن البيت، فيجي واحد من أبنائه وش يخرج عند أصدقائه، بس خروجه عند أصدقائه مش في مصلحته، فيش يقول لأبوه أصلا أنت ما تهتم بنا ولا بتخرجنا، فأنا شي خرج عند أصدقائي، حان ابتزاز. الأب يا أما أنه يستسلم وفعلا يشعر بتأنيب الضمير ويحس أنه ينفس عن أبنائه، لا عشان ما تكونش ضحية، فيجي يقول له يا بني أنا داري أننا مقصر معاكم، أو إننا غيابي متكرر عن البيت، أنا حاسس بك إنك أحيانا تشعر بالإهمال أحيانا، فيعبر أو يؤيد مشاعره، لكن أنا قراري واضح، ممنوع تخرج عشان كذا كذا كذا. فهنا في فرق إنك تعترف بالمشاعر أو تستسلم للمشاعر، وهنا حافظنا على لغة الاتصال ما بيننا وبين الطرف الآخر، لأنه أحيانا بيكون المبتز هو على حق في بعض المواقف كشعوريا مش كحق بيطالب به، هو لأنه بيستغل، هو بسيوفي، هو يستخدم الحق للحصول على باطل في بعض المواقف. في معانا أنه لا تكافئ المبتز، وأكثر شخص يطرحوا فيها مثلا الأطفال، مثل ما تيتش المثال الأول، لما طفل يبكي في مكان عشان يحرجنا وأنا أحقق له طلبه، أنا هنا كافئته، فطبيعي أنه ما عاد أشوق على ضحية للابتزاز، فممكن أقدم له الطلب من غير ما يكون مكافأة على الأسلوب. في معانا مثلا آخر نقطتين، أنه إحنا محتاجين في بيئة العمل على وجه الخصوص حتى أن نضع حدود. في مدراء كثيرين ممكن بطريقة ابتزاز يكلفوا موظف أكثر من جهده في العمل أو غير مسؤولياته، فيقدر يرد باحترام ولكن يقول هذا مش عملي، هذا مش صلاحياتي، هذا مش من مهامي، هذا فهنا في وضع حدود. آخر نقطة، إن إحنا لابد أن نعلم أطفالنا وشركاء الحياة البديل في طلب الذي يشتوه، يعني بدل ما يمارس عملية الابتزاز ليش ما يتعلم يتكلم عن مشاعره، يعني الأم اللي تبتز بنها،
1: بالذات الأطفال لابد ما يتعلموا
0: عشان ما يكونوا بعدين كبار وبعدين
1: ضحايا.
0: أيوة، لأنه بيكون بعدين طفل صغير عاد بيبتزوا ما على جعاله بيبتز وطن بعدين بيبتز حقوق بيبتز يعني فالموضوع الابتزاز مش حالة عادي احنا نتعامل معها هذا محتاج
1: قد تكبر منذ الصغر مع الطفل
0: اي فمحتاج يكون عندنا طريقة واعية في طريقة كبير. التربية بناء على ايش على المنظور الديني والمنظور
1: نعم الصغير. كتب الله اجرك استاذة سماح ان شاء الله انه الامهات والاباء سمعونا وصلوا على النبي وركزوا على النقاط ولا عاد يستخدموش الابتزاز العاطفي ولكن يستخدموا ما سميتي أستاذة سماح التأثير الإيجابي. في ختام هذه الحلقة العلاقات السليمة لا تبنى على الخوف أو الشعور كما ذكرت الأستاذة سماح أنه الشعور بالذنب الخوف هذه لا تبنى العلاقات الإيجابية عليها. العلاقات الإيجابية تقوم على الاحترام المتبادل على الحوار على الثقة الوعي بأساليب الابتزاز العاطفي هي الخطوة لنا جميعا لحماية النفس لبناء علاقات أكثر توازن أكثر استقرار ولا سيما في الأسرة. شكرا جزيلا لضيفتنا العزيزة على ما قدمته من معلومات نصائح قيمة شرح طرح أمثلة حقيقة الواحد يعرف ويدخل الموضوع دماغه ويفنده ويقدر يفهمه بكل تفاصيله. شكرا جزيلا لك يا أستاذة سماح نورتينا اليوم.
0: شكرا.
1: كذلك الشكر لكم مستمعينا الأعزاء على حسن الإصغاء والمتابعة. لمن فاتته هذه الحلقة ما عليه إلا زيارة قناتنا على التليجرام أفاق إف إم وتحميل الحلقة والاستماع إليها ومشاركتها مع من تحبون. إلى أن نلتقي بكم في حلقة قادمة إن شاء الله نترككم في حمى الرحمن.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: نقول لسيدي ومولاي عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله.
1: نحن معك يا ابن حيدر الكرار، نحن معك يا قائدنا المغوار، نحن معك يا أشجع قائدا ولدته الأرض في هذا الزمن.
2: ابشر بعزك،
3: ابشر بعزك،
2: ابشر بنا في الميادين في الساحات في الشباب،
3: فأنت تأج رؤوسنا
1: وكرة أعيننا. نقول له بيض الله وجهك،
4: بيض الله وجهك،
5: بيض الله وجوهكم ورفع قدركم وكتب أجركم
3: كما بيضنا وجهك وصرنا ألوف التحالف العربي.
1: والله ما احنا استلاب القراعة، والله
3: فسنكسر رقابة التحالف الغربي.
6: رحنا رقابة سيد والله،
7: لقد أعددنا العدة وشحذ الهمة،
8: سنكون لهذا الدين أنصار ونحميه بدمنا،
9: فنحن أولو قوة وأولو بأس شديد.
10: الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحيي.
11: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب تشقال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هادو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم، يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقة ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهاد.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا، حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح؟ قاوب وليت
4: بث لي. انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بس فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة، ما معي إلا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، أنت رقمك 7-4؟
4: أيوة.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري
8: باقات سفري من 7-4، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وانا كمان جزع لي معك سفري.
3: 7-4 أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-4844-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: هل ستقبلون أن تتحولوا إلى جمهور يتابع الرقص في حفلات النجوم في الرياض وجدة، ويتابع ما هناك من مسابقات للكلاب والألعاب الإلكترونية، ويصم الآذان عن مأساة الشعب الفلسطيني وجريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الإسرائيلي؟ أسمع الصعود يوم الغد صوتكم، صوت الحرية، صوت الإباء، صوت الشجاعة، صوت الإيمان. اسمعوه صوتكم يوم الغد في ميدان السبعون، في كل محافظة من المحافظات الحرة، في عمران، في دمار، في صعدة والجوف، في الحديدة وحجة، في المحويت. اسمعوه صوتكم في البيضاء وإبر، اسمعوه صوتكم في ريمة، اسمعوه في كل المحافظات الحرة، في مأرب وغيرها. اسمعوه صوتكم يوم الغد، اسمعوه ليعرف أنكم لا زلتم أحرارا، قبائل أبية وفية شجاعة، لا زلتم تحملون القيم الإنسانية، لا زلتم ذلك الشعب الذي قال عنه رسول الله: الإيمان يمان والحكمة يمانية.
1: والكرامة والعزة لشعبنا العزيز ويمننا العظيم.

نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله لخدمتكم، بألا تظلموا، ألا تهانوا، ألا تقهروا، ألا يستعبدكم أي طاغية بهذه الدنيا. أنا فداء لكم لعزتكم لكرامتكم، لأن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله، ولا يستعبدكم أحد من دونه.

0: الله الرحمن الرحيم. نعرض عن خالص الشكر والتقدير للبلاد، فللقوات المسلحة، فللقائد الحكيم العزيز القوي السيد عبد الملك الحوثي في اليمن، فكذلك للقادة والمجاهدين في الجيش البطل، فللشعب اليمني المخلص الشجاع على صمودهم في بش أمريكا المجرمة، فالكيان الصهيوني صفاه الأطفال فحضورهم المقتدر في جبهة الحق.
1: فالتحية كل التحية للأبطال المجاهدين في لبنان والعراق وإيران وفلسطين الذين يدافعون عن كرامة الأمة ويقفون بكل صلابة في وجه المخطط الغربي الصهيوني الذي يستهدف كل بلدان وشعوب الأمة.
0: كما نثمن الغيرة الفائضة لأبناء لبنان والعمليات المبخرة للمقاومة الإسلامية حزب الله في لبنان وما بجحته من ضربات موجعة إلى جسد المعتدين السحاينة، وما النفس إلا من عند الله العزيز الحكيم.

تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

أمير المؤمنين علي عليه السلام. القرآن آمر زاجر وصامت ناطق، حجة الله على خلقه، أخذ عليهم ميثاقهم وارتهن عليهم أنفسهم، أتم نوره وأكمل به دينه، وقبض نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وقد فرغ إلى الخلق من أحكام الهدى به. فعظموا منه سبحانه ما عظم من نفسه، فإنه لم يخف عنكم شيئا من دينه، ولم يترك شيئا رضيه أو كرهه إلا وجعل له علما باديا وآية محكمة تزجر عنه أو تدعو إليه، فرضاه فيما بقي واحد، وسخطه فيما بقي واحد. واعلموا أنه لن يرضى عنكم بشيء سخطه على من كان قبلكم، ولن يسخط عليكم بشيء رضيه ممن كان قبلكم، وإنما تسيرون في أثر بين، وتتكلمون برجع قول قد قاله الرجال من قبلكم، قد كفاكم مؤونة دنياكم، وحثكم على الشكر، وافترض من ألسنتكم الذكر.

0: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن

ونسألك يقين المتوكلين عليك وتوكل الموقنين بك، ونسألك إنابة المخبتين لك وإخبات المنيبين إليك، ونسألك شكر الصابرين لك وصبر الشاكرين لك.

أبرار خلقك، ولا تجعل لكافر ولا لفاجر علينا نعمة ترزقه بها من قلوبنا مودة، ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة العدل في الرضا والسخط، والقصد في الغنى والفقر، والشوق إلى لقائك، ونعوذ بك من ضراء مضرة وفتنة مضلة. اللهم اقسم لنا من

أن نأمن مكرك أو نيأس من روحك. اللهم أسكن في قلوبنا من عظمتك مهابة، وذلل جوارحنا لخدمتك. اللهم أسكن في نفوسنا من عظمتك مهابة، وذلل جوارحنا لخدمتك، واجعلنا أخشى لك ممن سواك، ونسألك تمام

الثورة 21 من سبتمبر لتقضي على كل صور الفساد الذي جعل من مؤسسات الدولة محسوبيات تتبع أشخاصا أو أحزابا بعيدا عن خدمة الوطن والمواطنين. وفي هذا الإطار ورثت الأجهزة الأمنية تركة ثقيلة من الإنفلات الأمنية والإجرام المنظم الذي كان يجد من النظام السابق بيئة خصبة لانتشاره. وأمام تلك السلبيات التي كانت سائدة قبل الثورة أصبح رجال الأمن أمام تحد كبير وخيار صعب عنوانه نكون أو لا نكون. ربما تكون جرائم سرقة السيارات قضية أمنية منتشرة في أي مجتمع، لكن العدد الكبير الذي كانت تشهده مدينة مثل أمانة العاصمة يدل بشكل قاطع على أن ثمة انفلات أمنية يعبر عن قصور في الأداء ظاهر بشكل قاطع. وها هي أجهزة الأمن التي استطاعت أن تعيد للأمن هيبته وتقطع دابر أولئك اللصوص من مجرد التفكير في سرقة سيارات المواطنين. ها هي تلقي القبض على أخطر عصابات سرقة السيارات وتكشف عن ارتباطها بمرتزقة وأدوات العدوان، رغم استهداف العدوان بالقصف والتدمير لكل الأجهزة الأمنية التي جاءت لخدمة المواطن. وهنا تظهر الحقيقة التي تثبت أن الانفلات الأمنية لم يكن لينتشر لولا رعاية النظام السابق ورموزه له حتى في جرائم سرقة السيارات.

0: جرائم نهب وسرقة السيارات والمركبات كانت إحدى الجرائم التي كان انتشارها يقلق المواطنين، خصوصا في أمانة العاصمة. فكانت الإنجازات الأمنية إحدى ثمار ثورة 21 من سبتمبر.
1: لا شك أن الوضع الأمني قبل ثورة 21 سبتمبر كان في وضع منفلت، حتى أن معظم ضباط من تسوية الداخلية كان يخلعون البدلات الرسمية ويلبسون الثوب المدني، كذلك أرقام السيارات ولونها التابعة للشرطة خوفا من الاختطافات والاغتيالات وغيرها. كان وضع منفلت بشكل عام. بعد الثورة المجيدة ثورة 21 من سبتمبر، الحمد لله الآن الجميع ينعم بالعالم والسلام، والأمن بدأ يفرض هيبته في ضبط الأمن والاستقرار، والأمن الآن مستقر الحمد لله.
2: هناك في خلال الثلاث سنوات التي قبل 21 سبتمبر وصلت عمليات نهب السيارات، سرقة السيارات بالإكراه من داخل الأمانة إلى أكثر من 3000 حالة.
3: قبل 21 سبتمبر كيف كانت الجريمة، سواء جريمة القتل أو جريمة الاختطاف أو جريمة السرقة أو غيرها من الجرائم، الجرائم الآداب وغيرها من الجرائم، والمقارن لها بعد ثورة 21 سبتمبر، تجد أنه نأخذ مثال، مثلا في جرائم السرقات كانت قبل 21 سبتمبر ربما تخدم أشخاص معينين أو ربما تخدم أغراض معينين أو ربما تخدم شخصيات حزبية، تمام، يعني من أجل أشياء أو أغراض شخصية لا تخدم الأمن أو تخدم المصلحة العامة.
0: وأمام هذه التحديات التي واجهتها الأجهزة الأمنية بعد الثورة بجدارة، كان الفساد المتهاوي يحاول لملمة نفسه بعد سقوطه ويعبر عن هويته بالعدوان السعودي الأمريكي، حيث زرع المرتزقة لإعادة تلك الجرائم. لكنهم هذه المرة وجدوا أمناً حقيقياً أخلص الرجال فيه ما عاهدوا الله عليه، بحراسة ممتلكات المواطن وفرض السكينة والطمأنينة لكل المواطنين.
1: ما يرتكب من جرائم

0: الضباط السباقيا يعني. يعني كان من قبل ثورة 21 سبتمبر كان الوضع كله خبري، حدث قتل اختطاف خبري بعد حدوث الواقعة. أما بعد الثورة الحمد لله الآن أصبحت كلها استباقية، يعني معظمها استباقية نقول إلى حد 70%، وهذا نعمة عظيمة من الله.
1: تلك الفوضى الأمنية لا يمكن أن ينساها الشعب اليمني أبدا. الوضع الآن مختلف جدا، الواقع يؤكد هذا، والإنجازات الأمنية تؤكد هذا، أن العدوان ما زال يبذل جهوده، إلا أن إنجازات أمنية تؤكد فشله الذريع.
2: ومنذ اللحظة الأولى للعدوان كان إقلاق الأمن واستهداف سكينة المواطن هدفا مباشرا لإقلاق راحة المواطنين من خلال إطلاق عصاباتهم التي تخدم أهداف العدوان السياسية، كما كان عليه الحال قبل ثورة 21 سبتمبر. فنشروا عصابات القاعدة وداعش المتخصصة بجرائم التفجير وزرع العبوات المفخخة في الأحياء الآمنة.
3: ورغم أهداف العدوان أنه يريدوا زعزعة الأمن، يريدوا نقل الجريمة في الأماكن التي تسيطر عليها الجيش واللجان الشعبية، يريدوا نقل الجريمة لأجل إضعاف المواطن، وهو جزء من العدوان، جزء من القصف، جزء من يعني إذا كان العدوان لم يتمكن من الوصول أو تهديم يتمكن من إفشاء من القضاء على الدولة بقصف البنية التحتية للمؤسسات، قصف المنشآت، قصف الوحدات الطبية، قصف يعني قصف كل الإمكانيات، لجأ إلى أسلوب الجريمة المنظمة، وهي جريمة وأبرزها مثلا جريمة السرقات.
1: الهدف الأبرز فيها هو تشويه رجال الأمن، نشر الفوضى وإحداث إرباك أمني وإرباك اجتماعي، الإساءة إلى مؤسسات الدولة وإلى حكومة الإنقاذ بشكل عام.
2: ومع احتلال المدن في المحافظات الجنوبية من قبل جنودهم ومرتزقاتهم، عملت خططهم المعادية لأمن الوطن والمواطن في نشر العصابة المتخصصة في شتى الجرائم، ومنها جريمة سرقة السيارات الذين قاموا بنشرهم في المحافظات الآمنة.
0: هذا واضح لدى الجميع أن المناطق التي مسيطر على العدوان الاحتلال يعني قتل الفوضى والقتل والاغتيالات والتقطعات، ومعروف أمام العالم كله، ما ينشره وسائل الإعلام ولا وسائل التواصل الاجتماعي. أما في المناطق المستقرة الآمنة يعني هناك أمن واستقرار لم يعد اليمن من قبل بالمرة.
1: لقد انتقلت تلك العمليات، تلك الأنشطة، تلك الاغتيالات وتلك السرقات مع الوصاية، انتقلت معها إلى حيث ينتشر العدوان وإلى حيث يتواجد الغزاة المحتلون في المحافظات الجنوبية في المناطق التي لا يوجد فيها رجال 21 سبتمبر.

0: كانت جريمة سرقة السيارات إحدى الجرائم التي حاول العدوان من خلالها زرع حالة من عدم الثقة عند المواطنين في المحافظات العصية على الاحتلال والعدوان الغاشم. لكن انتشار الجرائم وارتفاع شكاوي المواطنين في وقت ترافق مع العدوان لليمن كان ملفتا لحاسة أجهزة الأمن التي أخذت بلاغات المواطنين بجدية وحرص شديدين.
1: السيارة حقي صالون 95 كانت واقفة في باب المنزل حقي هنا في أمامكم. اليوم الثاني بكنا أنا أبحث عنها وجدنا كسروقة.
2: دينا المسروقة الساعة 12 بالليل وقفتها هنا الصباح الساعة 6 الفجر 6 ونص ما حصلتهاش. بلغنا قسم ديزان.
3: اليوم الواقعة وقفتها هنا على أساس إنه ولدي سيارته كانت داخل الحرش قبل صلاة الفجر وأنا بشوفها من الجباء موجودة. بعد صلاة الفجر سارة سرقوها. انتقلت في نفس اليوم قسم 22 مايو سجلت بلاغ.
1: الساعة 11 أو 12 الليل رحت ادينا باب البيت بكرنا صب ما بحد ادينا.
0: من بين مئات الجرائم المرتبطة بالعدوان جرائم سرقة السيارات، حيث استطاع رجال الأمن اكتشاف عشرات العصابات يتزعمها مجرمون من أرباب السوابق ممن قاتلوا في صفوف العدوان ضد وطنهم وشعبهم وأعادوا توظيفهم لتزعم عصابات مجرمة بهدف زعزعة الأمن وجر الجبهة الداخلية إلى مربع الفوضى والانفلات الأمنية وهز ثقة المواطن بالأجهزة الأمنية وصولا إلى فقدان تلك الثقة تماما ليبدأ الفصل الثاني مما كان العدوان يخطط له ويمول من فصول القاعدة وداعش في العاصمة صنعاء وعموم المحافظات العصية على قوى الغزو والاحتلال.
4: في قضايا سرقة السيارات هناك من لهم ارتباط وثيق بقيادة العدوان وحسب التتبع الأجهزة الأمنية يعني وخصوصا من قام العدوان باستهداف الإصلاحيات مثل ما إصلاحيات عمران والبيضاء وغيرها وحدث هناك هروب لمجرمين خطيرين لهم سوابق عدة في السرقات.
5: من هذه الأنشطة التي يقوم بها العدوان خلايا وعناصر سرقات السيارات أو السرقات بالإكراه.
0: استطاعت أجهزة الأمن بالأمانة وفي مقدمتها مباحث أمانة العاصمة صنعاء في تحقيق إنجازات تفوق كل الحسابات وتتجاوز حدود التوقعات من خلال ضبط عصابات سرقة ونهب السيارات.
2: لكن ما كنا نتوقعين أنه بعد السنتين هذه نحن يعني كان في أمل ولا شيء ولا إنها موجودة ماش متوقعين.
1: بهذا الجن الذي يقتلوه يعني لن ننساه أبدا ونعرف بأننا في أمان وأن إدارة الأمن والمباحث الجنائية في أمانة العاصمة يقوموا بدورهم على أكمل وجه وهذا ما أعاد لنا الأمل في العثور على السيارات. فشكرا لرجال الأمن ورجال المباحث بصورة خاصة على الجهد الذي يبذلوه.
3: قدنا يائس يعني كون أنه في أشياء زي هذا تحصل ويعيدوا سيارات بعدها مش هذا وبس. اكتشفت أنه في واحد ثاني جنبنا هنا صالح الحبابي عنده ديانة سرقت وكلهم لقيتهم في البحث كلهم في وقت واحد. يعني والله العظيم هذا شيء عظيم وجبار ويا ريت الأمور تستمر هكذا. يا ريت تستمر بهذا الطريق. كل واحد يطمئن على ماله يطرحها في الشارع وهو مطمئن.
0: تشير هذه الوثائق التي تم العثور عليها أثناء ضبطهم ارتباطهم المباشر بالعدوان لتثبت أجهزة الأمن بالدليل الواضح أن أمن المواطن مستهدف من العدوان بصورة لا يتخيلها العقل حتى في أمن سيارته.
5: من المؤكد أن العدوان يعتمد في معركته اعتمادا كبيرا على محاولاته لاختراق الجبهة الأمنية ويبذل جهود كبيرة.
6: كان لبعض المتهمين ارتباط بحلقات العدوان وغيرها وتم متابعتهم حتى تمكنا من ضبطهم.
0: هؤلاء المحترفين في جرائم سرقة السيارات والذين كانت لهم سوابق يعرفها أولئك المرتزقة الذين أرسلوهم لسرقة سيارات أبناء وطنهم كانوا سلاحا آخر يعبر عن موت الضمير الذي وصل إليه المرتزقة الذين باعوا ضميرهم وأصبحوا وكلاء لتوريد اللصوص والعبث بأمن الوطن الذي باعوه لصالح دول العدوان التي قتلت أطفالنا ونساءنا وتعمل على زعزعة أمننا. وها هم رجال الأمن الشرفاء الصامدين داخل هذا الوطن يحكون عن قصة من الوفاء للوطن والمواطن لا تقل عن تلك التي يكتبها رجال الجيش واللجان في جبهات الشرف والبطولة.
4: وعن نشهر رجال الأمن العيون السهرة الذي حق جسدت المقولة أن الشرطة في خدمة الشعب، هذه حقيقة لم نعهدها من قبل، وتجسدت في واقعنا في هذه الفترة بعد ثورة 21 من سبتمبر، رغم قلة الإمكانات، رغم وشحاحتها، رغم الحصار، رغم العدوان، رغم محاولة العدو العدوان، يعني لقواها تحالف كامل بنشر الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار ونشر الفساد الأخلاقي وانتشار المخدرات وغيرها، إلا أنهم يقومون بجهد عظيم رغم شحاحة الإمكانات. يعني أثبتوا الآن وطنيتهم وأثبتوا ارتباطهم بدينهم وقيمهم وأخلاقهم.
0: 18 عصابة لسرقة السيارات سقطت في قبضة الأجهزة الأمنية بالأمانة ومباحث العاصمة صنعاء، وعلى وجه الخصوص قسم مكافحة جرائم السرقات. تلك العصابات الإجرامية بلغ عدد المتهمين فيها 139 متهما ضبط أغلبهم، وعدد السيارات المسروقة 257 سيارة تم ضبط واسترجاع عدد 94 سيارة خلال أشهر قليلة، والمتابعة مستمرة لضبط المتهمين الفارين وباقي السيارات المسروقة. واحدة من تلك العصابات عدد أفرادها 39 شخصا ما بين متهمين أساسيين ومستقبلين ومصرفين للسيارات المسروقة، يتزعمهم المدعو صالح يحيى علي الكولي. وقد اعترف زعيم هذه العصابة بسرقة 63 سيارة.
5: خلية الكولي وعناصر التي كان يمارس هوايته بسرقة سيارات في أمانة العاصمة قبل 20 سبتمبر.
7: الكولي كان لها يد خفية مع أصحاب السوابق الموجودين في السجن المركزي.
8: هذه العصابة كانت من أخطر عصابة سرقة السيارات، حيث أن زعيمها شكل عصابة بعد عصابة. يعني عندما ضبطوا الأولين اللي كانوا معه حوالي 4 أو 3 استطاع هو الهرب، شكل من بعدها عصابة جديدة واستمروا في سرقة السيارات. وهذا العصابة امتازت بالتنظيم، لأنه كان تستهدف سرقات وبعد أن لا تسرق السيارة إلا والمستوعب والمشتري لها قدو موجود، يعني يتواصل مع المتهم اللي يقوم بسرقة السيارة بالتلفون مواصفات معينة، يتم رقع البحث عن هذه السيارة بالمواصفات، ومن ثم يتم سرقتها وإخراجها إلى خارج الأمانة العاصمة، ومن ثم تصريفها خارج أمانة العاصمة.
9: صالح يحيى الكولي من بني قيس، العام 50 الذي كنا قمنا بعملية تنو، وجينا عندي وش قمنا بسرقة تنو، وذا 63 ما بين حكروت وديانات وش وطاقم وهذا عندنا هيلوكسات وديانات وفي دارة.
10: قمت بالاشتراك مع عبد المجيد وثيم صالح كولي بسرقة 7 سيارات نعم في تارة من شارع خولان وفي تارة من شارع حائل وفي تارة حمراء من شارع حائل وفي تارة رمادي من الصافية وصالون ليلى علوي من الصياح ودباب عفروت قريب الجامعة وبرادو من شارع سقدر.
9: قمت بالاشتراك مع صالح الكولي في سرق سنتر ديانات ودباب عفروت.
11: قمت بالاشتراك مع صالح الكولي بسرقة 4 سيارات، واحدة ديانها مستبيشي والثانية ديهاتسو ديانة واثنين دبابة عفريت.
12: قمنا بسرقة عدد من السيارات من العاصمة. أول سيارة سرقناها نوع فورجلان 2006 لون ذهبي من سوق الهندوانة، وتم نشل المفتاح. السيارة الثانية بزيناها هايلوكس قمارتين لون أبيض، بزيناها من عند مطعم التلة الأخضر وتم نشل المفتاح. السرقة الثالثة سيارة 2010 قمارة هايلوكس لون رصاصي، بزيناها من جولة عمران وتم نشل المفتاح. السرقة الرابعة سيارة فيتارا لمديل 2005 لون كحلي، بزيناها من سوق بيت باوس. السرقة الخامسة هايلوكس نوع 2016 لون أبيض قمارتين، سرقت من حديقة الحيوانات بنشل المفتاح. السرقة السادسة هايلوكس 2006 لون أبيض قمارتين، وسرقناها من سوق النهضة سوق المسنبين وتم نشل المفتاح.
0: عصابة الكولي كباقي العصابات الثماني عشرة مقسمة إلى مجموعتين، تستخدم الأولى أسلوب نشل المفتاح من أصحاب السيارات في أماكن الزخمة باستخدام أطفال أو نشالين محترفين. أما الأسلوب الثاني فيستخدم فيه اللصوص فك السيارة بواسطة المفتاح، مستهدفين أنواعا معينة من السيارة المرغوبة والتي يسهل فتحها.
8: كانوا يستهدفوا الناس أصحاب السيارات أو المواطن في الأسواق العامة، وكل واحد له دور، يعني اللي هو يراقب واللي يشكل زحمة واللي ينشل المفتاح.
10: كان دوري في عملية السرقة، أنا أقوم أنا براقبة الوضع، فيقومون بفكها صالح عبد المجيد ويقومون بتشغيلها وانطلق بها.
12: وكان دوري أبز المفتاح بعد ما ينشله باهي وعلي عايش، ونبز المفتاح ونحن بالسيارة ونتصل المصرف.
0: ويعمل أولئك اللصوص على تصريف تلك السيارات المسروقة من خلال أخذها إلى ورش خاصة بهم للسمكرة، والعمل على تغيير معالمها والقيام بإخراجها من أمانة العاصمة لتصريفها.
8: كان في بعض الورش موجودة في الحصبة، ورشة في الحصبة وأخرى في صعوان، يقوموا بإدخال السيارات إليها بعد سرقتها مباشرة، ويقوم بتغيير ملامحها ويغيرها من خط 2011 مثلا إلى 2000 إلى 2010، المهم أنه يغير في ملامحها الخارجية طبعا، ولا يبقى إلا رقم القاعدة، هذا ما يقدرش يغير فيه طبعا، لكن بيغير ملامحها وخلاص وانتهى الموضوع، ممكن تجلس داخل أمانة العاصمة ويستخدمها.
11: كان يتم بعد سرقة السيارات انطلق بها على طول إلى محافظة عمران الخامر لتوزيعها على طول. ساعات
9: دوري أنا كنت راقب له ونشغل ونوصلها لا.
11: وكان يتم إخراج السيارات المسروقة مباشرة من صنعاء على الطريق العام إلى خمر. كان يتم بيع السيارة 1400 والفيتارة 53 والتيانة 500-600 والبلادو 53.
0: واستطاعت أجهزة الأمن أن تكشف عن طرق شيطانية أخرى كان المتهمون يستخدمونها في تصريف السيارة المسروقة من خلال اعترافات أحد المتهمين الخطيرين، وهو المدعو مجاهد محمد يحيى العلفي الذي كان يقوم باستقبال السيارة المسروقة من أفراد العصابات وإخراجها من أمانة العاصمة إلى حرض بمحافظة حجة لتصريفها أو مقايضتها مع تجار المخدرات بمواد مخدرة.
13: من هذه الإنجازات التي قوضت خلايا وعناصر الإجرام ضبط رجال الأمن لزعيم خلية إجرامية المعروف بالعلفي.
10: جاهد العلفي كان في قائد كتيبة في مارب، ويقوم باستقبال السيارات المسروقة من العصابة الموجودة هنا في العاصمة صنعاء.
8: قضية العلفي هو ارتبط بعصابة لسرقة السيارة، هو اللي كان يحرض ويمول، هو كان مدفوع من جهة العدوان، لأنه كان على ارتباط قائد عسكري في مارب.
13: كان يمارس القتل والإجرام بطريقة وحشية، وهو الآن ومعظم خلاياه وعناصره في قبضة رجال الأمن، وسوف يقدمون إلى العدالة لينالوا جزاهم الرادع.
0: وقد أثبتت التحريات ارتباط وتواصل المدعو العلفي بالعدوان ومرتزقته، وهذا ما دل بشكل قاطع على أن مرتزقة العدوان لم يتركوا صنفا من المجرمين إلا وقد تعاملوا معه حتى مهرب الحشيش والمخدرات، إضافة إلى عصابات السيارات المتعددة ومنهم العلفي.
4: وكالة التبع وجد أن الحركة مما بين أمانة العاصمة وبين مارب، وكذلك ارتباط بين المحششين وبين السرقة، هذا سرقة السيارات، وبين يعني بحيث انه يتم سرقة السيارة ويتم تهريب الحشيش بسيارة المسروقة، وكذلك لقاتهم عدهم ولقات العدهم مع قاتل عدوان وخصوصا علي محسن، مثل ما تم مع العلفي مجاهد العلفي يعني، وشاهده الجميع الآن هو مضبوط في قضايا سرقات، وقد شبه يعني عدة سرقات وصلت إلى 86 سيارة سرقت يعني بالنظر هذا المدعو العلفي.
14: عمل على إيش؟ على تكوين عصابة وهم من أصحاب السابق، ومن ثم سرقت السيارة وإيصالها إلى من؟ إلى مجاهد العلفي. مجاهد العلفي أما يأخذ هذه السيارة وينزلها إلى مارب، أو يقوم كان في تجار من تجار المخدرات في حرب، يقوموا بايش باستبدال السيارة هذا بكمية من المخدرات.
0: ومع هذه الجرائم التي أثبتت نتائجها عن قيام دول العدوان بدس المحترفين من أفراد عصابات السيارات في مدننا الآمنة بغية ترويع المواطن لإيهامه بانعدام الأمان وبث عدم الاستقرار والسكينة في المجتمع،
14: الموضوع السياسي قائم، وأنه بتحريض من قبل أشخاص معينين لا يعني لإثارة الرعب وإظهار المجتمع أو إظهار أن في انفلات أمني وأن في.
0: وبعد أن تجلت الحقائق الإجرامية التي يرتكبها العدوان أصبح واضحا للمجتمع ولكل مواطن طرق استخدام دول العدوان للأساليب الرخيصة التي لا تعبر إلا عن كونهم عصابات إرهابية تعمل لصالح أمريكا وإسرائيل وليسوا أنظمة حكم تستحق الاحترام. ومع ذلك كله بات على المواطن أيضا أن يأخذ الحيطة والحذر بعد أن عرف إلى أين وصلت مكائد العدوان، من خلال التأكد من تأمين سيارته وإغلاقها بصورة يستعصي على اللصوص سرقتها. وهكذا فإن طريقة الحذر والانتباه الدائم للسيارة خصوصا في تلك التي تبيت في الشارع أمر مهم يجب على المواطن الاهتمام به، وفي حال حدوث السرقة يتم سرعة إبلاغ أقرب قسم شرطة في أسرع وقت، مع أهمية حفظ وثائق السيارة التي تحتوي على رقم اللوحة والمكينة ليكون في عون رجال الأمن، وليمثل تعاون المواطن الجانب المجتمعي الذي يجب المساهمة به مع أجهزة الأمن التي تسعى دائما لحمايته وحماية ممتلكات وأرواح المواطنين من العابثين بكل القيم الأخلاقية والدينية.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

أوجه كلامي إلى قبائل اليمن قبيلة قبيلة، أنتم الأحرار، أنتم الصامدون، أنتم كنتم على مدى التاريخ الذين كان لكم النصيب الأوفر في التصدي لكل مستعمر وكل محتل وكل غشوم وكل طاغية. معنيون اليوم أن تتحركوا أكثر فأكثر، وأن يرعى هذا التحرك وأن يحسب ألف حساب. تحرك أنت شعب عظيم.

نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا، ملكنا، إلهنا. ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيل الله، سنقاتله في سبيل الله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا، في كل أمورنا وشؤوننا، فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، خسئ أن نقبل منه بذلك. وعندما يأتي التوصيف السعودي لخروج مرضى من اليمن للعلاج بأنه تصرف خطير وغير مقبول ولا يمكن السماح به، هذا عبارة عن طغيان، عن تكبر، عن عدوان، عن إجرام. ومن يسعى لذلك فهو معتد، هو مجرم، هو ظالم. إذا كانت مشكلة السعودي معنا هي حريتنا، هي مطاراتنا، موانئنا، ثروتنا، أرضنا، بضائعنا، حركتنا، خروج مرضانا للعلاج، علاقاتنا في إطار عالمنا الإسلامي، مواقفنا ضد أمريكا وإسرائيل، فهو في موقف وموقع الباغي، الظالم، المعتدي، المتكبر، الذي يورط نفسه بكل ما لذلك من تداعيات. معادلات الحصار بالحصار. وإذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل، اتجهنا للتصعيد الشامل، ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر. فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله، حرية وكرامة، فطرة إنسانية، تحرك في قضية عادلة. نحن شعب مظلوم، مظلومية واضحة. كل المنشآت النفطية السعودية والمنشآت الحيوية هي هدف لصواريخنا وطائراتنا المسيرة، لورط نفسه في العدوان الشامل على بلدنا. لا يتصور أن المسألة نزهة، المسألة مختلفة تماما. إعلان.

أنصح تحالف العدوان بإنهاء عدوانهم على الشعب اليمني وإنهاء القصار والكف عن حرمان الشعب اليمني من ثروته النفطية والغازية التي هو في أمس الحاجة إليها للمرتبات وللصحة والتعليم والاحتياجات الإنسانية والخدمية والتنموية، وكذلك إنهاء الاحتلال ومعالجة ملفات الحرب بإنجاز تبادل الأسرى وإعادة الإعمار، وإلا فإن الإصرار على مواصلة الحصار والعدوان والاحتلال ستكون عواقبه وخيمة على التحالف. فشعبنا العزيز يمتلك من عناصر القوة والتي أولها اعتماده على الله تعالى وقيمه الإيمانية وتمسكه بقضيته العادلة، ما يؤهله بمعونة الله تعالى للنصر والتنكيل بالأعداء. ولذلك فإن المصلحة الحقيقية لدول التحالف هو الاستجابة لمساعي السلام التي تقوم بها سلطنة عمان.

0: وما بعد الغد لنا موقف، لنا خيار، لنا قرار يعبر عن توجه هذا الشعب، عن أصالة هذا الشعب. معادلات الحصار بالحصار، وإذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل اتجهنا للتصعيد الشامل، ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر. فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله، حرية وكرامة، فطرة إنسانية، تحرك في قضية عادلة. نحن شعب مظلوم، مظلومية واضحة، شعب معاني بغير حق، يظلمنا السعودي بغير حق، يريد أن يخنق شعبا بأكمله، يجوع شعبا، يحرمه من كل شيء، يعذبه، يضهده، يتحكم به في كل شيء.
1: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخلق يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.
1: يا سيد الخلق يا ميمون في مولدك هيئة الأوقاف جاءت تشارك جميع الكون.
2: هل تشرب المشروبات الساخنة في أكواب بلاستيكية؟ قد تكون تعرض صحتك لخطر لا تراه. تعرض بعض أنواع البلاستيك للحرارة قد يؤدي إلى انتقال مواد كيميائية إلى الطعام أو الشراب، وقد يرتبط التعرض المتكرر لبعضها بزيادة خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان. احمي نفسك وأسرتك وتجنب استخدام الأكواب البلاستيكية مع المشروبات الساخنة، واختر البدائل الآمنة كالأكواب الزجاجية أو الكرتونية. الوقاية اليوم صحة تدوم، مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
3: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
4: الآن من يمن موبايل ولجميع مشاركي الفورجي والفولتي باقة مزايا فورجي اليومية ب 300 ريال فقط شاملة للضرائب، تمنحك 20 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 40 رسالة لجميع الشبكات المحلية، و 512 ميجا نت فورجي بصلاحية 24 ساعة مع ميزة الرصيد التراكمي. وفر وخليك متصل مع باقة مزايا فورجي اليومية من يمن موبايل. للاشتراك في الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا فورجي إلى 123 مجانا.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: مش وقته خالص.
8: اش في مالك خوفتنا؟
7: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
8: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا أساميهم صلاح وصلاح قاوب وليت
7: تسلي أنت فيك الخير
8: ما في بش خير في بش سكر فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة ما معي إلا قليل
7: اللي في جيبي يلا يكفي يشتري لي بهامة يا جماعة حتي بثلي ساعة بس
9: لحظة أنت رقمك سبق فوق
7: أيوة
9: خلاص سهلة اشتري ماء وبالباقي عبي سفري
10: سفري
11: باقات سفري من سبافون ساعات زيادة بأقل من 200 ريال باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا
9: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري
12: سبافون أصالة وتواصل
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة

0: الشكر كل الشكر للجمهورية الإسلامية في إيران التي لم تبخل علينا طيلة السنوات الماضية ولا على فصائل المقاومة الفلسطينية الأخرى بالمال والسلاح والخبرات والدعم في كافة المجالات. حقيقة وإن كانوا غير موجودين على الأرض كانوا معنا من خلال هذه القدرة التي دككنا بها العدو وزلزلناه زلزلة.
1: الجمهورية الإسلامية الإيرانية داعم ومساند للمقاومة الفلسطينية.

0: مارد الغبراء، مسلسل درامي إذاعي يروي قصة الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري رضي الله عنه.
1: أيها الناس، والله ما خرجت من دياركم إلا قسرا. يا معشر الأغنياء، أنفقوا مال الله على عباده، ولا تقولوا إن يد الله مغلولة. أيها المستضعفون، إن لكم ألسنة لو نطقت بالحق لهزت عروشا وأفزعت جبابرة، وإن لكم أيدي لو اتحدت لغيرت وجه الأرض والتاريخ.
0: تتابعون فصول حلقاته السبت، الاثنين، الأربعاء، الساعة 12:40 ظهرا، ويعاد الساعة 12:40 بعد منتصف الليل.

0: السلام عليكم يا سيدي عبد الملك. إن فداءك روحي ومالي وأولادي وما نملك. كفرنا الظلم من ذي اليهود والنصارى. هل يبدو تعبدون يا النصر أو كهذا؟ هذا اللي نطلبه الآن. خلاص كفالنا انتهت عندنا. خلاص يا نصر لا قادر. متعدين بسلاحنا وأولادنا وأرقيتنا جميعا متعدة. الآن كل قرية متعدة في الأرياف الحديدة. هل عملت أبنى عنا؟ هل ضربناهم؟ هل عدنا لهم؟ هم اللي أبدوا علينا حاتوا علينا وضربوا هنا دمروا أراضينا. هذا لا يرضي الله ورسوله. لا نريد نموت على جبنا. وعد الله نستشهد وحنا رؤوسنا مرفوعة عند الله. نحن ندافع عن أرضنا وعن وطننا وعن ديننا وأرضنا وعن كرامتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل. الله نكبر.
2: أوجه كلامي إلى قبائل اليمن قبيلة قبيلة. أنتم الأحرار، أنتم الصامدون، أنتم كنتم على مدى التاريخ الذين كان لكم النصيب الأوفر في التصدي لكل مستعمر وكل محتل وكل غشوم وكل طاغية. معنيون اليوم أن تتحركوا أكثر فأكثر وأن يرعى هذا التحرك وأن يحسب ألف حساب. تحرك أنت شعب عظيم.

نحن نخوض معركة مقدسة وليست عبثية. رفعنا راية الجهاد في سبيل الله، ووقفنا مع الشعب الفلسطيني المظلوم. من يشكك في موقفنا فليقف بمثل موقفنا أو بأكثر، فليظهر ليخرج إلى الميدان، ليتحرك بمصداقية بأفعال ومواقف وأعمال، ليستهدف العدو الإسرائيلي، لينفذ عمليات عسكرية. لكن البعض واضحون في غدائهم الشديد لشعبنا العزيز، ونفس ترديد المنطق الإسرائيلي في توصيف موقف شعبنا العزيز، هو يكشف مدى العمالة والخيانة والتبعية للعدو الإسرائيلي. من الذي يسمي موقف شعبنا بأنه مجرد موقف لإيران، ويتجاهل ما يجري في فلسطين، ويتجاهل الشعب الفلسطيني، ويتجاهل مظلوميات الشعب الفلسطيني، ويتجاهل المأساة الكبرى التي يعاني منها الشعب الفلسطيني، وكأن الشعب الفلسطيني غير موجود، وكأنه ليس هناك أي قضية تتعلق بفلسطين والشعب الفلسطيني، ويتحدث عن أي موقف مساند للشعب الفلسطيني بأنه إنما هو موقف من أجل إيران. هو الإسرائيلي، هذا منطقه، تصريحات قادته، وسائله الإعلامية. فمن يتكلم بنفس المنطق الإسرائيلي هو عميل لإسرائيل، وهو بهذا يسيء إلى الشعب الفلسطيني، يستهدف الشعب الفلسطيني، لأنه يحاول أن يطمس القضية الفلسطينية بعد أن وصلت إلى مستوى لا يمكن لأحد طمسه مهما فعل ومهما قال.

والله لو أن شعبنا اليمني هتف بالولاء لإسرائيل وأصبحت قواه الوطنية موالية لإسرائيل الفاعلة واتجهت اتجاه العبودية لأمريكا لما شنوا عليه هذا العدوان. ولكن حينما رأوا في واقع شعبنا أنه يريد الحرية، يريد الاستقلال، وأنه داعم لقضايا الأمة الكبرى، وأنه لا يتجه اتجاههم في اعتبار إسرائيل صديقا وحليفا ووليا، وفي اعتبار من يعادي إسرائيل عدوا له، حينما لم يتجه هذا الاتجاه اعتبرتموه خارجا ومارقا عن توجهكم، فتكالبتم عليه كل هذا التكالب.

0: وقفة إعلانية
1: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة، نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: يا كامل الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون، في مولدك هيئة الأوقاف.
4: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعه؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا انفسهم، يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امل له بسطه، والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخلت زكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه، انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما هو ما قلت. ارفع صوتك انا ما اسمعكش.
0: اها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، انت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: انت داري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاه وزكاه وجهه.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه، لكن باذن الله اننا ما اتخلف، واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله، وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئه العامه للزكاه.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي. يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح قاوب وليت
4: بثلي. انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي الا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى بثلي ساعة بس.
6: لحظة، انت رقمك 7-4؟
4: ايوه.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري؟
8: باقات سفري من 7-4، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
3: 7-4 أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
10: السادة تدركك النجاة وخير.
2: كف خطاك جاوزك الصراط.
3: أيها الإخوة المستمعون، أنتم الآن تستمعون إلى برنامج فتاوى، تستمعون إلى برنامج فتاوى، برنامج فتاوى، برنامج فتاوى يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على تساؤلاتكم واستفساراتكم.

0: برنامج فتاوى يقدمه محمد يحيى الصوملي مع فضيلة العلامة عبد الله محمد الشاذلي.
1: عمرك فات لهوا ونصف النصف ضيعه الفوات.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله الطاهرين. حياكم الله مستمعينا الأعزاء، متابعي إذاعة آفاق إف إم صوت الوعي والبصيرة عبر التردد 98.7 و98.5 في برنامجكم الأسبوعي والمباشر فتاوى. نرحبكم مستمعينا إنما كنتم، كما نرحب أيضا بضيفنا العزيز فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد الشاذلي. حياكم الله سيد الكريم.
3: أبقاكم الله.
2: كما نذكر أيضا مستمعينا لأرقام التواصل للاتصال عبر الأرقام التالية: عبر الرقم 72-88-20-88 و72-30-99-100 للاتصال وأيضا للرسائل، هذين الرقمين 72-88-20-88 و72-30-99-100 للاتصال وأيضا للرسائل، هذين الرقمين. أولى الاتصالات، مرحبا. ألو، السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. طفي الراديو لو سمحتوا، طفوا الراديو، طفوا الراديو لو سمحتوا وتفضلوا. تفضلوا سؤالكم.
4: سؤالنا النبو واحد خير عتي وخطيبه جريس في ما واحد صارت معانا وخرجينا طويني من هناك.
2: ايه
4: ألو.
2: نعم
4: بحين ما يلزم ما كيف نفعل ما نسيت.
2: نعم رسالة تقول: أنا صاحب القات، كم النصاب؟
3: النصاب ما يساوي 16 ريال إلا ربع بالفرنسية، الذي بيقولوا عملة ماريثيا أو مدري وش اسمها فرنسية، الذي مشهور في اليمن بالريال الفرنسي، فما عادل 16 ريال إلا ربع فهو النصاب.
2: نعم. ورسالة تقول: يا شيخ سرحت اشتري قات واختلفنا على الزلط وعرفت حرام وطلاق ما أردته ورجعت رديته، ايش حكمه؟
3: تقاطع القاع على زوجته
2: بيسبقات. نعم. اتصال، مرحبا.
5: الو.
2: نعم،
5: مساء الخير يا قاضي عبد الله.
3: مساء النور والعافية.
5: كيف حالك؟
3: الله يعافيك.
5: يوم الجمعة هو يجلس يعني يصلي واحد الظهر بعد الخطبة ولا ما بلا بعد الخطبة؟
3: لا يصلي جمعة ما يصلي الظهر. ليش يصلي الظهر؟
5: إذا ما بش خطيب عندنا في القرية
3: غريبة، يعني القرية ما فيها ولا خطيب، دولهم خطيب ما يبقى عام.
5: ما بش بعيد يعني.
3: فين أنتوا؟
5: ها؟
3: أين أنتوا؟ في أي بلاد عايشين؟
5: حدود الحيمة.
3: الحيمة فيها خطباء؟
5: لا ما
3: بيش.
5: لا
3: به،
5: والله ما
3: بيش. لا تتعذروا الجمعة، صلوا الجمعة وسيروا خطبوا، ولا سيروا بسروا لكم خطيب، ما حد يفلت الجمعة. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلك. إذا ما بيش ناهيك دو عذر،
5: يعني طبيعي صلى؟
3: لا ما هو طبيعي.
5: ها.
3: إذا دو عذر ما بيش من يصلي بدله،
5: ما بش خطيب. خطيب يعني يجوز الظهر ولا ما بلا بعد الخطبة؟
3: أي خطبة؟ وانت ما بتقول ما بش خطيب؟
5: أنا أقول لك أيوة أيوة، لكن مثلا قالوا يعني ما بلا بعد صلاة اليوم عايز صلى الله.
3: والمفروض أن الإنسان يصلي الظهر إذا قد دخل وقت الظهر، والجمعة ما بيصلوها إلا حين يدخل وقت الظهر.
5: أيوة، لكن يوم الجمعة مثلا أنا داري يوم الجمعة.
3: هو يوم الجمعة ما بيصلوا الجمعة ويأذنوا للجمعة إلا وقد دخل وقت صلاة الظهر.
5: يعني صلى واحد طبيعي إذا ما مش خطيب يعني في القرية.
3: في أمان الله.
2: رسالة تقول نعم أنا نذرت بنذر ب5000 وظروفي صعبة ورجعت قرأت ب5000.
3: ما أدري وش نذر بها، يعني كان ذاه نذر بها في دريس،
2: يعني كأنه يخرج زلط وبعد
3: إذا مشتي يخرج زلط ضروري يخرج زلط إذا نوى لفظ بالنذر على أن يخرج مالا معينا في دريس فيخرج. ما مش عذر.
2: سؤال مرحبا. نعم تفضلوا. نعم
6: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
6: على كيف يا عبد الله؟
3: الله يعافيك
6: يا أخي. بأن هذا سمعت وبعد ما انجلز الرجاء يعني زي ما تقول سنة فين أو سنة ونص هكذا ومات هل الجزء صاو عادوا علينا ولا فنقدوا يعني زي ما تقول بغيت.
3: إذا هو مات من الحادث حتى لو بعد سنتين فعليك صيام شهرين متتابعين.
6: شوف كان قدو بخير يعني من الحادث كان قد بيصير ويجي ويذي.
3: والله ما أنا داري هذا يرجع القرار صل الأطباء. إذا الأطباء قالوا إن سبب موته هو الحادث فعليك صيام شهرين متتابعين.
6: يا الله خير.
3: يا مالا
6: وعد معنا سؤال ثاني.
3: تفضلوا.
6: الذي وصل لا يفعل ولا تقيش
3: ايش
6: بحث ابوها زي ما تقول لا لعمي يعني من بعض ابوها ومن بعد زوجها زي ما تقول لابي.
3: والله ما فهمت يا اخي المعذرة
6: يا اخي اسمع يعني جدتي الله يرحمها سنداني.
3: جدتك مالها؟
2: الله يرحمها.
6: فعلت وصية.
3: ايوه
6: يعني من بعد ابوها المال
3: الذي بعد ابوها ماله
6: يعني قالت وصيت لعمي فهمت.
3: ايوه
6: ولي بعد زوجها.
3: ايوه
6: بعد زوجها لابي.
3: ايوه
6: خالوا وصية ما مسمش.
3: هو المفروض ان ما كان بعدها من الارث يتوزع على حسب الفريضه الشرعيه، هذا هو القانون، لان القانون اليمني يقول لا وصيه الوارث، وان كان المذهب يجيز الوصيه الوارث فهو يجيزها في الثلث، فاذا زادت على الثلث فلا تصح الا برضى الورثه، ما دام الورثه ما هم راضين في توزعها على فرائض الله.
6: الله خير يسلم بارك الله
3: فيك.
2: سؤال. نعم مرحبا
7: يا اخي. هلو.
2: نعم تفضل.
7: معنا لاهل سؤال المعذر حقنا بيسب ويلحن ويشتم هل تقبل صلاه؟
3: علاش
7: ها
3: ما قلت؟
7: قلنا المعذر حقنا الذي بيأذن يلعن ويشتم ذي وياخذ ذي ويسب ها ومصلي حقنا ثاني لكن الأذان
3: المأذن
7: بيسب
3: ويلعن
7: ويشتم
3: كيف
7: الصلاة تقبل
3: لنا؟ إلا الصلاة مقبولة لكن الأذان ما هو مقبول، الأذان لا يقبل إلا من عدل.
7: يعني ما أما صلاة تقبله؟
3: الصلاة مقبولة نعم.
7: الله تابعين غير إيش؟
3: أيوة غيره.
7: الله تابر ويجي من اشترك مع أحد يعني مشي واحد فرق
3: إيش؟
7: يعني واحد بيسرق وجاي يبيع منك يجوز ولا
3: لا؟ حرام.
7: ها
3: حرام ما يجوز.
7: الله تسلم. الله
2: يا مالا صال. نعم مرحبا.
7: على الزان لا تأذن على الزان.
3: نعم
2: نعم مرحبا.
8: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
8: يا شيخ معنا سؤال.
3: تفضلوا.
8: هل هناك مهدي منتظر
3: إن شاء الله؟
8: وبحديث
3: أحاديث كثيرة.
8: ادي لنا حديث منهم.
3: منها لا تنقطع الدنيا حتى يأتي رجل من أهل بيتي يملأها عدلا وقسطا كما ملئت جورا وظلما.
8: بس بعض الناس بيقولوا ما بش المهدي هو القرآن بيقولوا بعض
3: عليهم لاجل المهدي ايش بيأثر عليهم؟
8: يعني
3: احنا شوفوا المهدي عندنا مش شو مسألة، يعني المسألة عندنا ان يكون القائم بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر والدفاع عن البلاد والجهاد ان يكون متكامل الشروط، والمهدي اذا اتى فلن ياتي الا وهو متكامل الشروط وزياده، فسواء اتى فسيكون امرا بالمعروف ناهيا عن المنكر مجاهدا في سبيل الله يجب على الناس القيام معه، ما اتى فالواجب على الناس القيام مسؤوليتهم.
8: يلا شكرا كتب الله اجركم
3: ترى الجميع
2: في امان. نعم مرحبا.
9: الو.
2: نعم
9: مساك الله بالخير يا شيخ.
3: مساك الله بالعافية.
9: ما حكم اللي ما يخش في مظاهرة ولا اللي يحضر ويتعاون يعني مع العدوان ومسؤولين يعني يدعموا هذا القروض
3: يشارك في جرائم العدوان؟
9: الله يشارك في جرائم العدوان. الله جابتين 11 سنة والله عدم آنس على العلمة الحاشدي لا خرجة ولا دخلها لا بخائر ويدون حق المحوي ويدون النسوان 11 سنة اتعلم كل كلمة بيعمل. الله يحفظك ويحفظ السيد القائد يا ربي يا الله
2: في أمان
9: وتعيات لك
2: في أمل. سار مرحبا.
10: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
10: كيف حالك يا شيخ؟
3: الله يعافيك.
10: أخي معنا إسراء.
3: تفضل.
10: يعني صلاة الوتر هي بعضهم يقول لك ما بلا ثلاث وبعضهم يقول لك واحدة.
3: ما هي إلا ثلاث. هي ثلاث مواصلة.
10: ثلاث يعني متواصلة.
3: نعم.
10: وبعضهم يقول ذاك أو واحدة.
3: ما بلا ثلاث. تفضل.
10: أخي واحد يقول لك إنه الطلاق ذنب الله المرأة يقول حرام الطلاق الثلاث حرام الطلاق الثلاث وهي أول طلقة واحد يقول لك خلاص انتهي قلنا
3: ما هي إلا طلقة واحدة
10: تعتبر طلقة واحدة.
3: نعم
10: شكرا لك يا الله
3: حياكم الله.
10: الله جزاك الله خير.
3: حياكم.
2: سلام مرحبا.
11: ألو.
2: نعم.
11: السلام عليكم.
2: السلام.
3: السلام.
11: يا شيخ بغر الطفل هل هو نجس أو ماشي؟
3: لا إذا هو بغر قليل مشو طرش ما هو نجس.
2: في أمل. سؤال مرحبا.
12: ألو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
12: كيف أحوالكم؟
2: الحمد لله.
12: معي سؤال.
2: تفضل.
12: السؤال في واحدة طلبت من واحد 70,000 وطرقت عنده حب الجنيه. الحب الجنيه لمدة 6 أشهر لمدة 70,000 ما هي أخذ الحب الجنيه. وعندما وصلت 6 أشهر ما هي الشغلات صارت لا عنده زيدها 2 أو 3 قال خلاص يعني تالها مهلة جديدة لكن توفى. وعندما توفى ما رأيكم؟
3: يسيروا لعند القاضي.
12: يسيروا لعند القاضي.
3: أيه.
12: طيب بارك الله فيك جزاك الله خير.
3: أياكم.
12: في أمان.
3: السلام.
2: سلام مرحبا.
13: ألو.
2: نعم.
13: مساء الخير. مع الله رجاجي.
3: الجميع إن شاء الله.
13: يا أخي إحنا قبرنا حبيب عبد العزيز ووجده وأبو أمي قبروه على المغرب مشوا علينا أثام يا شيخ.
3: لا مشوا أثام.
13: والله شكر وساري عدت 7,000 لا 10 مساجر وينفع ولا لا؟
3: حق مه؟
13: كفارة.
3: كفارة مه؟
13: كفارة من حلف يمين.
3: ما ضروري 10.
13: يعني إحنا 7,000 ماشي.
3: ضروري 10 توزع لهم على السوية.
13: كم بكم يا كفار يعني يا شيخ؟
3: هو ربع كيس بر أو قيمة تتوزع على 10 مساكين.
13: يعني كم 8,000؟
3: أقل لكن لا قد أديهم 8,000 ضروري توزع لهم من 800.
13: من 800 على كل واحد.
3: لكل واحد.
13: يلا شكرا يا شيخ.
3: العفو.
2: يلا الله. مرحبا.
14: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
14: يا أخي من سؤال.
3: تفضل.
14: في شخص يعني مستقيم يصلي جهن وزوجة ما تبغى تصلي لا تضيع يعني الصلاة مرة بل قوة بشرك تصلي هل ما يجب عليه
3: هذا
14: حرام؟
3: هو المفروض أنها يستمر في أمرها بالمعروف ونهي عن المنكر. تذكر وتخويفها بالله والضغط عليها اللي تصلي، اضغط عليها بما استطاع حتى تصلي.
2: يا مال سهل، مرحبا.
3: مساء النور العافية
15: يا شيخ. احنا صلينا مغرب تمام وخرج على الثاني في اتجاه الارض سلم على الامام، واحنا بعد سلمنا ما عن
3: عيدوا المغرب
15: يعيدوها.
3: ايوه ضروري.
15: نصهم سلموا نصهم قالوا ثاني سبحان الله سبحان الله.
3: الذي قاموا عزلوا الامام وكملوا صلاتهم تصح صلاتهم، والذي سلموا معه يعيدوا الصلاهم وياه.
15: ها يعني يقدم على عيدو قضاء الله.
3: سواء
15: يلا يلا سلام
2: في امان. سلام مرحبا.
16: ألو.
2: نعم
16: مساء الخير.
2: مساء النور
16: يا شيخ، معنا سؤال.
3: تفضلوا.
16: في واحدة خطيب والثانية يعني نمامة سلم عليها وتنافض جائزت لها أو ما
3: في واحدة ما
16: خطيب على ولد أمها
3: أيه
16: والثانية بتنافق عليها.
3: أها
16: شتي تبتلها؟
3: لا القتل حرام ما يجوز.
16: ها مش جايز؟
3: مش جايز القتل، كبيرة من الكبائر.
16: واحدة خطيب وتحرمت خطيبها وبالحين عبوها شتي رجعها؟
3: ما فهمت.
16: واحدة خطيب وتحرم
3: خطيبها. طيب تحاول تفهمه ولا تحاول تبصر من يفهمه وتنتهي الموضوع.
16: يعني
3: قالن
16: هي
3: قالن
16: هو عليها مثل ما ظهر أبويا.
3: من هي الذي قالن؟
16: لين خطيب يعني تحرمت خطيبها
3: قام. ها يعني حرمت خطيبها؟ ها؟
16: أيوة.
3: وهي ما عاد تشتيه؟
16: ايوه ما
3: عاد تشتي،
16: ابوها
3: اشتي
16: رجعها بس بدون
3: من كان كيف يرجعها؟ ما قد عاد خطيب ما قد رجع ولا شيء.
16: يعني الحين قريب
3: اذا هي عاد تشتي في تدي كفاره يمين بعد ما ترجع له.
16: يلا طيب
2: يا مرحبا. صار مرحبا.
17: الو.
2: نعم
17: السلام عليكم.
2: السلام ورحمه الله.
17: كيف حالك يا شيخ عبد الله؟
3: الله يعافيك.
17: معنا السؤال الأول. هذا الزلط القعيتي المزيفة هذه زارت تجيب بدون قصد واحد ما يدري إلا وهي بين الزلط وهو دها من عند الصرافة. إذا ساري شل من واحد بها ولا شيء
3: ما يجوز
17: ودى له
3: ما يجوز.
17: وكيف يفعل هي جت لا يعني
3: يردها للصراف يردها للصراف الذي اداها له.
17: انا ما دريت الا وهي مني وبعدها صرت شليت من واحد حاجه وبزها مني ورحت لي.
3: رجع بدلها له.
17: ضروري
3: ضروري
17: يعني بقى عليها اثم.
3: نعم عليك اثم.
17: لا حول ولا قوه الا بالله يا خيره الله. والسؤال الثاني صلاه الوتر يعني ثلاث ركعات بناس بيقول إن بسور معينة تقرأهن.
3: أيوة.
17: وناس بيقول أي سورة يعني الفاتحة وأي سورة من القرآن.
3: هو كله يجوز، إلا أنه الأفضل أن يقرأ في الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة الإخلاص والمعوذات.
17: خير إن شاء الله. ودعاء القرون ضروري.
3: دعاء القرون سنة.
17: يعني مثلا الله قام تجاه الفجر يصليها وهو مستعجل يعني مثل يصلي الفجر وما دعا شيء دعا قلت له جايد.
3: لا ما يفلته.
17: ها
3: ما يفلته
17: حتى لو قدوا الفجر.
3: حتى لو قدوا الفجر لو قد أذنوا.
17: كان جزاك الله خير
3: وإياكم
2: في أمان.
17: باقي معي سؤال.
3: تفضل.
2: باختصار. نعم
17: يا أخي أصلي أكثر الأوقات ويجي السهو بين غصبا عني توقيت وأحدد نفسي أشتي ما يجيش السهو وأصلي ما أدري إلا وقد يعني هكذا
3: دافع دافع نفسك ما استطعت.
2: نعم. إذا ما زلنا معكم مستمعينا في برنامجكم فتى، ونذهب وإياكم إلى فاصل قصير ثم نعود، فتكرموا بالبقاء معنا.
18: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
2: عدنا إليكم مستمعين الأعزاء متابعي إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصيرة عبر التردد 98.7 و98.5 في برنامجكم المباشر فتاوى. نرحبكم مستمعينا من جديد أينما كنتم، كما نرحب أيضا بضيفنا العزيز فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد الشذلي، حياكم الله سيدي من جديد.
3: أبقاكم الله.
2: كما نذكر من جديد أيضا مستمعينا بأرقام التواصل للاتصال عبر الأرقام التالية، عبر الرقم 7228888 و7230990 للاتصال وأيضا للرسائل هذين الرقمين. اتصال مرحبا.
19: ألو مساء الخير يا شيخ
3: سنور،
19: كيف حالكم؟
3: الله عافيكم.
19: بس أنا بنتي تعامل ثلاثة آخر البقرة في صلاة العشاء وصلاة الفجر، هو الجو
3: هو يعني القنوت الذي هو الدعاء هو يكون في صلاة الوتر فقط وفي صلاة الفجر، أما صلاة العشاء في يقرأ واحد فيها ما شاء من القرآن.
19: علي جاهز
3: يقرأ ما شاء من القرآن في قبل الركوع، أما في الوتر والفجر بعد الركوع ويقرأ آيات فيها دعاء.
19: بس
3: عاد
19: نحتاج لك يا شيخ سؤال واحد.
3: تمام.
19: عندما في الشابين والشابات بيجوا فوق الترهونات نهيهم يعني يسبوا الله ويقلوا القرآن، الناس غافلين عن ذكرة الله.
3: لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا التلفونات بتفعل بالناس أفاعيل سيئة جدا، على الناس أنهم أن يعودوا إلى عقولهم وأن يعرفوا واجباتهم ومسؤولياتهم وعلاقتهم بالله عز وجل، يحسنوها بذكر الله سبحانه وتعالى وبأداء الواجبات واجتناب المقبحات.
19: يا شيخ اشتغلهم فساد بيديهم الناس يعني الإسلام كلها ما واضل يعني اليهود يتعلهم هذا التلفونات يخربوا الإسلام.
3: إن الله وإن إليه راجعون.
19: حسبنا الله ونعم الوكيل، الله يهدي ويهدي أمة محمد أجمعين.
3: آمين اللهم آمين.
19: الله يرحم والدك في أمان الله.
3: والدنا ووالدكم.
2: سلام مرحبا.
20: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
20: كيف حالك يا شيخ؟
3: الله يعافيك.
20: يا أخي نشتغل بحقنا مع نجيها العاصلين بيسبوا بيتكلموا في نشتغل نصيحة من عندك الله يتبايدة.
3: نصيحة للأولاد.
20: أيوه.
3: الله سبحانه وتعالى يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال عز وجل وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وعندما مدح الله أحد الأنبياء قال وبرا بوالديه ولم يكن جبارا شقيا، وفي عيسى عليه السلام قال وبرا بوالدتي ولم أكن جبارا عصيا. فالواجب على الأولاد أن يعرفوا أن هذه كبيرة من الكبائر، وإذا هم في فترة من الوقت وسيكون لهم أولاد، فكيفما أرادوا أن يعاملهم أولادهم فليعاملوا آباءهم، بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. ترى الجميع.
2: سأل. نعم مرحبا.
21: السلام.
2: السلام ورحمة الله.
3: الله يعافيك.
21: معنا سأل.
3: تفضلوا.
21: مثلاً تأخرت على صلاة الجمعة، مثلاً تأخرت في صلاة الجمعة ما وصلت إلا على آخر الخطبة، ما سمعت شيء الخطبتين، وبعدين صليت معهم مثلاً هم جزء أو آخر الظهر أو ذا كيف؟
3: هو المفترض إذا قد سمعت جزء من الخطبة فأنت قد أدركت الجمعة وقد أجزت الإنسان. ولكن إذا فرضنا أن الإنسان وصل وما قد ما عاد بش من الخطبة، ما عاد أدرك شيء من الخطبة وأدرك الصلاة، في تمها جمعة ويقوم يصلي الظهر احتياط.
2: في أمان الله. سؤال مرحبا. نعم
0: أنا
3: تفضلوا.
0: واحد نذر يأمر جانب وبعد عمر
3: نذر
0: ما بالله قال أنا بأمر جانب ما قلت أنا نذر بجانب.
3: أها
0: بعد جنب داخل تجي
3: بعد ما هو
0: مرض النجين
3: مرض ما هو
0: جنان.
3: خلاص ما عاد على الشيء الذي يتجنن مثل لو مات
0: يتجنن ايوه بجنان مريض.
3: خلاص ما هو المفروض الانسان انه اذا نذر بحيث انه قال انا ناذر او علي لله او نحو ذلك فهو يلزمه، لكن اذا هو تجنن فالذي يتجنن مثل لو مات ما عاد يلزم الشيء. ما يلزم الشيء. لا من قال؟
2: سار مرحبا.
1: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
1: يا شيخ إذا في واحدة عندها تشويش في العظام ولا قدي بتصلي وضروري تقوم في الصلاة ولا تصلي وهي جالسة؟
3: تفعل الذي تستطيع، إذا هي مستطيعة للقيام فتصلي من قيام، وإذا كانت لا تستطيع أو تتضرر أو يحصل لها زيادة في المرض فتصلي كما استطاعت.
1: هي يعني ما تقدر تسنب، إذا سنبت زيادة يوجعنا ركبها.
3: قلنا إذا هو بيزيد المرض أو بيجي يتأخر الشفاء في جوز لها.
1: السلام.
2: السلام مرحبا.
22: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
22: كيفك يا شيخ؟
3: الله يعافيك.
22: يا عم انا معنا شواء.
3: تفضلوا.
22: يا اخي الكبير كانوا القدوة بيننا يا اخي وجاله فجأة صدمة وماهو. تسمع عالج نفسي كل مكان سمع.
3: نعم.
22: وهو ما يؤمنش بأي علاج نفسي له. ما رأيك ما عاد نعمل ما هو تجاهنا له ما نسمح عليه
3: ما فهمت ماله ما في مرض
22: يا أخي وهذا رضيت على شغله كانوا القدوب ما كان يدرس ولا فيه شغله
3: يعني وقال له مرض نفسي إلا ما هو
22: ندري بعض الناس يقول عي وبعض الناس يقول لا لكن لو ما نسمع عالجي ونسأل المشايخ الدين الذي نسأل الله عندهم يجوا يسألوا ويجابروا ويقولوا لك خلاص بيع العين مننا ولا يرضى يقتنع بأي قرار رجال من حقهم.
3: صدق سيروا له عن طبيب نفسي.
22: طبيب نفسي؟
3: أيوة
22: إن شاء الله.
3: يلا
22: الله معك.
3: معنا ومعك.
22: ها لو سمحت عبد السؤال.
3: ها
22: سؤال واحد هو قريب من المصنع وضرب الطيارة معك وطارين الزنق حق المصنع وكل شيء وبالناس شلوه ويشلق من جيزهم هذا المرض
3: ما يجوز لها ترجع لصاحب المصنع
22: تزد زنق وذا الحين جاءت تشيد ترتين ولا عليها حرام
3: أيوة ما يجوز
22: ترتين ما عنده
3: أيوة
22: ولو قدوا تالف المصنع ما أدري نزل جاء حد
3: ولو قدوا تالف ما بالله إذا سامح حمزة صاحب المصنع ولا ما يجوز.
22: نعم يلا شكرا يا شيخ شكرا.
3: العفو.
2: في أمان. سار مرحبا.
3: تفضلوا.
2: تفضل اسمعكم. نعم
23: معنا سؤال يعني الطفل يعني ابن جاري ويدرس اذا شخ يدرس
3: ما هو
23: الطفل ابن شهر يدرس الاوعيه
3: الطفل ابن شهر اذا خرج منه بول فهو مثل بول الآدمي الكبير ينجس الأواني أو ينجس الفراش أو ينجس الثياب ويجب التطهير من بوله.
23: يا الله سادق. والسؤال الثاني يعني كان أبي فوقه الذهب جلب من أخت الذهب من عمتي قدام أكبر 25 سنة.
3: نعم.
23: يرمص ودلعين هي بالطالبة.
3: تمام.
23: لا تقلب مبلغ.
3: ما يديلها الذي أخذ منها بالجرام.
23: خي.
3: يرجع لها الذي أخذ منها بالجرام. ها؟ حتى لو بكم ما كان هو أخذ منها جرامات معينة يرجع لها الجرامات حقها.
23: يلا
3: جزاك
23: الله خير. بعد معنا سألني.
3: تفضل.
23: المجن إذا جد جري يعني هو حد عايز حاسب هنا جد تعلمنا أول ولا ما؟
3: ما ظهر لي ما قلت أنت.
23: المجن إذا واحد جنه هو.
3: أيوة أيوة مثل لو مات. قبل الجنان أي يتحاسب ما قبل الجنان.
23: يلا جزاك الله.
3: أيام.
2: مساء المرحبا.
4: مساكم الله بالنور.
2: مساكم الله بالخير.
4: يا سيدي معنا سرا.
3: تفضلوا.
4: يا أخي عندنا يصلوا بعض الناس صلاة الظهر. يكمل صلاة الظهر وبعدها يصليها صلاة العصر ويجوز.
3: ويجوز اللي من كان له عذر.
4: وما كان
3: فالمذهب أنه يأثم وتصح الصلاة.
4: يعني في مجال اليمنيين يعني أكثرهم إنهم يخزنوا ولا يقومون الصلاة يصلوها بعد صلاة الظهر.
3: هذا هو المذهب. وهناك آراء البعض العلماء أنه يجوز الجمع حتى الغير عذر.
4: يا الله سهل وصلكم الله عنه.
3: وياك.
2: سهل مرحبا. السلام ورحمة الله.
5: يا شيخ معلت من سؤال.
3: تفضلوا.
5: السؤال الأول يعني في أخوه احترشوا على حوش معهم ماكو شجر يعني يبري ما احترشوا ده هنيش تو يطلعوهن.
3: احترشوا على حوش ما لها الحوش ما هو ما في
5: شجر معهم شجر
3: ما لها الشجر
5: يعني دي زبرين فراسة يعني ده حين احترشوا على الحوش ده هنيش تو قالوا ما بلا يقلعوهن يجوز ولا ما يجوز؟
3: لما يقلعوهن
5: يعني احترشوا هذا الشيء الحشلة وهذا الشيء الحشلة
3: يبصروا القضاء وما أدى بينهم يقنعوا به
5: يعني يجوز
3: يقلعون ولا ماشي الذي هو ملكه الحوش يجوز له يفعل به ما يشتي يقلع يغرس يفعل ما يشتي
5: هو السؤال الثاني

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: ممكن نسأل سؤال؟
1: تفضلوا.
0: ألو،
1: تفضلوا
0: يا شيخ. كنت أسأل من أبي مات، وبعدين فكان باب العماتي ذهب.
1: أيه؟
0: وبعدين لما أخذ بالأخير الحين كنت أبوه بساعة واحدة، هل يجوز أن يديله بسامحته وهو مو ميت؟
1: إذا قد سامحت فخلاص.
0: ها؟
1: إذا هي قد سامحت من صدق فخلاص، وإن كانت ما سامحت فيدوها لها.
0: لا، سامحت وهو بابا جنازة، بس داهم عيال هذي يعلموها وإذا ذهب خيرات من حتى الأول. هل بس الحين يعني يرسلها ولا ما؟
1: الأفضل للورثة أنهم يسلموا لها.
0: الحين هي قد سامحت.
1: ولو هي قد سامحت، لأن المفروض أن الهبة أن يجوز للإنسان أن يتراجع فيها. إذا هو وهب حاجة لأجل مصلحة وفاتت هذا المصلحة، فيجوز له أن يتراجع.
0: سلام يا شيخ.
2: إذا نكتفي بهذا القدر مستمعينا من استقبال الاتصالات، بقي قليل من الدقائق، نقرأ ولو بعضا من الرسائل. فضيلة العلامة، رسالة تقول: إذا احترمت قبل صلاة الفجر وعندي ما لكنه بارد صاقع وأنا لا أستطيع أن أغتسل به، ما هو الواجب عليه؟ البعض يقول توضأ مرتين وصلي، لكن والله الله ذكر في القرآن اغتسلوا.
1: أيوة، يدفي الماء ويغتسل.
2: يدفي ويغتسل.
1: أيوة، ما هو في حاجة ذا الفلسفة كلها، لأن ذا الحين الدنيا ملانها غاز وحطب ومدفئات، ما هذا الموجب. لكن إذا كان فرضنا أن في مكان لا يستطيع تدفئة الماء، والماء يخشى منه ضررا، إما مرض أو زيادة في مرض موجود فيه، في جوز له أنه يتيمم.
2: وهذا نسيت ما تغتسل من الجنابة، ونسيت ما تفعل الآن، وسارت عند المجلس النساء
1: تغتسل. يعني إذا هي صلت صلاة بدون غسل تقضيها، تعيدها، تغتسل وتعيدها.
2: واحدة في يوم عرسها أجلت صلاة المغرب والعشاء إلى قبل صلاة الفجر، هل يجوز؟
1: نعم يجوز.
2: رسالة تقول أيضا: أبي قتل أمي وهو في الحبس، فما واجبنا نحوه؟ ما بنزوره ولا بنديله، فهل نحن آثمين؟
1: المفترض إذا قد تاب من جريمته هذا أنهم يتعاهدوا ويحاولوا، حتى إذا ما قتاب أنهم يحاولوا فيه أنه يتوب ويرجع إلى الله عز وجل، ويتعاملوا مع التعامل الأب.
2: نعم. هل يجوز الواحد يصلي وحده في الصف الثاني لأن الصف الأول مكتمل؟
1: إذا الصف الأول مكتمل، في سحب له واحد من طرف الصف ينزل عنده.
2: نعم. هل يجوز أن نسير عند قارئة قرآن وهي معها جن، بس هي تستخدمهم في علاج الناس؟
1: لا، ما يجوز. هذا الذي بيدعي معه جن بيعالج بواسطتهم هو الكاهن، والنبي قد أحذر من الإتيان الكاهن.
2: نعم. أيضا رسالة تقول: كم ندي زكاة بحيث نسكي بالقلابات من مسافات بعيدة؟
1: نصف العشر.
2: نعم. أيضا رسالة تقول: أنا حافظ القرآن، يجوز أقرأ القرآن وأنا جنابة؟
1: لا يجوز، حرام قراءة القرآن وهو جنب. قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: كان يقرأ النبي يقرأنا القرآن على كل حال إلا في حال الجنابة.
2: نعم.
1: إذا النبي أحفظ الناس وأفضلهم.
2: رسالة أيضا تقول: إذا استغفرت أو رددت الأذان في قلبي وأنا بين غسل في الحمام، هل يجوز أم حرام علي؟
1: لا، ما مش حرام.
2: واحدة تجلس تدعي على زوجها وقد مات كان ظالم لها، ما مش عليها إثم؟
1: يعني كان قد موته يكفي في أنها على الأقل تهدأ منه، ولا الظلم الذي يتعرض له الإنسان الله سبحانه وتعالى سينصف له، سواء دعا أو لم يدعي. يعني فالدعاء على الميت ما عاد به موجب له، يعني يقدو في عالم الآخرة، والله سبحانه وتعالى سينصف منه إذا كان ظالما لها كما تقول.
2: نعم. ما حكم من يسهو في الصلاة؟
1: الذي يسهو في الصلاة، ما أدري وش يقصد بقوله يسهو في الصلاة، فإن كان بينقص في الصلاة أو يزيد أو يقرأ في موضع قراءة أو يسبح في موضع، يعني يقرأ في موضع تسبيح ولا يسبح في موضع قراءة أو ينسى بعض المسنونات الصلاة، فالواجب عليه أن يسجد للسهو بعد تمام الصلاة.
2: أما أنه بي
1: ما أدري ما يقصد بيسهو، يعني ما يعني إذا هو يشتي أنه بيطنن ولا بي، فإن كانت الخواطر التي تأتي الإنسان بغير اختياره في دافع الإنسان بقدر اختياره بقدر استطاعته، وإن كان التفكير الذي بيبني هو الإنسان بنا فلا يجوز في الصلاة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن التفكر في الصلاة.
2: ما حكم من يصلي ثياب وسخة مثل التراب أو عرق بعد عمل؟
1: مكروه، مكروه التكره في كثير الدرن، في كثير الدرن هو كثير الوسخ الذي قد فيه كثرة وسخ، والحمد لله الناس الآن في نعمة وإمكان للثياب الكثيرة وإمكان للغسل والصابون وكل شيء.
2: هل حليب الأم نجس لغير الأم إذا وقع في الملابس، في ملابس أخرى؟
1: لا، حليب الأم ليس من الأشياء النجسة، ولا يؤثر وقوع في ثيابها ولا في ثياب غيرها،
2: وتصح الصلاة بالأدوات حقها،
1: وتصح الصلاة. نعم.
2: آخر سؤال تقول، هل يجوز أن المرأة تصافح ابن عمها أو عيال خالها؟
1: لا، هؤلاء أجانب، لأن حتى لو إذا هي عزبة وخطبوها ممكن يتزوجوا بها.
2: قال أو الذي متزوجين من بناتها وهي لابسة كفوف.
1: الذي متزوجين من بناتها قد عمتهم تصافحهم بغير كفوف، أما الآخرين فلا يجوز لا بكفوف ولا بغيرها.
2: نعم، انتهى وقتنا مستمعينا، نعتذر عمن لم نستقبل اتصالاتهم وهي كثيرة، أيضا من لم نقرأ رسائلهم. لا يسعنا إلا أن نشكر فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد الشاذلي، صلى عليكم سيد الكريم، كما شكر لكم أيضا مستمعينا على حسن الإصغاء. تقبلوا خالص التحايا مني محمد يحيى الصوملي، ومن الإخراج محمد الجابري، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

في ظل المماطلة والاستمرار في المؤامرات، نحن معنيون كشعب يمني بمواصلة الجهود والعمل بالتصدي للعدوان والجهوزية لكل الاحتمالات في أي لحظة في أي وقت، ونحن نسعى لذلك. وإذا تصور الآخرون أنهم سيكونون بمنأى عن آثار وتبعات عدوانهم وحصارهم فهم واهمون. المسألة كبيرة جدا، حجم معاناة شعبنا لا يمكن أن يستمر دون حساب. حرمان شعبنا اليمني من ثروته لا يمكن أن يستمر. هذه السياسة في التعامل مع بلدنا لا يمكن القبول بها.

تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

0: قال عليه السلام: لو ضربت خيشوم المؤمن بسيفي هذا على أن يبغضني ما أبغضني، ولو صببت الدنيا بجماتها على المنافق على أن يحبني ما أحبني، وذلك أنه قضي فانقضى على لسان النبي الأمي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يا علي، لا يبغضك مؤمن ولا يحبك منافق.
1: بسم الله

0: حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة،

المؤمنين بك، ونسألك إنابة المخبتين لك وإخبات المنيبين إليك، ونسألك شكر الصابرين لك وصبر الشاكرين لك.

أسرار خلقك، ولا تجعل لكافر ولا لفاجر علينا نعمة ترزقه بها من قلوبنا مودة، ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة العدل في الرضا والسخط، والقصد في الغنى والفقر، والشوق إلى لقائك، ونعوذ بك من ضراء مضرة

آمن مكرك أو نيأس من روحك. اللهم أسكن في قلوبنا من عظمتك مهابة، وذلل جوارحنا لخدمتك. اللهم أسكن في نفوسنا من عظمتك مهابة، وذلل جوارحنا لخدمتك، واجعلنا أخشى لك ممن سواك، ونسألك تمام

0: حقائق في دقائق، برنامج ديني نستقصي فيه حقائق معاصرة وعلاقتها بالدين والآخرة.
1: يا الله إليك أنبنا طمعا في نيل رضا، رباه سمعنا وأطعنا فارزقنا نور،
0: في وقفات عرفانية ودقائق روحانية.
1: بهدى القرآن نرجو الرضوان، قد جئنا بين يديك، قد جئنا بين يديك.
0: حقائق في دقائق، يقدمه لإذاعة آفاق إف إم من الجزائر الدكتور نور الدين أبو لحية. حقائق في دقائق، من إخراج محمد علي شبا.
1: الله الله الله يا كتاب الله.
2: مرحبا بكم مجددا أعزائنا متابعي أثير إذاعة آفاق أف أم، صوت الوعي والبصيرة، على الترددات 98.7 و98.5 في برنامجكم حقائق في دقائق.

بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان هذه الكلمة الابتلاء والكلام. أقول فيها: إتقانك فن الكلام حجة لك أو عليك بين الأنام، فقد يرفعك إلى أن تكون أهلا للهداية، وقد يهوي بك إلى أن تصير جندا للغواية. في هذه الكلمة إشارة إلى ما في البيان أو في القدرة على البيان والتعبير من المعاني، إما أن يكون ذلك الكلام كما ورد في الحديث: إن من البيان لسحرا، وسحرا يعني سحرا يؤدي إلى الانحراف ويؤدي إلى التضليل، أو يؤدي إلى الهداية. يعني الشخص عندما يقول القول الحسن ويتقن فن الكلام ويعرف كيف يصرفه ويعرف كيف يؤديه، قد يكون يبث به الحكمة ويعبر به عن المعاني المختلفة. لذلك هذه النعمة التي عبر القرآن الكريم عنها بسورة الرحمن قوله تعالى: علمه البيان. الله تعالى ذكر هذه النعمة بعد في سورة الرحمن التي تستعرض النعم الإلهية. الله تعالى يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. فهذه النعمة الثالثة. النعمة الأولى والعظمى هي تعليم القرآن الكريم، باعتبار القرآن هو الذي يمثل الحقائق الأزلية الكبرى والتي هي مقدمة على كل شيء، يعني لأنه لولا القرآن لما كان هناك قيمة لخلق الإنسان أو للإنسان. فالإنسان قيمته بمعرفته بالقرآن الكريم وبحقائق القرآن الكريم وسلوكه على مقتضاه. فلذلك قدمت نعمة القرآن على نعمة الإنسان، ثم ذكر الإنسان، ثم ذكر بعده البيان، لأن أول شيء وأهم شيء في الإنسان هو لسانه الذي يعبر عنه. هذا اللسان إما أن يعبر عن قلبه الطاهر النقي ويؤدي الرسالة الصافية الخالصة، وإما أن يكون عكس ذلك. وبالتالي البيان هذه نعمة وقد تتحول إلى نقمة في حال لم تؤدى الأداء الحسن. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر الأمرين: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذا هنا الكلام يكون حجة للشخص، يأمر به بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو إلى الله ويحاجج ويبرهن على القضايا المختلفة. الله تعالى ذكر النماذج على ذلك من حوارات الأنبياء عليهم السلام مع أقوامهم، وإما أن يكون عكس ذلك، يعني يصبح أداة للنفاق والإرجاف والتثبيط والإحباط والكفر وغير ذلك. الله تعالى أشار إلى هذا بقوله: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. إذن هذا له البيان وله القدرة على التعبير، وكلامه جميل وموزون كما يقال، ولكن يعني هو ألد الخصام، يستعمل الكلام في غير محله، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. طبعا هذه الآية الكريمة تعبر عن كثير: أدباء، شعراء، بلغاء، آتاهم الله تعالى كل صنوف القدرة على الكلام، فبدل أن يستثمروها في الدعوة إلى الله، في التعريف بالحق، في المحاجة عن الحق، في رد الباطل، استعملوه في نشر المنكرات. وخاصة وأن السياسة العالمية الآن التي يقودها الشيطان وأولياؤه تركز على هؤلاء وتهتم بهؤلاء. إذا كان الأديب أو الكاتب أو الروائي أو الشاعر يعني يخدم مصالحهم وينشر الرذيلة وينشر الانحراف ويدعو إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني، تجدهم يستقبلونه استقبالا حسنا، يوفرون له الجوائز مثل ما فعلوا مع نجيب محفوظ عندما أعطوه جائزة نوبل، وهكذا حتى يثبتوا أو يذكروا أن هذا الشخص هو الذي لديه مقاليد الكلام والقدرة. بينما إذا كان الشخص أبرع منه في الكلام وفي القدرة وفي البيان، ولكن يدعو إلى القيم الفاضلة والأخلاق الرفيعة والدين الأصيل، فتجدهم يعني يغمرونه ولا يذكرونه وينتقدونه ويحتقرونه ويتصورون أنه مجرد شخص كما يسمونه كلاسيكي أو طرق مختلفة. هكذا حتى فيما يسمى بالنقد الأدبي أو مدارس النقد الأدبي،
هم يريد كما يشتهون. الشخص الذي يمشي يسير مع مصالحهم، حتى لو كان هناك في مصر يعني في فترة فترات أدباء أو رواة أو روائيين يكتبون بالعامية رفعوا، وفي نفس الوقت هناك أدباء كبار مثل مصطفى صادق الرافعي مثل العقاد مثل غيرهم لم يهتم بهم، لأن اهتمام يكون هؤلاء. وهكذا اهتموا بطه حسين وأعطوه الوزارة لأنه تتلمذ في السربون وتلقى الثقافة الغربية وصار داعيا للثقافة الغربية، بينما الشخص الذي يدعو إلى الصلاح والتقوى والإيمان فتجده محتقرا. وهكذا في كل المحال. ولذلك هذا الكلام هو ابتلاء إلهي، ونعم نعمة ونقمة. إذا الشخص استثمره استثمارا حسنا وجعله حول من شعره إذا كان شاعرا أداة لنشر الخير ومدح الفضيلة ومدح الصالحين والدعوة إليهم، يعني هذا يوم القيامة يكون مع عبد الله بن رواحة ذلك الشاعر الذي ذب عن رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أن استشهد، ذلك الشاعر الصادق المؤمن التقي. وإذا كان عكس ذلك سيوضع مع كل الشعراء الذين ذكرهم الله تعالى، الشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، هؤلاء الذين يبحثون عمن يعطيهم أكثر ليعطونه، يعطونه المال أو يعطونه الثناء ويعطيهم ما يشتهون من أنواع المدح. فلذلك هذا الكلام يعني إما أن يكون للإنسان وإما أن يكون عليه. ورسول صلى الله عليه وآله بيّن أن الكلام وهل يكب الناس على مناخرهم في جهنم إلا حصائد ألسنتهم، يعني هذا اللسان هو الذي يعبر عن حقيقة الإنسان، والمؤمن هو الذي يستثمره، يقول هذا الكلام نعمة إلهية إذا استثمرتها استثمارا صالح، كما قال أن بعضهم ولا أن رأى الجاحظ في المنام فقال له ماذا فعل الله بك، قال ولا تكتب بخطك غير شيء يسرك يوم يسرك في القيامة أن تراه. فالإنسان هو هذا المعنى، يعني في كل شيء في كلامه في أفعاله، ولكن للكلام خصوصا تأثيرا خاصا. وطبعا عندما نقول الكلام ليس المراد به الحروف الموجات، الكلام الشفهي، الكلام المكتوب، الكلام وكل أنواع التعبير، كل هذه تعبر عن الإنسان وتعبر عما بداخله، وفي نفس الوقت هو مسؤول عنها، إن خيرا فسيجازى النعيم العظيم، وإن عكس ذلك سيجازى بحسبه، والحمد لله رب العالمين.

مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج حقائق في دقائق، حقائق في دقائق، على أثير إذاعة أفاق، صوت الوعي والبصيرة.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عمه هيوب تشقال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم، يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمي الله بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله، ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقة ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري من الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهاد.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت 4G تمنحك الباقة، 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت 4G، صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة. تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة. تستمعون الآن لبرنامج عياطة آفاق.
2: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصيرة ومنبر الثقافة الصحية، حياكم الله وبياكم وأسعد الله ظهيرتكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشافي أمراضكم وأن يصح أبدانكم وأن يجنبكم وأهاليكم الأمراض والأسقام والأوبئة. نحن معكم على الهواء مباشرة في عيادة آفاق التي تأتيكم يوم الاثنين من كل أسبوع، والذي سنناقش يومنا هذا الرضاعة الطبيعية، الرضاعة الطبيعية البداية الصحية للأم والطفل، مع ضيفتنا الدكتورة سامية عبد السلام الرضي استشارية أمراض وجراحة النساء والتوليد. كونوا معنا. بإمكانكم التواصل معنا والاستفسار من ضيفتنا الدكتورة، الاتصال على أرقام الإذاعة 72-288-20-88 أو عبر التلفونات الثابتة للإذاعة 01-33-081 01-33-080-2. نستقبل آرائكم واستفساراتكم واتصالاتكم على الأرقام المذكورة آنفا. بداية نرحب بضيفتنا الدكتورة سامية عبد السلام الرضي استشارية أمراض وجراحة النساء والتوليد، نائب رئيس قسم النساء والتوليد بهيئة مستشفى الثورة أمانة العاصمة. حياكم الله دكتورة.
8: حياكم الله جميعا، صباح الخير.
2: صباح الخير والعافية. ولطالما أنتم في هذا الأسبوع تحتفلون في الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية البداية الصحية للأم والطفل، والذي يوافق من 1 أغسطس إلى 8 أغسطس. دكتورة، لو تحدثونا أكثر عن أهمية الرضاعة الطبيعية وفوائدها الصحية للأم والوليد.
8: الرضاعة الطبيعية لها أهمية كبيرة. الرضاعة الطبيعية أولاً أهميتها هي لها فوائد صحية ونفسية سواء للأم أو الطفل. في الفوائد الصحية للطفل، أولاً تقوية المناعة. تغذية الطفل تغذية جيدة، لأنه الحليب الأم هو يعتبر الغذاء المثالي للرضيع، لما يحتوي من مواد وفوائد صحية، يحتوي على الماء، يحتوي على البروتين، يحتوي على الدهون، يحتوي على المعادن، الفيتامينات، كل الأشياء التي تغذي الطفل خلال فترة الرضاعة، وتقوي الجهاز العصبي، تؤدي إلى يعني تساعد على نمو الدماغ، نمو الطفل نمو صحي سليم، تحسن أو تساعد على تهيئة الجهاز الهضمي لهضم المواد، إضافة إلى الفوائد العاطفية بين الأم والطفل وتقوية الرابطة النفسية بين الأم والطفل.
2: هذا فوائد للأم وللطفل.
8: وللطفل. الأم أيضا الفوائد الرضاعة تختلف حسب يعني فوائد الرضاعة للأم. أثناء الرضاعة بيفرز هرمون اسمه هرمون الأكسيتوسين أو يسموه هرمون الحب.
2: نعم.
8: هذا الهرمون هو اللي يفرز أثناء الرضاعة، بتحفيز أثناء الرضاعة، يؤدي أولا إلى تنمية أو تقوية العاطفة بين الأم والطفل. وهو يؤدي إلى زيادة المشاعر بين الأم والطفل، إضافة إلى أنه يؤدي إلى تقلصات أو انقباضات الرحم بعد الولادة، فترج يعني تحاول أنه تقلل من نسبة النزيف بعد الولادة، إضافة إلى إرجاع الرحم إلى مكانها الطبيعي. إضافة لأن الرضاعة تحسن أو تحمي الأم من بعض السرطانات والأمراض مثل سرطانات الثدي وسرطان المبايض، تحميها من الأمراض المزمنة مثل هشاشة العظام وداء السكري.
2: نعم دكتورة، هل هناك مثلا فائدة أيضا أخرى مثلا بخصوص تأخير الحمل وبخصوص يعني منع
8: هو يعتبر
2: الحمل؟
8: أيوة، يعتبر الرضاعة الطبيعية هي تعتبر وسيلة من وسائل الحمل الطبيعية. أثناء ما ندرس وسائل منع الحمل، الوسائل منع الحمل، هي الرضاعة تعتبر وسيلة من الوسائل الطبيعية للتأخير الحمل، لأن ارتفاع نسبة البروجستيرون في الدم بيؤدي إلى تثبيط المبيض، وبالتالي بيوقف الحمل، بيمنع حدوث الحمل. بس لها شروط. الشرط الأول أنه أولا يكون في رضاعة خالصة حصرية للوليد، أنه تكون الأم مرضعة الطفل منها رضاعة خالصة لمدة طبعا مدة الرضاعة تكون 6 أشهر فقط، الرضاعة الحصرية. إضافة إلى أنه لازم تكون في انقطاع دائم للدورة الشهرية علشان تتأكد الأم أنه الرضاعة تحميها من الحمل أو تأخر الحمل. لازم يكون في شرطين. الشرط الأول أنه ما يكونش في دورة.
2: نعم.
8: والشرط الثاني أنه يكون في رضاعة خالصة، أنه ما تكونش معها حليب صناعي أو بتدي للطفل أي أكل خارجي أو تكملة غذائية علشان هنا. لكن إذا كان في حليب صناعي إذا كانت الأم ما بترضعش بالكميات الكافية وعدد المرات الكافية والساعات الكافية، فالأم عرضة للحمل، ما هوش بس مانع يعني.
2: نعم، لأنه بعض الأمهات يلجأن بعد الولادة إلى استخدام حبوب منع الحمل.
8: هي نسميها حبوب الرضاعة، هذه تحتوي على هرمون واحد من الهرمونات هو البروجستيرون صافي، نسميها البروجستيرون أونلي بيلز، هذه بتأخذ بعد الولادة، هي فقط للتدعيم، إلى إضافة إلى أن الرضاعة ترفع نسبة البروجستيرون في الدم. بنحاول أن احنا نرفع نسبة البروجستيرون والكل علشان ما يحصلش حمل، يعني نحمي الأم بس مش بس من الرضاعة، يعني تحميها من الحمل، نضيف البروجستيرون إلى جانب الرضاعة.
2: نعم دكتورة، طالما وأنتم تحتفلون بمناسبة الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية، بالتأكيد على أن هناك أهمية للأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية، وما شعاره هذا العام؟
8: شعار هذا العام الرضاعة الطبيعية لبداية مستوى في الحياة. أما الأهمية، أول حاجة أن احنا نشر الوعي حول أهمية الرضاعة الطبيعية، تصحيح المفاهيم والأشياء الخاطئة حول الرضاعة الطبيعية، أن احنا بنشجع الأم المرضعة على الرضاعة، خاصة الستة شهور الأولى اللي نسميها الرضاعة الحصرية، توعية الأم حول الأغذية التكميلية ومتى يتم بدايتها.
2: نعم.
8: دور الأسرة والزوج والمجتمع والمنشآت الصحية في تعزيز الرضاعة الطبيعية، بنسهم من خلال نشر الوعي حول الرضاعة الطبيعية في تقليل نسبة وفيات الأطفال بسبب سوء التغذية.
2: نعم دكتورة، المحور الثاني الذي نود أن نتحدث عنه اللباء، ويسمى مثلا حليب السرتوب. ظهرت ثقافة مؤخرا على أن البعض من الأمهات يلجأن إلى إخراج اللباء إلى الخارج بعد الولادة بحجة أنه ثقيل مثلا على الطفل، بينما أنتم استشاريات النساء والتوليد تنصحنا باستخدامه وإرضاع الطفل بعد الولادة من هذا اللباء لدوره الفعال في تعزيز المناعة.
8: أول لازم نعرف أيش هو اللباء أو السرسوب. اللباء هي عبارة عن مادة سميكة ثقيلة يتم إفرازها في من الثدي في الثلث الأخير من الحمل والأيام الأولى من بعد الولادة. هي عبارة عن، تسمى المادة الدهني الذهبي، لونها أصفر أو ذهبي، طبعا هي تسمى الغذاء الذهبي للطفل. ليش هي طبعا يعتبر الغذاء الذهبي للطفل؟ لأنه يحتوي على أجسام المضادة اللي تعتبر اللقاح الطبيعي الأول للطفل.
2: نعم.
8: يحتوي على نسبة كبيرة من الجلوبولين، هذا الجلوبولين الذي بيعمل كلقاح مناعي أول، يساعد على نمو المناعة، على تحسين الهضم عند الطفل، على تهيئة جسم الطفل والجهاز الهضمي لاستقبال حليب الأم. طبعا هو مهم جدا للرضاعة للطفل، ويعتبر كافي جدا للطفل في الأيام الأولى بما يتناسب مع معدة الطفل في الأيام الأولى.
2: نعم، هناك أخطاء شائعة دكتورة لدى المجتمع، البعض مثلا من الأمهات يلجأن إلى استخدام الحليب الصناعي في بعد الولادة الطبيعية أو القيصرية بحجة على أنه الأم تعبة ومنهكة ومريضة ويلجأنا إلى استخدام الحليب الصناعي. أنتم لكم دور في هذا الموضوع في التحذير مثلا من الحليب الصناعي طالما وهناك حليب وخصوصا اللبا.
8: لا، احنا ننصح الأم دائما بعد العمليات القيصرية والولادة الطبيعية، طبعا في بعد الولادة الطبيعية احنا ننصحها بالساعة الأولى من الرضاعة، ضروري الساعة الأولى من الرضاعة، وتستمر بالرضاعة الطفل خلال فترة السنتين، بس لازم الساعة الأولى من الرضاعة لما يحتويه من اللباء، هذا الذي بيستمر من يومين إلى خمسة أيام، طبعا هذا اللباء هو بيستمر من يومين إلى خمسة أيام بعد الولادة، فننصح الأم بالساعة الأولى. بعد العمليات القيصرية احنا بنضطر لتأخير الرضاعة الطبيعية بموجب التخدير اللي تعرضت لها الأم، سواء كان التخدير النصفي أو التخدير العام، لما يفرز من مواد التخدير في حليب الأم، فنقول لها بس تأخر فترة الرضاعة من 6 إلى 8 ساعات كرضاعة طبيعية، ممكن بيعطوه في هذه المرحلة بيدوه له حليب صناعي، بس بننصحها أنه خلاص مجرد ما تبدأ ترضع الطفل توقف الحليب الصناعي وتستمر بالرضاعة الطبيعية. في الرضاعة في الآن الأبديت الأخيرة والدراسات الأخيرة قالت إنه يمكن حتى للأم بعد العمليات القيصرية أن يترضع الطفل طبيعي دون أي توقف، يعني حتى من الساعة الأولى.
2: نعم، ولذلك نحن من منبر إذاعة آفاق نوصل رسالة للأمهات في كل المحافظات ولكل الأسر الذين يسمعوننا من في هذه الإذاعة بأهمية اللبة كما قلتم. دكتورة، الرضاعة الحصرية، ذكرتم أنتم نقطة عن الرضاعة الحصرية والذي قلتم منها الستة الأشهر الأولى حصرا على الرضاعة.
8: حصرا على الرضاعة.
2: لو تحدثونا أكثر، ما يعني متى يسمح أو متى يكفي للرضاعة الطبيعية، ومتى تلجأن أنتن أخصائية النساء والتوليد وكذلك طبيب أخصائي الأطفال باستخدام المكملات الغذائية إلى جانب الرضاعة؟
8: الرضاعة الطبيعية الحصرية تعريفها أنه يتم إرضاع الطفل من الأم رضاعة خالصة لمدة 6 الأشهر الأولى من العمر دون الحاجة إلى إدخال أي مكملات غذائية، ما عدا حتى الماء. طبعا حتى الماء يعتبر غير مروء خلال 6 الأشهر الأولى، ما هوش مطلوب.
2: نعم،
8: لأن حليب الأم أساسا يحتوي على 87% أو 88% ماء.
2: نعم،
8: ويحتوي بعد بروتينات والكربوهيدرات والدهون وهذه الأشياء المكملة. الرضاعة الحصرية معناها أنها الطفل يحتاج إلى رضاعة خالصة من الأم دون الحاجة إلى أي مكملات عدا سواء كانت أدوية أو فيتامينات، هذه في بمصف يعني بموجب أنه في وصفات طبية، يعني إذا احتاج الطفل إلى وصفة طبية فيتامين أو أدوية. في المكملات الغذائية تدخل بعد الشهر السادس.
2: نعم،
8: هنا يحتاج الطفل إلى مكملات غذائية بعد الشهر السادس. تبدأ الأم بإعطاء الطفل يعني من الشهر السادس إلى الشهر الثامن بموجب ملعقة إلى ملعقتين من الطعام المهروس اللين اللي يبدأ يهيئ الطفل للهضم، يكون محتوي على نوع واحد سواء خضروات أو فواكه أو الأرز اللي هو ماء الرز.
2: يعني هذا هو اللي تنصحونه
8: في البداية؟ أيوة، في كأول. وبعدين بعدها تبدأ بإدخال بعد الشهر الثامن تكون الوجبات 3 وجبات رئيسية للطفل في الشهور هذه من 8 شهور إلى 12 شهر تكون عبارة عن 3 وجبات. بعد 12 شهر ينصح تكون 3 وجبات رئيسية ووجبتين إضافية للطفل. في هذه الحالة أنه هذا لا يعني أنه نمتنع عن الرضاعة الطبيعية. الأغذية التكميلية الغذاء التكميلي للطفل يستمر كوجبات رئيسية، لكن الرضاعة الطبيعية تستمر بانتظام، يستمر متى رغبة الطفل في الرضاعة، متى حس الطفل أنه يحتاج إلى رضاعة ترضع، بس الوجبات يكون لها الأوقات وليست الرضاعة، الرضاعة تستمر بانتظام.
2: نعم دكتورة، هل هناك مثلا علامة أو مؤشر على أن الطفل هذا جائع؟
8: طبعا يقول لك الشائع أنه الطفل لما يبكي يكون جائع. لا، الطفل بكاء الطفل لا يعني انه محتاج الى الرضاعه. بكاء الطفل ممكن يكون توتر، قلق، الطفل مثلا مش مرتاح، يكون في حر، يكون في برد، يكون محتاج الى تغيير، يكون في فقط الطفل ممكن يبكي لاحتياجه الى الحنان، يعني فقط انه لما تاخذه امه في حضنها يهدأ. هو مش محتاج رضاعه بقدر ما هو محتاج الى الشعور بالدفء. يكون الطفل يعني في أصوات مزعجة، يكون في مكان متوتر، يكون الطفل يحس بهذا كله، مش شرط يكون البكاء أنه محتاج للرضاعة.
2: نعم دكتورة،
8: أما الدليل على أنه مكتفي بالرضاعة أنه الطفل يكون هادئ.
2: لكن
8: الدليل على أن الهدوء، النوم، الراحة، اللعب، أحيانا الطفل يلعب بهدوء، هذا الدليل على أنه مكتفي، يعني شبع من الرضاعة.
2: دكتورة، ما هي الأسباب التي تؤدي مثلا إلى نقص الحليب، يعني نقص إدرار الحليب لدى الأمهات، وما هي الأغذية التي تنصحون بها الأمهات التي تساعد على إدرار الحليب؟
8: لو نجي للأسباب التي تسبب إلى قلة إدرار الحليب، هي في أسباب من الأم وأسباب من الطفل.
2: نعم،
8: الأسباب اللي من الطفل، أولا قلة عدد الرضعات، هذا الشائع، هذا السبب الرئيسي اللي لازم تعرفه كل أم مرضعة، إنه كل ما قلت عدد فترات الرضاعة كل ما قل إدرار الحليب. يعني علشان أنا أقول لها لازم يدر الحليب، لو تجي للعيادة أو تجي لمستشفى وتقول يا دكتور أنا عندي كمية الحليب قليلة، أول نصيحة أنصحها إنه رضعي بشكل كبير، لأنه كل ما رضعت أكثر كل ما أفرز هرمون الأكسيتوسين اللي يساعد على إنتاج البرولاكتين، هرمون البرولاكتين الذي بيحفز على إنتاج الحليب. أسباب ثانية هي قد تكون أولا إدرار الحليب له علاقة بحالة نفسية للأم، التوتر النفسي والقلق يقلل من نسبة إفراز الحليب. بعض الأدوية مثل أدوية منع الحمل الذي هي مركبة تقلل نسبة الحليب، الفقر الدم، سوء التغذية، الأمراض المزمنة، الاضطرابات الهرمونية مثل اضطرابات الغدة الدرقية، كلها تؤدي إلى التقليل من نسبة إدرار الحليب، إضافة إلى المشاكل الشائعة الذي هو التهاب الثدي وتشققات الحلمة، فيؤدي بيخلي الأم أنها تمتنع عن الرضاعة. أول ما تمتنع عن الرضاعة يبدأ يقل إدرار الحليب.
2: نفهم من كلامكم أن كلما عرضت الأم الثدي للرضيعة كلما أرضعت كلما
8: زاد الإدرار.
2: نعم. النقطة الثانية التي نود أن مثلا أنت تطرقوا لها، أنه ما هي الأطعمة أو الأغذية التي لها دور مثلا في إدرار الحليب؟
8: أول حاجة النصيحة الأولى أنها تستمر في الرضاعة بكميات بفترات زمنية متتالية، يعني الطفل محتاج ما يقارب من 8 إلى 12 رضعة في اليوم، كلها هذه إذا رضعت وخاصة في فترة الليل. الأطعمة اللي ننصح بها طبعا احنا ننصح دائما بالخضروات، خاصة الخضروات الداكنة مثل الجرجير والسبانخ، السمسم، الطحينية، الحلبة، البقوليات مثل البقوليات الشامية هذه اللي هو مثل اللي نسميها البقوليات الحمراء، الذرة الحمراء، الذرة الصفراء، كلها هذه تؤدي إلى إدرار الحليب. إضافة إلى المشروبات الدافية، السوائل الكثيرة، الأم تشرب كمية كبيرة، لازم الأم تشرب كمية كبيرة من السوائل، يعني الأم تحتاج المرضعة من 2 إلى 3 لتر في اليوم، يعني ما عادل 12 كوب إلى 13 كوب من الماء. كلها تساعد على إدرار الحليب.
2: نعم دكتورة، بالتأكيد على أن هناك أدوية مثلا أنتم أخصائي استشارية النساء والتوليد تنصحون بها الأمهات تجنبها، هل هناك مثلا أدوية معينة تنصحون بتجنبها أو لا يتم استخدامها في خصوصا في الأشهر الأولى من الرضاعة؟
8: طبعا في أدوية ينصح بها يعني حتى استخدامها أثناء الرضاعة بيكون مسموح، وفي أدوية بيكون غير مسموح استخدامها في فترة الرضاعة. أو ننصح الأم أنه إذا رضعتي لازم تكون ما قبل أخذ العلاج أو بعد أخذ العلاج. الأدوية المسموحة دائما هي المسكنات العادية اللي هي الأمول، البنادول، الصافي
2: يعني.
8: الصافي وليس المركب. الأدوية المضادات الحيوية مثل الأموكساسيلين، الأزيثروميسين، السيفالوسبورين، كلها هذه بنسمح لها أثناء الرضاعة لأنها لا تفرز في حليب الأم. لكن هناك أدوية بنمنع الأم أو نقول لها أنك لازم تأخذيها باستشارة طبية، خاصة لو تكون من الأمراض المزمنة الذي لازم تأخذ العلاج بشكل دوري وهي مرضعة. فمثلا مثل أدوية الاكتئاب والقلق، أدوية الصرع والأعصاب، أدوية الغدة الهرمونية، أدوية الكانسر يعني السرطانات، في منع الحمل المركب، كلها هذه الأدوية التي بنمنع الأم من استخدامها أثناء الرضاعة، أو ننصح أنها تستشير الطبيب خلال كم مسموح لها أنها ترضع قبل العلاج أو بعد العلاج.
2: نعم ذكرتم دكتورة حبوب منع الحمل المركب، مثلا لو تشرح لي هذه النقطة بحيث أنه يتضح للأمهات ما هو النوع مثلا الذي يتجنبنه، لأنه أحيانا بتشتري لها مثلا حبوب منع حمل وبعدين تجلس معها فترة ورجعت تصنف مثلا بعد الولادة أثناء الرضاعة تستخدمها.
8: في معانا حبوب منع الحمل نوعين زي ما ذكرنا، نوع صافي الذي هو اللي يسمى البروجستيرون أونلي بيلز اللي هو صافي، البروجستيرون الصافي الذي ما يعملش أي تداخلات مع زيادة أو نقص هرمون الحليب. وفي معانا المركب الذي يحتوي على الأستروجين والبروجستيرون. الأستروجين والبروجستيرون بيعمل فيدباك على البرين فيقلل من نسبة البرولاكتين في الدم ويقلل نسبة الأكسيتوسين وبالتالي بيقلل نسبة الحليب. فلذلك الأمهات بننصحها أنه خلال 6 الأولى من الرضاعة أنها تأخذ الصافي الذي ما يأثرش على إدرار الحليب، لأنه خلال 6 الأولى إحنا بنقولها رضعي رضاعة خالصة، فلازم تكون كمية الحليب كافية أنها تغطي احتياج الطفل في اليوم. بعد 6 نقولها لا، هنا يبدأ الدخول الغذاء التكميلي، فتحتاج ما دام في غذاء تكميلي معناها أن الطفل في وجبات إضافية وفي تغذية إضافية، فتأخذ حبوب اللي هو المركبة اللي تحتوي الأستروجين والبروجسترون.
2: نعم مستمعينا الكرام نذهب إلى فاصل ونواصل، ابقوا معنا.

لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.

0: مالك يا عم هيوب شقال حالك في المزرعه؟ عن جوا العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا انفسهم يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امل له بسطه والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخلت زكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينك ما الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما قلت. ارفع صوتك انا ما اسمعكش.
0: اها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك ان تضيع تعبك وشقى وما حد كل شيء
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك يلا خاطرك شاروح اصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: انت داري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه. ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به صلاه وزكاه وجهاد.
1: جزاك الله خير والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه. لكن باذن الله اننا ما اتخلف واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: باقات نت توفير الشهرية من يمن موبايل تلبي احتياجاتك وتناسب أوقاتك. باقة 5 جيجا ب 2300 ريال فقط، منها 4 جيجا تستخدم في أي وقت، و1 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. باقة 7 جيجا ب 3000 ريال فقط، منها 5 جيجا تستخدم في أي وقت، و2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. صلاحية الباقات 30 يوم لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. أسعار الباقات شاملة للضرائب. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل نت توفير إلى 123 مجانا. باقات نت توفير، باقات لكل الأوقات.
5: يمن موبايل معنا اتصالك أسهل.
6: هل تشرب المشروبات الساخنة في أكواب بلاستيكية؟ قد تكون تعرض صحتك لخطر لا تراه. تعرض بعض أنواع البلاستيك للحرارة قد يؤدي إلى انتقال مواد كيميائية إلى الطعام أو الشراب، وقد يرتبط التعرض المتكرر لبعضها بزيادة خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان. احمي نفسك وأسرتك وتجنب استخدام الأكواب البلاستيكية مع المشروبات الساخنة، واختر البدائل الآمنة كالأكواب الزجاجية أو الكرتونية. الوقاية اليوم صحة تدوم. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
7: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-4844-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: عدنا إليكم مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصيرة ومن برد ثقافة الصحية. نحن معكم على الهواء مباشرة في عدة آفاق، نناقش مع ضيفتنا الدكتورة سامية عبد السلام الرضي، استشارية أمراض وجراحة النساء والتوليد، نائب رئيس قسم التوليد بمستشفى الثورة بالأمانة العاصمة. حياكم الله دكتورة مجددا.
1: حياكم.
0: نناقش الرضاعة الطبيعية، أهميتها وفوائدها لصحة الأم والوليد. دكتورة، كان وصلتم قبل الفاصل إلى أهمية الوجبات أو الأكلات أو المشروبات التي تساعد على إدرار الحليب، وذكرتم منها أيضا الأدوية التي يجب على الأمهات أن تتجنبها، ومنها حب من الحمل المركبة. دكتورة، بالتأكيد على أن هناك فائدة قلتموها في الجانب النفسي بين الأم والوليد، لو تطرقوا هذا الجانب.
1: الرضاعة هي تعزز أولا العلاقة بين الطفل والوليد، الطفل والأم. احنا قلنا في البداية الرضاعة بتفرز هرمون اسمه هرمون الأكسيتوسين. هذا الهرمون بيزيد من المشاعر الحب والحنان بين الأم والطفل، إضافة إلى تلامس الجلد. يعني أثناء ما تكون الأم حاضنة للطفل، هذه الملامسة بتؤدي إلى إفراز إحساس الطفل بالحنان، بالدفء، وإحساس الأم بحنانها لطفلها. إضافة إلى أنه الرضاعة التواصل البصري اللي يسمى eye to eye contact ما بين الأم والطفل، تكون الأم تشوف طفلها، حتى الطفل يشوف الأم أثناء الرضاعة. هذا بيولد اللي نسميها الايرلي كونتاكت، يعني تفهم الأم طفلها ويفهمها من خلال النظرة. الطفل يحس بصوت الأم، بحنانها، بدفئها، رائحة الأم، كلها هذه بتقوي العلاقة والارتباط بين الأم والطفل. حتى مجرد ما يحس الطفل أول ما تحضنه الأم، مش بس وقت أثناء الرضاعة، حتى لو حضنت الطفل بيحس بالأمان، ارتبط حضن الأم بالأمان، بالدفء، بتوليد المشاعر العميقة بين الأم والطفل.
0: نفهم من كلامكم على أنه كلما زادت الأم إرضاعها، كلما زادت الأم من إرضاعها لطفلها، كلما ازداد التعلق والمحبة والطاعة أيضا
1: بين الطفل، أكيد بين الأم والطفل.
0: نعم. دكتورة، كيف يمكن للأسرة والزوج دعم الأم المرضعة؟
1: نجي لجانب الزوج، يعني دور الزوج ودور الأسرة. الزوج أولا لازم يكون في تشجيع من الزوج على الرضاعة، من خلال أول حاجة أنه يشجعها على رضاعة الطفل، تخفيف العباء، تخفيف العبء على الأم، يعني أنه يحاولوا يقللوا من أعبائها ومهامها المنزلية والمسؤوليات المنزلية، بحيث أنها تكون مرتاحة نفسيا في أثناء الرضاعة، ما يكونش في قلق، ما يكونش في توتر، ما يكونش في ضغط نفسي. يقللوا من المشاكل الأسرية، من الأصوات المرتفعة، من يعني يكون في علاقة ودية ما بين الزوج والزوجة، علشان تكون الرضاعة خالصة، عشان يكون في إدرار، لأنه إحنا قلنا من أسباب نقص إدرار الحليب التوتر النفسي والقلق والحالة النفسية للأم. الإمداد الكافي بالغذاء للأم أثناء الرضاعة، يعني لازم يكون في خضروات، الفواكه، العصائر، المشروبات موجودة، يعني لأنه فقر الدم وقلة التغذية بتقلل من نسبة الإدرار. هذا كلها هي مهام الزوج، إضافة إلى مساعدة الزوج، يعني يساعد في الاهتمام بالطفل، الاهتمام بتغيير الطفل، الاهتمام بحضن الطفل، يعني أنه مش بس كلها مسؤولية الأم. بالنسبة للأسرة، يعني إذا كانت الأهل موجودين في البيت، يحاولوا أنهم يخففوا من أعباء الأم، من يعني ما يكونش الطفل بيبكي والأم وحدها بتشتغل ومش قادرة لا تأخذ الطفل ولا قادرة أنها تروح ترضعه، يكون في من بيقوم بالعمل ويساعدها، خاصة لما يكون في معها أطفال، يعني أولاد كبار في البيت، الأخوة الكبار يعتنوا بالأطفال الصغار القريبين، بحيث أنهم يخففوا من الجهد عليها.
0: نعم. معنا سؤال، قالت السلام عليكم دكتورة، الرضاعة حق بنتي بلاستيك، هل تؤثر عليها؟
1: الرضاعات استخدام الرضاعات الصناعية هي واحدة، طبعا احنا واحدة من المشاكل في او المخاطر في الحليب الصناعي هي التلوث وعدم التعقيم. في فترة زمنية محددة، اولا انت لازم تعملي تعقيم، سواء كانت بلاستيكية او زجاجية، لازم يكون في تعقيم على مدار يعني كل رضعة لازم تتعقم الرضاعة بعد كل الرضعة. هذا أول شيء، سواء كانت البلاستيكية أو الزجاجية. لكن استخدام الرضاعات البلاستيكية لها فترة زمنية محددة، يعني أنت ما تجلسيش ماسكة الرضاعة ترضعي بها كل يوم وتجلس معش مثلا 3-4 شهور، يعني مدة الرضاعة البلاستيكية لأنش بتستخدميها بشكل دوري وتعقميها بشكل دوري، لازم إنش استخدامها يكون بسيط، شهر واحد وتكفي، وتغيري الرضاعة، تغيري الرضاعة الثانية. أما إذا كانت معش الزجاجية وهي الأفضل طبعا، دائما الزجاجية هي الأفضل، لأنه ما بيطلعش نسبة يعني ما بي أثناء التعقيم، لأنش أنت بتعقميها بماء ساخن ما بيحصلش تحلل أو خروج للمادة البلاستيكية، وما بنخافش من المواد البلاستيكية، يعني من المواد الزجاجية نخاف من المواد البلاستيكية مع الحرارة، فيفضل أنه ما تعديش الشهر ولو قد بدلتيها. لكن لو هي زجاجية مسموح لش أنش تستخدميها من 2-3-4 طالما كان في رضاعة تعقيم صحيح.
0: نعم.
1: ويفضل أنه بعد كل رضعة يتم تعقيم الرضاعة.
0: نعم دكتورة، طبعا معنا سؤال، قال زوجتي لا زالت ترضع ابنتي وقد عمر البنت 3 سنوات، ما نصيحتكم في هذا الموضوع وهل تؤثر على البنت؟
1: هذه عندها إمكانية وعندها قدرات، يعني إحنا يدوب يوصل إلى 2 سنين، يعني مريعة أي حين تخلص 2 سنين. إذا وصلت ل2 سنين كثر الله خيرها، ما بعد 2 سنين يصبح استهلاك، يعني مش فائدة للبنت، يكون في استهلاك للأم، لأنه الآن هي بترضع بتأخذ كمية من مخزون الأم، خلاص وقف يعني نسبتها. بالنسبة للطفلة هي ما بيحصلهاش أي حاجة، هي بترضع حليب محتوي على بروتين، محتوي على كربوهيدرات، محتوي على كل شيء. المتضرر من الرضاعة هي الأم، لأنها بتبدأ تسحب من مخزون الطفل، لأن احتياج الآن الطفلة 3 سنوات، يعني احتياجها يصبح أكثر، فالأية تحتاج إلى يعني ممكن إذا ما بترضعش ممكن تستمر في الرضاعة ساعة كاملة أو ساعة وشوية وهي بترضع، فبتسحب كمية المخزون اللي مع الأم. التأثير على الأم مش على الطفل.
0: نعم دكتورة بتقول، لكن يا دكتورة بيقولوا بعض الأطباء والطبيبات بينصحنا على أنه يسبب مرض بعد 3 سنوات، هل هذا الكلام مثلا صحيح؟
1: لا مستحيل.
0: هل تقصد كواشر كور ولا إيش؟
1: لا لا لا، ما عمره ما كان حليب الأم يسبب المرض، لو كان حليب الأم يسبب المرض ما ينصحش من البداية أن احنا نرضع، يعني أن يترضع الأم. الحليب زي ما هو، محتوى الحليب زي ما هو، وتركيبة الحليب لا تتغير بدرجة الحرارة الثابتة، بدرجة النسب المئوية لكل المركبات لا تتغير أبدا، ولذلك ما بتسببش أي أمراض. المتأثر فقط هي الأم فيما بعد.
0: نعم يقول الله والوالدات يرضعن أولادهن
1: حولين كاملين، الله سبحانه وتعالى، أيوة الله سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن حولين كاملين، يعني بعد الحولين خلاص الطفل ما عادش محتاج إلى الرضاعة للأم، لما فيها من أضرار على الأم وليس على الطفل. الطفل هو حليب زي الحليب الصناعي اللي عتدي له من خارج.
0: دكتورة بالتأكيد قالت على أن هناك خرافات حول الرضاعة الطبيعية، طبعا أنتم قد فنتم هذا الخرافات.
1: لا، في خرافات يقول لك أنه لا، الخرافات هي إيش؟ أنه مثلا الثدي الصغير ما يفرزش كمية حليب كافية للطفل. يعني تقول لك لا، هذا والله صدرها صغير أو ثدي صغير، ما بيش طفل ما بيشبعش. الإضافة إلى أنه الشائعة الثانية أن الحليب خفيف، الطفل ما بيشبعش، بنضطر أن احنا ندخل الحليب الصناعي في وقت مبكر.
0: نعم.
1: وهذا ما بيعمل مشاكل صحية على الطفل فيما بعد، الحليب الصناعي. الثاني أنه خلاص الرضاعة الطبيعية، يعني الأفضل أنه الآن قد في حاجة اسمها الموضة الجديدة البرستيج.

0: الثدي بطريقة صحيحة؟
1: علشان أعرف أن الطفل أخذ الثدي بطريقة صحيحة، أولا لازم يكون وضعية الطفل، وضعية الطفل صح، الوضعية مش ما يكونش مستلقي استلقاء كامل في حضن الأم، لازم يكون مرتفع الرأس والظهر يكون مرتفعات مع مستوى، يعني الأم تكون حاطة الطفل على الذراع،
0: يعني يكون شبه مرتفع جالس.
1: شبه جالس. يلا تحاول أنه يأخذ الطفل الحلم، يعني الهالة اللي حول الحلمة، ما يأخذش بس الحلمة بس، لأنه الحلمة هنا بيعتبر غير الرضاعة غير صحيحة. لازم يأخذ من الهالة، نسبة دخول الهالة لازم تكون نسبة دخولها من الأسفل، من الأسفل أكثر من الأعلى، يعني فيكون في ظهور للهالة من الأعلى أكثر من الأسفل، عفوا العكس، إنه يكون أخذ جزء كبير من الأعلى أكثر من الأسفل، إضافة إلى يكون شفة الطفل الثنتين العلوية والسفلية بارزة إلى الخارج، يكون في انتفاخ في الخدود في خط الطفل، معناها أنه بيرضع بكمية بطريقة صحيحة. إضافة إلى الأصوات، الصوت، أنه في صوت للبلع، لبلع الحليب، معناها أن الطفل أخذ التقم الثدي بطريقة صحيحة. الألم، أنه ما يكونش في عند الأم ألم وأثناء الرضاعة، إذا في ألم اعرفي على طول أن الطفل هذا ما أخذش الثدي بالطريقة الصحيحة، أخذ الحلمة فقط وأثناء مص الحلمة بس بيعمل ألم. هذه العلامات اللي تدل على أنه أخذ الثدي صح.
0: نعم دكتورة، معنا سؤال قال: كيف تتعامل الأم مع تشقق الحلمات أو احتقان الثدي؟
1: تشقق الحلمات واحتقان الثدي، أولا احتقان الثدي دليل على أنها ما بترضعش بالكمية الكافية، هذا أول حاجة، يعني ما يحتقنش الثدي ويحتقن الحليب إلا أنه ما فيش رضاعة من الثدي هذا. أول شيء علشان احتقان الثدي لازم الأم ترضع من الثديين في الرضعة الواحدة، ترضع من الثديين، يعني ترضع من الثدي الأول إلى أن تحس أنه خلاص يعني انتهى مخزون الثدي الأول، وتنتقل إلى الثدي الثاني، لأن الرضاعة تستمر من 20 دقيقة إلى 45 دقيقة الرضعة الواحدة، مش 5 دقائق وقالت خلاص رضعت وكملت وشوية وقدو بيبكي قدو جاوع مرة ثانية وقالت رضعة مرة ثانية، الرضعة من 20 إلى 45 دقيقة. فلازم يكون في الرضعة الواحدة تناوب بين الاثنين، ترضع من الثدي الأول إلى أن ينتهي وبعدين تنتقل إلى الثدي الثاني. احتقان الثدي معناها أنه ما بترضعش من الثدي هذا بطريقة بكمية كافية، لذلك بيحصل احتقان. تشقق الحلمة معناها أنه الطفل بيلتقم حلمة الثدي، ما بياخدش الهالة، ما بياخدش الثدي بطريقة صح، فلما يحصل مص مع الوقت للحلمة تبدأ الحلمة تنفصل عن الثدي، فيحصل التشققات. هنا لما يحصل التشققات يبدأ يظهر الألم، لما يظهر الألم الأم توقف الرضاعة، تقول أنا خلاص عندي ألم في الثدي وعندي تشققات في الحلمة، أنا مش قادرة أرضع.
0: نعم.
1: فتتعامل معها بطريقة، أول حاجة تصحيح وضعية الجنين، أخذ يعني تتأكد أن الطفل أخذ الثدي بطريقة صح، إضافة إلى أنه يقول لك تعمل قطرات من الحليب، حليب الثدي نفسه حول الحلمة وتتركه يجف، إضافة إلى استخدام المراهم الطبية مثل البيبانثين اللي يعمل التئام، تهوية الجيدة للثدي، عدم استخدام الصوابين والمعطرات اللي تؤدي إلى التهاب حلمة الثدي، والملابس الناعمة الرطبة
0: استخدامها.
1: أيوة.
0: نعم دكتورة، ما رسائلكم للأمهات الحوامل والمقبلات على الولادة؟ طبعاً.
1: الرسالة الأولى أنه طالما اخترتي أن تكوني أم فلازم تدفعي ثمن الأمومية، وثمن الأمومية أول حاجة أنش تكوني أم مثالية في الرضاعة، أنش ما تتذمريش، أنش تنوي أنش تأخذي الطفل وترضعيه منش رضاعة خالصة، أنش تفهمي أولاً إيش فوائد الرضاعة مستقبلاً ليش وللطفل، كل ما رضعتي أكثر وكل ما كان في رضاعة خالصة بعيدة عن الحليب الصناعي، كل ما أنت ارتحتي مستقبلا من الأمراض المزمنة، من الإصابات والنزلات المعوية، واصل الطفل عنده إسهال، واصل عنده ألم ومغص دائما، وأنت في المستشفيات عنده حمى، عنده التهابات نزلات معوية، فيما بعد يعاني من أمراض مزمنة ممكن يؤدي إلى السمنة، إلى زيادة في الوزن، إلى أمراض مثل السكري، كلها هذه لازم أنت تحطي في بالش أنه هذه الأشياء ممكن تصير، يعني تحصل للطفل، فالأفضل أنه علشان أنا أتفادى كل هذه المشاكل أن أنا أحمي طفلي بل جهاز المناعي الطبيعي الذي خلقه الله له في الثدي، وأنش ترضعي رضاعة خالصة أول 6 أشهر.
0: دكتورة لدينا سؤال، قال أنها ولدت وجاها حمل وعمر جنينة وعمر مولودها 6 شهور، متى تنصحون مثلا أن توقف الرضاعة على المولود الأول كونها حامل بالمولود الثاني؟
1: في موانع، أول حاجة في موانع للحمل. إحنا تكلمنا عن ما تكلمناش عن طريقة ليش بنوقف الرضاعة. الرضاعة الطبيعية توقف في أكثر من موقف. أولا عندما يكون الأم والطفل منفصلين، يعني أخذوا الطفل أو الأم توفت لا قدر الله، أو مش قادرة ترضع الطفل بسبب أمراض مزمنة مثل الإيدز، مثل الأمراض التي تفرز أو الفيروسات التي تفرز في حليب الأم، إذا كان في مشاكل صحية، إذا كان الطفل عنده أساسا أمراض تمنع يعني أو تعيق هضم حليب الأم، في أمراض خاصة في الجهاز الهضمي يسموها autoimmune disease تحصل في الجهاز الهضمي تمنع، يعني يكون الطفل مش قادر أو يتحسس من حليب الأم، في هذه الحالة إحنا بنوقف الرضاعة. توقيف الرضاعة إضافة إلى موضوع الحمل المبكر، إنها تحمل وهي بترضع. إذا حملت الأم وهي بترضع، هنا واجب عليها أنها توقف الرضاعة.
0: في أي شهر مثلا من الحمل؟
1: مباشرة أول ما تعرف أنها حامل توقف الرضاعة، لأنه الآن أصبح أولا هم يقولون لأنه الطفل يمرض، هو ما يمرضش بقدر ما أنه ما عاد يوصلش الكمية الكافية من الحليب، لأنه خلاص أول ما يبدأ الحمل تقل نسبة الحليب في الثدي، إضافة إلى أنه الأم الآن تصبح بحاجة إلى توفير غذاء لمن؟ لطفلين، طفل بينمو داخل وطفل محتاج إلى الغذاء خارج، فتنهد صحة الأم، يبدأ المخزون ينتهي فيؤثر سلبا على الأم، فمجرد ما تعرف أنها حامل توقف الرضاعة.
0: دكتورة معنا سؤال، قالت أنا حينما أرضع ولدي بعد إرضاع ولدي يأتيه مغص وليدي، هل من أسباب المغص الوليدي الرضاعة الطبيعية أو الحليب الصناعي أو ما لا تنصحون بها؟
1: بعد الرضاعة إذا حصل مغص، طبعا حليب الأم ما يعملش أي مغص للطفل، الحليب الصناعي هو اللي يعمل المغص، يعمل الانتفاخات، يعمل الغازات. المغص بعد الرضاعة الطبيعية هي لسببين، يا إما أنه أنت لما كان بيرضع في مكان متهوي أثناء الرضاعة بيدخل هواء مع الرضاعة فيعمل انتفاخ وغازات، فلهذا بيحصل له مغص بعد الرضاعة، إضافة إلى أنه الطفل أساساً بيكون عنده غازات فتبدأ الأمعاء تتحرك، تمام؟ فأول ما يبدأ يرضع وتتحرك وفي غازات بيجي له مغصات، أما أن السبب هو الحليب لا.
0: وفي هذا النقطة ماذا تنصحون مثلا الأمهات بعد بعد بعد ما يرضعن أولادهم؟
1: بعد الرضاعة النصيحة الأولى، أول حاجة أنها تتأكد أولا أنه أخذ الحليب الثدي بطريقة صحيحة وما فيش هواء بيدخل مع الرضاعة. اثنين، أنه يكون بعد الرضاعة أنها تعمل أنها ترفع الطفل، يعني نسميه إحنا تركزيه، تركزه وتعمل على مساحات على الظهر إلى أن يبدأ الطفل بهضم الحليب اللي رضعة.
0: أشكركم دكتور على هذه المعلومات المفيدة والقيمة، ونشكر حضوركم إلى إذاعة آفاق FM.
1: شكرا جزيلا لكم، سعيدة جدا باستضافتكم لي، المعذرة إذا كان في أي تأخير أو تقصير في الإجابة على الأسئلة، وشكرا جزيلا لكم.
0: ما بيش أي تأخير ولا أي قصور، بالعكس استفدنا كثيرا. نشكركم على حضوركم على رغم انشغالكم بمستشفى الثورة ومع ذلك حضرتم إلينا، نشكركم كثيرا، وبإذن الله سبحانه وتعالى ستكون لنا حلقات أخرى في مواضيع أخرى في صحة الأم والوليد. كما نشكرهم مستمعين الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة، نشكر أختنا المخرجة الأستاذة سوسن مجاهد على متابعتها لنا، وإلى لقاء قادم بإذن الله سبحانه وتعالى في حلقات قادمة. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، معكم من الإعداد والتقديم فارس شوقي إدريس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: شاف. رسالتنا إلى النظام العميل، النظام الخائن للأمة العربية والإسلامية، النظام السعودي، نقول لهم ها أنتم في آخر فرصة وفي آخر أيام الهدنة، نقول لكم إذا لم تكونوا رجالا وتخرجوا مستحقات هذا الشعب ومستحقاته التي هي حقه ومحكه، فسوف ننتزعها غصبا عن أنفكم.
1: ولن تنفع الحوارات، لن ينفع معهم إلا السيف، ولن ينفع معهم إلا القتال، ولن ينفع معهم إلا أن نحاصرهم في البحر الأحمر وفي باب المندب وفي جميع أنحاء العالم.
0: ونحن في هذا اليوم نؤكد ونشيد على القوة الصاروخية والطيران المسير بأن يضربوا العدو ضربة إن تمادى واعتدى واخترق الأجواء اليمنية. ونقول يا آل سعود المجرمين، أمامكم خيارين، يا محمد عبد السلام وتبطل الجنان، يا يحيى سريع وكل يوم بيان.
2: وخرجنا تأييدا لبيان القوات المسلحة اليمنية، نقول العبارة التي قالها الإمام زيد بكل السعودي وآل سعود، والله ما يدعنا كتاب الله أن نسكت على احتلال بلدنا ونهب ثرواتنا وقطع مرتباتنا، وسنأخذها بالقوة وبحسب توجيهات السيد المولى عبد الملك بن بدر الدين الحوذي. نقول له
3: أننا جاهزون ومستعدون ومنطلقون في سبيل الله فداء لهذه الأمة وفداء لهذا الشعب وفداء لهذا البلد، لو كلفنا أن نضحي برؤوسنا في سبيل الله فلن نبالي.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عمه هيوب تشقال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم، يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمي الله بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قولي قولي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: انت داري ان الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاة وزكاة وجهاد.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمة قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: هل تشرب المشروبات الساخنة في أكواب بلاستيكية؟ قد تكون تعرض صحتك لخطر لا تراه. تعرض بعض أنواع البلاستيك للحرارة قد يؤدي إلى انتقال مواد كيميائية إلى الطعام أو الشراب، وقد يرتبط التعرض المتكرر لبعضها بزيادة خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان. احمي نفسك وأسرتك وتجنب استخدام الأكواب البلاستيكية مع المشروبات الساخنة، واختر البدائل الآمنة كالأكواب الزجاجية أو الكرتونية. الوقاية اليوم صحة تدوم. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
6: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
7: تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و98.5.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم اهدنا لما تحب وترضى واسلك بنا الطريقة المثلى واجعلنا على ملتك نموت ونحيا واجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور بصرنا وأبصارنا وجلاء همنا وحزننا. تكلمنا في المحاضرة السابقة عن نعمة هي من أعظم النعم التي أنعم الله بها على الإنسان وهيأها له في هذه الحياة، وهي نعمة الحيوانات بمختلف أنواعها، بكل ما بث الله في هذه الأرض من الدواب والحشرات والحيتان والأسماك وغيرها، كلها لها علاقة أكيدة بالإنسان وتنفع الإنسان في مجالات كثيرة في حياته على هذا الكوكب. تكلمنا أن هناك نوع خاص خصصه الله سبحانه وتعالى للإنسان، وكأنه خلق بشكل خاص وبطريقة خاصة ومن مواد خاصة ليكون هو الغذاء الرئيسي للإنسان. تلك هي الأنعام، الأنعام الذي ذكر الله سبحانه وتعالى أنها 8 أزواج، من الضأن 2 ومن المعز 2 ومن البقر 2 ومن الإبل 2، أي ذكرا وأنثى. فهي الذي أخبر الله سبحانه وتعالى أنه جعلها لنا وأنه ذللها لنا، وأنه كما قال أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا. كذلك بقية الحيوانات كالخيل التي تستخدم في التنقل وتستخدم في الجهاد في سبيل الله ونصرة دين الله، حتى اقترن لفظ الخيل بالجهاد وأصبح الخيل كناية عن الجهاد في سبيل الله. ولهذا في الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان جالسا فجاء إليه بعض الصحابة فقالوا يا رسول الله إنهم يقولون لا جهاد، أي بعض الناس بدأوا يشككوا في مسألة الجهاد في سبيل الله، فقال كذبوا، الآن بدأ الجهاد، أما إنها ستبقى طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. ثم التفت إلى اليمن وقال الإيمان يمان والحكمة يمانية والخيل معقود بنواصها الخير إلى يوم القيامة، أي أن الخيل التي هي كناية عن الجهاد ستبقى في هذا البلد وفي هذا الشعب العظيم، وهذا ما يشهد له الواقع اليوم. الله سبحانه وتعالى تحدث لنا عن الهدهد، ولأن فيه في قصة الهدهد وسليمان الكثير من الفوائد والعبر، سنكمل قصة الهدهد مع بلقيس ومع سبأ. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أن تكلم الهدهد عن اليمنيين وعن أنهم يعبدون الشمس من دون الله، وأنه قد وجد كما قال أحط بما لم تحط به، رد عليه سليمان عليه السلام وقال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. إذن هو لم يثق بكلامه الثقة المطلقة، وإنما جعل الأمر يتعلق بالإثبات من الواقع لما حكاه هذا الهدهد عن سبأ وملكة سبأ. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. فانتقل القرآن إلى مملكة سبأ وإلى عرش سبأ وإلى الاجتماع الذي عقدته ملكة سبأ مع كبار مستشاريها في المملكة لتطلعهم على هذا الأمر والحدث الخطير الذي وقع في قصرها. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. إذن هنا نقلت لهم المشكلة التي حدثت، وهو أنه ألقي إليها كتاب ووصفت هذا الكتاب بأنه كريم، يعني نقلت الواقع كما هو بدون أن تحاول أن تهذب أو تقلل من شأن هذا الكتاب.
إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ وافتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. إذن هنا في هذه الآية يجسد القرآن الكريم في قصة بلقيس مبدأ الشورى وأن الحاكم لا يستبد برأيه وإنما يأخذ الشورى من الخبراء ومن كبار القوم كما أمر الله بذلك نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم في قوله وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. فجمعت المستشارين وأخبرتهم بهذه القصة التي حدثت وهي إلقاء الكتاب وقالت أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون، أي أن هذا هو نظام لديها في مملكتها أنها لا تقطع في هذه الأمور الكبيرة إلا بالشورى مع أولي الشورى. وهنا أجاب هؤلاء أصحاب الشورى وردوا عليها ووضحوا لها الواقع الذي هم فيه والذي يمكن أن تستفيد منه في اتخاذ القرار الذي ستتخذه تجاه هذه القضية. فقالوا لها قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، ولكن في الأمر في الأخير أرجعوا الأمر إليها باعتبارها هي القائد الأول وهي صاحبة القرار، والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين، أي أن واجب أصحاب النصح والشورى هو أن يضعوا أمام القيادة ما لديهم من معطيات وما لديهم من معلومات قد تساعد اتخاذ القرار، ولكن في الأخير يبقى القرار هو للقيادة كما قال الله فإذا عزمت فتوكل على الله. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها. إذن هي رجعت إلى قاعدة مسلمة وهي أن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. إذن هي رجعت إلى القوانين البشرية وإلى عادة العادات الإنسانية التي تحدث في حالة الحروب، أي أننا إذا تمنعنا عن هذا الملك ثم جاءنا بجيشه ودخل إلى بلدنا فإنه سيفسدها وسيجعل أعزة أهلها أذلة. إذن واجبنا هنا هو أن نتدارى هذا الملك ونبحث عن حل لندخل في مصالحة معه أو أي شيء يجنبنا الحروب والدخول في صراع مع هذا الملك. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. هنا الملكة بلقيس تريد أن تقيس عقلية صاحب هذه المملكة وهو سليمان عليه السلام، هل هو من أصحاب الدنيا من أصحاب الهدايا والأشياء المادية التي قد تؤثر فيه المغريات المادية، أم أنه صاحب مبادئ وصاحب مشروع ولا يمكن أن يتأثر بهذه الإغراءات وهذه الهدايا الكبيرة التي أرسلت بها بلقيس إليه. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فلما جاء سليمان، لما جاء الرسول هذا سليمان عليه السلام بهذه الهدايا، رد عليه سليمان وقال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. إذن أراد سليمان عليه السلام أن يبين لبلقيس أن موقفه موقف ثابت وموقف لا يمكن التراجع عنه، وأنه ليس من أولئك الملوك الذي تغريهم الهدايا والتحف والأموال الطائلة. وبدأ بالتهديد، فلأنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم ولنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. فأحيانا يحتاج القائد إلى أن يشعر العدو بالخطر حتى يجعله يتراجع عن قراراته ويتخذ القرار الصائب في الاستسلام أو المصالحة. ثم بلغ سليمان عليه السلام أن بلقيس تريد أن تزوره إلى مملكته وأنها في الطريق إلى زيارته. إذن بعثت بالهدايا، ولكن كان الرد في هذه الخطوة غير إيجابي
وجاء بالتهديد، فذهبت بنفسها لتفدي مملكتها وشعبها أي يعني مشاكل أو حروب قد تفسد البلاد وتغير النعمة التي هم فيها، لأن الله يقول وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، يعني أن لها ملك كبير ولها دولة قوية وفيها من كل الخيرات. فقال سليمان عليه السلام لأهل دولته قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. أراد سليمان عليه السلام أن يظهر لبلقيس مدى قوته وأن يختبر عقليتها، يختبر عقلية هذه الملكة، هل هي إنسانة حكيمة، هل هي إنسانة واقعية، هل هي إنسانة منطقية، أم أنها إنسانة يعني عقليتها ضعيفة وسخيفة ويحودة ولا يمكن أن تقول بالحق وتعطي الجواب الصادق. فهنا يقول أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. ثم قال الله قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. إذن هنا يعرض الله سبحانه وتعالى لنا نوعين من القوة، نوعين من القوة تكون لدى الدولة. الأولى هي القوة الجسمانية التي تمثلت في هذا العفريت من الجن الذي قال أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وبالطبع سليمان يقوم من مقامك خلال ساعات وليس خلال دقائق أو ثواني. هذا العفريت هو يعبر عن القوة الجسدية والقوة المادية، لكن يعرض الله في الجانب الآخر القوة العلمية. القوة العلمية إذا امتلكت الدولة القوة العلمية التي من خلالها تعرف قوانين الله سبحانه وتعالى في هذه الأرض وتكتشف الكتاب كما قال الله سبحانه وتعالى، قال الذي عنده علم من الكتاب. نحن تكلمنا في المحاضرات السابقة أن الكتاب معناه القوانين، القوانين الكونية والفيزيائية والكيميائية وغيرها التي تحكم هذا العالم، والقوانين والسنن الإلهية كلها، كل القوانين تعتبر هي كتاب بمعنى أنها شيء ثابت ويعني لا يتغير. فهذا المخلوق له علم من الكتاب، قد يكون من البشر، قد يكون من الجن، قد يكون من الملائكة، الله أعلم، لأن الله عرفه بهذه الجملة الذي عنده علم من الكتاب، يعني أن لديه علم من العلوم الكونية والعلوم الطبيعية استطاع من خلالها أن ينقل هذا العرش من مملكة بلقيس إلى مملكة سليمان في أقل من ثانية. هنا قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، يعني خلال ثواني بسيطة والعرش موجود عندك. وهذه العلماء يدرسون هذه المسألة، هل هناك طريقة لنقل الأجسام في هذه السرعة وبهذه الطريقة بحيث ننقل ذرات هذا الجسم عبر يعني طريقة معينة من مكان إلى مكان آخر في هذه السرعة التي يقطع فيها عشرات يعني يقطع آلاف الكيلومترات في ثانية أو ثانيتين أو بضع ثواني، ولا زالوا يحاولون أن يجروا تجارب على هذه المسألة، مسألة نقل الأجسام عبر فكفكة يعني عبر تفكيك الذرات وجمعها مرة أخرى. أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده، يعني يظهر من الكلام أنه في ساعته وحينه رآه مستقرا عنده، يعني أنه أخذ بقول هذا الذي لديه علم من الكتاب. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. يعني المؤمن في كل حياته سواء كان ملكا أو مسؤولا أو غنيا أو فقيرا أو في أي وضعية من وضعيات الحياة يجب أن يتذكر نعم الله سبحانه وتعالى عليه، ألا يألف حينما ينعم الله عليك بالسلطة، ينعم الله عليك بالجاه، ينعم الله عليك بالمال، ينعم الله عليك بالقوة، بأي جانب من الجوانب لا يجب أن
تنسى فضل الله. ولهذا في السياق السابق حينما مر على وادي النمل قالت النملة يا أيها النمل اذكروا مساكن ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك. يعني في كل محطة يذكر نعم الله سبحانه وتعالى عليه ويعترف بهذه النعمة ويحاول أن يشكرها لكي يزيد الله سبحانه وتعالى له من هذه النعم. قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، لأن الشكر مقرون بالزيادة، لأن شكرت لأزيدنكم، وكفر النعم يعرضها

منصفة وإنسانة. عقلانية وإنسانة يعني تمتلك عقلية كبيرة، أم أنها إنسانة جاحدة ومكابرة وتنكر الحقائق الواضحة؟ فلم يبقي العرش على ما هو عليه، بل

0: أمام هذه المعجزة الإلهية التي
1: هزت تفجيرات صهيونية واسعة المرتفعات المحيطة بالقلعة في جنوب لبنان في مشهد أعاد الأنظار إلى الموقع الأثري الذي نال اعترافا دوريا قبل أيام. وتظهر صور أقمار صناعية في شبكة الجزيرة أن ثلاثة ندوب أرضية ظهرت على امتداد المرتفعات المحيطة بقلعة شقيف بين 28 من يوليو والثاني من أغسطس الجاري. وقال رئيس وزراء العدو ووزير حربه إسرائيل كاتس في بيان مشترك إن الجيش الصهيوني استخدم نحو 700 طن من المتفجرات في القصف على منطقة الشكيف بدعوى تدمير أنفاق. وتوثق الصور التغيرات الواسعة فوق سطح الأرض لكنها لا تثبت وجود أنفاق ولا تكشف مساراتها أو وظيفتها في حال وجودها. تنطلق في روما جولة جديدة من المفاوضات بين وفد السلطة والعدو الصهيوني برعاية أمريكية وسط استمرار العدوان وتدمير القرى الجنوبية اللبنانية. وأمام الانحياز الأمريكي الصريح ورفض تقديم أي ضمانات، تتأكد عبثية الرهان على التنازلات مقابل ثبات الميدان في فرض معادلة الصمود والسيادة.
2: في روما انطلقت جولة جديدة من المفاوضات بين وفد السلطة اللبنانية وكيان العدو الصهيوني تحت الرعاية الأمريكية، مفاوضات تأتي على وقع تصعيد عدواني غير مسبوق يتمثل بحرب إبادة عمرانية وتدمير ممنهج للقرى والبلدات في الجنوب اللبناني، بالتوازي مع تصعيد سياسي تمارسه واشنطن عبر سفيرها الذي بدد أوهام السلطة برفض أي التزام أو ضغوط على العدو. الموقف الأمريكي عشية جولة روما أسقط رهانات رئيس الجمهورية اللبنانية وفضح زيف التصورات بوجود انفتاح أمريكي مقابل التنازلات، حيث كشف السفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى أن الأولوية تظل لاستكمال ما وصفه بالعمل التقني، رافضا أي سقف زمني أو مقابل سياسي، مما يكرس سياسة الاستنزاف الأمريكية وتواطئها الكامل مع شروط العدو.
3: الهدف دائما وأبدا بالنسبة للأمريكيين هو إخضاع لبنان للمصالح الصهيونية، يريدون نزع لبنان من معسكر الرفض، رفض التطبيع، وبالتالي كل ما تقوم به الشخصيات وعلى رأس السلطة السياسية في لبنان هو لخدمة هذا الهدف.
2: هذه الجولة من المفاوضات تأتي لتؤكد صوابية قراءة المقاومة للمشهد اللبناني، إذ جدد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم تحذيره من عبثية هذا المسار التفاوضي، محملا السلطة السياسية مسؤولية الانخراط في مسار يضعف سيادة لبنان ويعطي العدو مكاسب مجانية دون مقابل.
3: إعادة التأكيد على الثوابت في موضوع إنهاء العدوان والانسحاب القوات العدو من جنوب لبنان وضمانة عودة الناس إلى الجنوب وأيضا إعادة الإعمار هي يعني الأمور الأساسية التي تطالب بها المقاومة في لبنان، وهذا ما س يعمل عليه، وكل شيء يناقض هذه الأهداف لا يجب أن تصنف، يعني لا يجب أن تعتبر بأنها أهداف تصب في المصلحة الوطنية.
2: أمام مشهد روما الغارق في التنازلات والشروط الإسرائيلية التعجيزية يظل الميدان هو الحكم، حيث تفرض المقاومة معادلتها الراسخة، السيادة الوطنية تصان بالصمود والتصدي، والانسحاب الكامل وغير المشروط هو الخيار الوحيد للعدو.
1: شيع الفلسطينيون في غزة جثامين 112 شهيدا انتشلوا من تحت أنقاض منازل عائلة أبو شريعة والحسينة، وتمكن الطواقم الدفاع المدني من انتشال 44 طفلا و37 امرأة وتسعة من كبار السن وسبعة من ذوي الاحتياجات الخاصة وسبع أسر تم مسحها من السجل المدني، فيما تبخرت جثامين 154 شهيدا. المزيد من التفاصيل مع مراسلتنا دعاء رقعة.
4: تبخرت مئات الجثامين وتبقى 112 جثمانا من عائلة أبو شريعة والحسينة، قصفهم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بداية الحرب على غزة، وظلت جثامينهم تحت الأنقاض.
5: يعني كان ابني وزوجته وأولاده هنا في بيت الوزير اللي هو خاله الدكتور مفيد الحسينة، وانضربوا ماتوا. أخوي إلو ابنه وزوجته وأولاده، إلي أختي أولادها جميعا، إلي أخت الأخرى لها ولدين، إلي أخو، إلي إخوان، إلي أولاد عم، إلي إخوالي المختار وغيره وغيره، كل مات هنا. فالحمد لله رب العالمين، حسبنا الله ونعم الوكيل وإنا إليه راجعون. ونشكر اليمن وشعب اليمن العظيم والسعيد كما يطلق عليه، والبلد الحر الوحيد في الدول العربية اليمن، نشكرهم على موقفهم الوحيد في العالم، الوحيد في العالم الذي وقف مع غزة هم والجمهورية الإسلامية.
4: الفلسطينيون حملوا الجثامين التي لفت بعلم فلسطين، وبينهم 44 طفلا و37 امرأة، وطافوا شوارع غزة التي عمها الحزن.
6: هذه الجماهير التي تشيع العشرات اليوم من شهداء عائلة أبو شريعة وعائلة الحسينة هي دليل واضح على حرب الإبادة وحرب الهجمة الشرسة التي قاد هذا الاحتلال بحق العوائل الفلسطينية. لكن نقول بأن هذه الجماهير التي تأتي اليوم بالآلاف لتشييع هؤلاء الشهداء هي رسالة واضحة، رسالة استمرار لرفض كل أشكال العدوان على أبناء شعبنا في قطاع غزة، وأيضا هي رسالة التفاف هذه الجماهير حول برنامج المقاومة في مواجهة هذا الاحتلال الصهيوني.
7: نقول أن هذه الدماء الطاهة ستكون هي نباسا وهداية لأطفالنا، لشيوخنا، لنسائنا، لأمهاتنا، من أجل أن نستمع في هذا النضال والكفاح في هذا العالم الذي لا يرى إلا بعين واحدة. هذا هو الوجه الحقيقي لهذا العدو المجرم. كل الشهداء وأغلبهم هم من الأطفال والشيوخ والنساء، لذلك مطلوب تقديم هؤلاء القتلة والمجرمين إلى محاكمات عادلة من أجل محاكمتهم. أنا الأوان لأن نكون أمام تحرك وطني وشعبي وجماهيري وقانوني ومؤسساتي واسع في كافة المحافل الدولية والساحات والميادين، من أجل أن ننتصر لهذه المظلومية ولشعبنا الفلسطيني، ومن أجل محاربة هذا العدو وتقديمه لمحاكمات عادلة.
4: وبدأت طواقم الدفاع المدني في عملية انتشال الشهداء في 14 من يوليو الجاري لتكشف عن بشاعة المجزرة ومأساة بقاء 8000 جثمان واجهوا ذات المصير.
8: وتعكس هذه الصورة جزءا من معاناة مستمرة في الحرب على غزة. آلاف الجثامين لا زالت تحت أنقاض البنايات ولا أحد يستطيع الوصول إليها. دعاء رقاء المسيرة، غزة، فلسطين المحتلة.
1: تصر حكومة العدو الإسرائيلي على مواصلة عدوانها ضد قطاع غزة وترفض الانسحاب من القطاع، مع انحياز واضح من مجلس ترامب وسعيه لتحقيق شروط العدو ونزع سلاح المقاومة الفلسطينية.
9: كعادتها لجأت حكومة العدو الإسرائيلي إلى الالتفاف على مطالب وقف العدوان والانسحاب من قطاع غزة، متذرعة بموضوع حماية المغتصبات. وقد عبر المجرم نتنياهو عن رفضه لهذه المطالب زاعما أنها تشكل مكافأة لحماس وتهديدا لأمن الكيان.
10: هناك لغة مبهمة فيما يتعلق بالصياغة، يقولون مثلا تتجرد حماس من السلاح الثقيل. ما هو السلاح الثقيل؟ هل الار بي جي سلاح ثقيل أم خفيف أم متوسط؟ ومن سيعطي؟ وماذا سيحدث لسلاح أفراد شرطة الفلسطينيين الذين سيكونون من عناصر حماس؟ أي إن هناك عددا كبيرا من البنود الإشكالية التي لا داعي لتفصيلها، لكنها إشكالية من وجهة نظر إسرائيل، وهي بعيدة كل البعد عن كونها تجريدا لحماس من السلاح.
11: في إسرائيل يقولون أننا لن نقدم أي تنازلات بناء على كلمات فارغة، وهكذا يقول لنا اليوم مسؤول سياسي بأنه لن يكون هناك أي التزام إسرائيلي بشأن إيقاف الهجمات في غزة، وإسرائيل تتقدم بناء على النتائج في الميدان وليس بناء على تصريحات حماس التي هناك شك كبير في وجود رغبة لديها لتطبيقها. والموضوع يتعلق بحدث سيء لإسرائيل، وفي مجلس السلام يفهمون أن حماس لا تملك نية حقيقية لإيقاف كامل نشاطها العسكري.
9: طبيعة المواقف الرافضة لأي تنازل صهيوني عبر عنها وزراء صهاينة طالبوا بإعادة النظر بالاتفاق بشأن قطاع غزة، وقد دعا هؤلاء إلى التصويت مجددا على الاتفاق داخل حكومة العدو.
12: هناك عدة ثغرات هامة، وقبل أن نفكر في هذا الأمر نريد أن نتأكد على سبيل المثال عندما يمكن لكل شخص في غزة أن يحمل سلاحا شخصيا، فإن غزة تسيطر عليها بنادق الكلاشينكوف وليس بسبب الأنفاق أو الصواريخ، وما دام هناك سلاح شخصي ينتمي لحماس فإن حماس باقية عمليا.
13: עזבו, תיסוגו עכשיו, זה 400 רגל, אני לא יודע כמה זה במטרים. תוך רצועת עזה, המשך החיסולים הממוקדים על אף...
14: ترغب إسرائيل في إخراج الأسلحة من قطاع غزة، بينما حماس بحسب التفاهمات لا تتفق حقا على التفكك بشكل كامل ونهائي من أسلحتها سواء الخفيفة أو الثقيلة، وفي إسرائيل يريدون الاستمرار، وكذلك المنظومة الأمنية ترغب في مواصلة عمليات الاستهداف المحددة والاغتيالات، وربما القضية الأكثر مركزية هي انسحاب الجيش الإسرائيلي من داخل القطاع، حيث تصر إسرائيل على البقاء في الخط الأصفر من أجل حماية المستوطنات في غزة. في غزة.
13: بإسرائيل היו רוצים להמשיך ומערכת הביטחון היו רוצים להמשיך בסיכולים הממוקדים.
9: يشار إلى أن المخاوف تتعاظم لدى الإدارة الأمريكية من زيادة العزلة الدولية لكيان العدو في ظل الدعم الأمريكي اللامحدود والشراكة الكاملة في الحرب على المنطقة.
1: أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاء استمرار المحادثات بين إيران وسلطنة عمان بهدف تنظيم حركة ملاحة آمنة في مضيق هرمز، وقال بقائي إن هذه المحادثات تجري كحوار بين البلدين على ساحل مضيق هرمز، وتركز على تحديد مسارات عودة آمنة للسفن بما يضمن الحقوق السيادية ويراعي في الوقت نفسه اعتبارات الأمن القومي لكل من إيران وسلطنة عمان. وأشار إلى أن المحادثات حظيت حتى الآن بتقييم إيجابي على المستويين الفني والسياسي، موضحا أن طهران ومسقط تعملان على تطوير الآليات اللازمة لوضع ترتيبات مستقبلية لإدارة حركة الملاحة في هذا الممر الاستراتيجي. وأضاف أن النتائج النهائية للمحادثات سيتم الإعلان عنها فور اختتامها. تنتظر الولايات المتحدة الأمريكية اتفاقا إيرانيا عمانيا في مضيق هرمز. تصريحات الخارجية الأمريكية بشأن وجود تقدم في المفاوضات ظهر كمحاولة للتغطية على الانتكاسة الأمريكية وفشل خيارات الضغط على إيران.
15: الولايات المتحدة تتبنى إعلانا عن تقدم في مفاوضات لا تشارك فيها تتعلق بمضيق هرمز. إيران استبقت الإعلان الأمريكي وأكدت أن المباحثات منحصرة بين طهران ومسقط وهي جهود ليست جديدة. تنسب التصريحات الأمريكية إلى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الذي يقول إن المفاوضات أحرزت تقدما لكنها لم تصل إلى شيء، إنها محاولة ملحة ومفضوحة لإنقاذ ترامب بعد أن أعلن عن مفاوضات أمريكية إيرانية. أكدت الخارجية الإيرانية أنه لا تفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية. في المباحثات الإيرانية العمانية المستمرة ثمة تقدم وسط استمرار النقاشات. يتعلق النقاش بآلية العبور من مضيق هرمز وفقا لمقترحات عديدة بينها التنسيق العماني مع إيران بشأن الخروج من المضيق ومنح ترخيصات للعبور. المحطة الحالية نتاج الانتكاسة الأمريكية في الحرب العدوانية على الجمهورية الإسلامية بعد مراحل من الاعتماد على رهانات بينها الحصار ثم التصعيد على مدى أقل من أسبوعين، وصولا إلى محاولة العودة إلى التهديد بالحرب الشاملة. المعالجات الأمريكية استمرت في الاتكال على الاستعراض حتى بأكاذيب مفضوحة على غرار الزعم بوجود مفاوضات تنفيها إيران، ويؤكد الوسطاء أن المباحثات بعيدة عن الولايات المتحدة لكنها مرتبطة بمضيق هرمز. تضع إيران شروطا لفتح مضيق هرمز: الالتزام الأمريكي بمذكرة التفاهم بالصيغة التي عرفتها إيران في الوثيقة، ويحق إيران في إدارة المضيق والتنسيق مع سلطنة عمان. انسداد الأفق وانعدام الخيارات بعد استخدام الولايات المتحدة مسارات متعددة في الحرب يقود إدارة ترامب إلى إعلان رفع الحصار بالتزامن مع التوصل إلى اتفاق بين إيران وعمان. سيكون ذلك مخرجا متاحا ونزولا أمريكيا تدريجيا بدلا من السقوط.
1: أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أن بلاده ستواصل الدفاع عن حدودها وسيادتها، لكنها لا تسعى إلى توسيع رقعة الحرب، مشددا على أهمية تعزيز التماسك الداخلي بما يحول دون استغلال الأعداء لأي نقاط ضعف داخلية. وأضاف الرئيس الإيراني أنه يجب السعي في ظل هذه الظروف إلى بناء مجتمع لا يطمع فيه العدو ولا يتمكن من التسلل إليه أو تفكيك نسيجه الاجتماعي والقضاء عليه. وأشار بيزشكيان إلى أن تعزيز الوحدة والتماسك المجتمعي يمثلان ركيزة أساسية في مواجهة التحديات، مؤكدا أن صلابة الجبهة الداخلية تعد عاملا حاسما في حماية البلاد من التهديدات الخارجية. قالت مصادر أمنية بحرية لرويترز إنه تم استهداف سفينة مينوان بايونير للبضائع السائبة بمقذوف مجهول قرب سواحل سلطنة عمان، وهي تبحر في مضيق هرمز اليوم، وإن الطاقم غادر السفينة لكن أحد البحارة مفقود. وذكرت مجموعة فانغارد البريطانية لإدارة المخاطر البحرية في بيان منفصل أن المقذوف أصاب غرفة المحركات بينما اندلع حريق في منطقة الإقامة. وفي وقت سابق أبلغت سفينة شحن لم يذكر اسمها هيئة عملية التجارة البحرية البريطانية بأنها أصيبت بمقذوف مجهول على مسافة 20 ميلا بحريا شمال شرق مدينة غصب العمانية. يأتي هذا فيما ارتفعت أسعار النفط 1% اليوم بعد أن تراجعت بشكل حاد في الجلسة السابقة، وسط مخاوف من استمرار تعرض الإمدادات من الشرق الأوسط للخطر. كشفت وثائق مسربة من شركة إلبت سيستمز الإسرائيلية للسلاح نشرتها صحيفة هآرتس أن أبو ظبي وجه طلبا عسكريا عاجلا إلى كيان العدو في ذروة العدوان على اليمن لتتأكد حقيقة تموضع الإمارات كركن متقدم في المحور الصهيوني الأمريكي الذي يدعو المجرم نتنياهو إلى بنائه.
8: في أحدث مقابلاته أعاد مجرم الحرب نتنياهو تقسيم المنطقة بحسب أهواء الصهيونية إلى ما أسماه محورا شيعيا قائما وآخر سنيا في طور التشكل، داعيا إلى بناء تحالف مع الدول العربية لمواجهتهما معا، وهو ما تقدمت دويلة الإمارات لملاقاته. فالإمارات لا تنتمي إلى أي من المحورين اللذين سماهما نتنياهو، بل تحتل صفاً متقدماً في المحور السيو-أمريكي نفسه. وكل يوم يتضح هذا الاصطفاف أكثر، خصوصاً في ظل ما نشرته صحيفة هآرتس عن وثائق مسربة من إلبت سيستمز كبرى شركات السلاح الإسرائيلية تظهر أن أبوظبي وجه طلباً عاجلاً للعدو غداة العملية اليمنية على أبوظبي في 17 يناير 2022، بما يؤكد التورط الصهيوني في العدوان على اليمن والذي نفذته السعودية والإمارات منذ العام 2015. الوثائق تكشف عرضاً لمنظومات هرمس 900 المسيرة بقيمة أولية 180 مليون دولار قابلة للتوسع إلى 45 طائرة ب1.3 مليار، وقائمة أمنيات إماراتية بأربع طائرات تجسس لاعتراض الاتصالات والحرب الإلكترونية، ومشروعاً لإنتاج 6000 عدة يرجح أنها لتحويل القنابل إلى ذخائر موجهة، إضافة إلى وفد من وزارة الحرب الصهيونية زار الإمارات في مارس 2022 لبحث دفاع جوي مشترك. ألافت أن المسيرات الإسرائيلية سوقت بقدرتها على رصد الإطلاق أبعد من حدود الإمارات في إشارة إلى مراقبة اليمن. وأشارت هآرتس إلى أن صادرات السلاح التابع للعدو الإسرائيلي لدول اتفاقيات الذل والتطبيع بلغت 9 مليارات دولار منذ 2021، بينها صفقة مموهة ب2.3 مليار حددت الإمارات زبونها. الأمر لم يقف عند هذا الحد، والمشاركة الإماراتية في المشروع الصهيوني تكاملت خلال العدوان الأخير على الجمهورية الإسلامية، فقد أشارت هآرتس إلى نشر بطاريات القبة الحديدية بطواقم صهيونية على أرض الإمارات
16: فيما كانت وول ستريت جورنال الأمريكية قد تحدثت عن عدوان وضربات إماراتية على إيران، وكشفت الصحيفة عن تحريض أبو ظبي لترامب للتصعيد بشكل أشد ضد إيران، فضلا عما كشفته تقارير عن زيارة سرية للمجرم نتنياهو التقى فيها محمد بن زايد. وبما تقدم وغيره مما خفي، لم تعد الإمارات مجرد طرف في اتفاقيات الذل، بل تحولت إلى ركن متقدم في المشروع الصهيوني الأمريكي، يستقي السلاح والحماية من الكيان المحتل والمجرم بهدف رسم خرائط المنطقة على حساب محور المقاومة، بما يخدم الصهيونية العالمية.
17: We bring good news to the Middle East, and I hope together we can do more.
1: في أربعينية الإمام الحسين عليه السلام يرسم الإيرانيون لوحة شعبية تؤكد تمسكهم بالقيم الخالدة واستعدادهم لمجابهة الطواغيت.
18: يفيض المشهد هنا بالعزيمة، طوفان بشري هادر على امتداد جغرافيا الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مشاركة حاشدة في مراسم أربعين الإمام الحسين عليه السلام، تتعانق رايات الثأر مع رسائل الصمود.
19: الزخم الشعبي الكبير والحضور الواسع في مراسم الأربعين رغم مختلف التهديدات والتحديات يؤكدان تمسك الشعب بموقفه واستعداده لإيصال رسالته في مواجهة المستكبرين الذين مهما بلغ غرورهم فإن مصيرهم الزوال.
20: الرئيس الأمريكي المجرم يتفوه ويثرثر كثيرا، لكنه سيتراجع في نهاية المطاف أمام إرادة هذا الشعب الذي تعلم من مدرسة الإمام الحسين عدم التراجع ورفض الخضوع.
18: كل خطوة هنا هي صرخة تحد في وجه الاستسلام والغطرسة، شيبا وشبابا يجددون البيع لمواجهة حرب تستهدف صميم الأمة وتسعى لحذف إيران من الخارطة.
21: أتينا إلى المسيرة ليفهم الجميع بأننا باقون على هذا الطريق، نحن وأبناؤنا من بعدنا، ولن نسمح للعدو الخبيث بأن ينال من بلادنا، ونقول لسيدنا الشهيد أن دمائك ستبقى حاضرة حتى نثأر لك.
22: على العدو أن يعلم بأن أحرار العالم والشعب الإيراني لا يقبل الدين كإمامنا الحسين عليه السلام. سنواصل درب الشهداء ولن نتخلى عن قيام ومبادئ ثورتنا حتى الشهادة.
18: من عاشوراء الحسين عليه السلام يستمد الأحرار درسا سرمديا يتوارثونه جيلا بعد جيل.
23: في مسيرة الإمام الحسين عليه السلام يجدد الإيرانيون العهد ويؤكدون مواصلة النهج الحسيني في مجابهة الأعداء. علي جعفر، المسيرة، طهران.
1: تقام في محافظة كربلاء العراقية عدد من المعارض لصور شهداء محور الجهاد والمقاومة من اليمن والعراق وفلسطين ولبنان وإيران الذين ارتقوا في معركة التحرر ومقارعة العدو الصهيوني الأمريكي ونصرة القضية الفلسطينية.
24: على الطريق الممتد نحو قبلة الأحرار تتلاشى حدود الجغرافيا لتلتئم جراح الأمة من بين آلاف المواكب على طريق الأربعين. يقف الموكب اليمني شاخصا بشجنه الخاص، خيمة بسطت ظلها من جبال اليمن إلى أرض العراق، وضعت على أكتافها أوجاع وطن جعل من كربلاء بوصلة للوفاء.
25: كما تشاهدون في هذا المعرض هو محور المقاومة المتمثل بشهداء المحور من الأخوة في اليمن الصابر المقاوم والأخوة في حزب الله وحركة أمل المقاومة والجمهورية الإسلامية، لا سيما على رأسها قائدنا وشهيدنا الإمام الخامنائي.
24: وعلى جانبي الموكب تترصف صور شهداء اليمن والمقاومة على طريق القدس كرايات ثبات لم تكن مجرد إطارات معلقة، بل حكاية دم تلتقي عندها أدمع الزائرين لترسخ في وجدان المشاية أن جبهة الحق واحدة، وأن دماء هؤلاء الشهداء هي امتداد حقيقي للنداء الحسيني.
0: أن شهيد لا تحده لا منطقة ولا دولة، بل هو هي شهادة من أجل الإسلام، شهادة من أجل العقيدة.
2: نحن إن شاء الله يعني سنكمل هذا المسير، لو قتلونا، لو ذبحونا، لو فعلوا بنا ماذا يريدون، نحن ثابتون على هذا الخط والنهج.
24: يمتزج كرم الخدمة بألم الفقد وعزة الموقف، يغادر الزوار المكان وفي ذاكرتهم رسالة حية جسدها الموكب اليمني، أن الحسين ليس مجرد تاريخ يبكى، بل هو نهج شهادة يتوارثه الأحرار جيلا بعد جيل.
3: هنا وعلى أعتاب كربلاء لا تتحدث الصور عن الموت، بل تروي سيرة خلود. أتى اليمنيون بشهدائهم إلى هذا الطريق ليقولوا للعالم أن الدم الذي أريق في عاشوراء ما زال يكتب مواقف العزة في كل ميدان. لقناة المسيرة الفضائية، سبأ الأوسي، كربلاء المقدسة.
1: تمضي القوات المسلحة بخطوات ثابتة صوب تكريس معادلة الرد في سياق خطوات الحصار بالحصار. عملية اليوم في مطار نجران يقرأها على ضوء معلومات أو نقرأها على ضوء معلومات المصادر المفتوحة في هذا التقرير.
5: خلف نجاعة الضربات العسكرية للقوات المسلحة اليمنية تكمن نافذية القوى الاستخباراتية التي تمثل مفتاح خرائط بنك الأهداف السعودية. في هذا الإطار جاءت عملية اليوم في مطار نجران، والتي ضربت هدفا حساسا للعدو السعودي وفقا لمتحدث القوات المسلحة. المطار وإن كان بواجهة مدنية، إلا أن معلومات وصور المصادر المفتوحة تظهر استخدامات عسكرية، ما جعله قاعدة جوية مزدوجة الاستخدام. يظهر التحليل البصري بنية تحتية عسكرية تضم مرافق مخصصة للطائرات المسيرات، تؤوي طائرات وينغ لونغ 2 القتالية غير المأهولة تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية، كما في الموقع رقم 1، بالإضافة إلى مبان أخرى للاستخبارات والمراقبة والاستطلاع مختصة بتنفيذ عمليات فوق اليمن، كما في الموقعين 4 و6، وهي مبان إدارية لوجستية محصنة تدعم عمل القوات المتمركزة في القاعدة وتوفر البنية التحتية اللازمة للإدارة والقيادة والسيطرة. وفي الموقع 2 و3 و5 تظهر صور الأقمار الصناعية انتشار منظومات دفاع جوي باتريوت نيو سام سايت في مواقع مستحدثة، بالإضافة إلى بطارية أرليكون سكايجارد. الأهم من الهدف الذي ضربته المسيرة اليمنية هو الهدف من العملية ذاتها، والذي يأتي في سياق الرد. وقد جاءت عملية اليوم ردا على اختراق مسيرة سعودية أجواء صعدة وحجة، وفق ما ورد في منشور القوات المسلحة المذيل بأن أي خرق لن يمر دون رد.
1: في المحافظات الخاضعة للاحتلال السعودي تتفاقم أزمات الغاز والوقود رغم وفرة الموارد وغياب الحصار، لتتحول حياة المواطنين إلى طوابير ومعاناة يومية. تقرير يرصد واقعا ويكشف نموذجا من الأزمات المتراكمة ومحاولات تعميمه على مختلف المحافظات اليمنية بغرض زيادة معاناة كافة اليمنيين.
6: هذا هو المسار السعودي، شوفوه المسار السعودي اللي بنمشي عليه لنا.
7: من جديد تعود طوابير الغاز لتتصدر المشهد في مدينة عدن وبقية المحافظات الواقعة تحت السيطرة السعودية، بحلقة جديدة من سلسلة أزمات متراكمة لم تغادر حياة السكان منذ سنوات. مشهد يتكرر مع كل أزمة، بينما تمتد الطوابير أمام محطات التعبئة ونقاط التوزيع في وقت تتعاظم فيه معاناة المواطنين بين شح الغاز وانقطاع الكهرباء وأزمات الوقود والمياه في مناطق لا تعاني حصارا ولا إغلاقا للمواني أو المنافذ.
6: هذا المسار السعودي، شو هو؟
26: هذا مسار غاز.
4: أدافع أبي دافع.
7: ولم تتوقف تداعيات أزمة الغاز عند حدود المنازل والمطابخ والمطاعم، بل انعكست مباشرة على حركة النقل والمواصلات، حيث وجد آلاف المواطنين أنفسهم عالقين في الشوارع لساعات طويلة بانتظار وسائل نقل عامة غابت بسبب شح مادة الغاز، لتتحول رحلة التنقل اليومية إلى معاناة إضافية تثقل كاهل السكان.
10: بسبب أزمة الغاز كيف الناس بيعسين براعين بالخط، كلهم راعين باصوا شلهم لهم ما يقارب.
7: وفي وقت يزداد فيه اختناق المواطنين، تتجه أصابع الاتهام نحو شبكات الفساد التابعة للسلطات المرتزقة التي يتهمها المواطنون باحتكار كمية الغاز وتهريبها إلى السوق السوداء لتحقيق أرباح طائلة، إذ توثق تسجيلات مصورة مظاهر الفوضى والتلاعب في استقبال مقطورات الغاز وتأخير توزيعها في مشهد يشهد بأن من يدير المحافظات المحتلة ليسوا سوى سماسرة حروب وتجار أزمات. أما في مارب المحافظة التي تضم حقولا للنفط والغاز فتبلغ المفارقة ذروتها، فهناك يقف المواطن في طوابير أمام محطات الوقود أياما طويلة في وقت تنتعش فيه الأسواق السوداء وتزداد أرصدة قادة المرتزقة في صورة تختزل واقع المناطق الواقعة تحت الاحتلال السعودي.
11: صراحة نعاني والله من البترول ومن أزمة البترول، مع أن احنا في بلاد البترول نفسها. فأنا لي تقريبا حوالي 10 يوم وأنا أنتظر أعبي بترول، والله ما قدرت أعبي بترول وأنا مواطن من مارب.
7: ورغم الموارد والسيطرة على حقول النفط والغاز والموانئ المفتوحة وغياب الحصار، ما تزال الأزمات تتوالد في المحافظات الواقعة تحت الاحتلال السعودي، في مشهد يؤكد أن قيادتها تتبنى نهجا يبقي اليمن غارقا في الأزمات ويعمق معاناة المواطنين. وفي ظل هذا المشهد تواصل السعودية السعي إلى تعميم النموذج الذي فرضته على عدن وبقية المحافظات الخاضعة لسيطرتها، نموذج عنوانه طوابير الغاز والوقود والأزمات المعيشية المتلاحقة والانفلات الأمني والاغتيالات والتصفيات، في محاولة لنقل هذا الواقع المثقل بالمعاناة إلى كل اليمن.
1: وصلنا للختام، وللمزيد تابعونا على موقعنا الإلكتروني المسيرة .net.ye. في أمان الله.

تقبر يا رب، إما أنت قبور يا رب، إما أنت قبور بيت اليوم بمعنى.

الله حصل له نقص في الاكسجين، عانى من عانى معانا بسبب نقص العلاجات، فعلا عانى بسبب نقص العلاجات وما وصل للحاله هذه الا بسبب ما الحصار.

0: افتخارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، وردا على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا، تمكنت قوات الدفاع الجوي في القوات المسلحة اليمنية بفضل الله تعالى من إسقاط طائرة أمريكية نوع MQ-9، وذلك أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء محافظة صعدة، وذلك بصاروخ أرض جو محلي الصنع. وتعد هذه الطائرة هي السابعة من نوعها التي تم إسقاطها خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إسنادا لغزة. وضمن المرحلة الرابعة من التصعيد والمتعلقة بمنطقة العمليات البحرية، نفذت القوات البحرية والقوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية مشتركة استهدفت من خلالها سفينة جورتون في خليج عدن، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله. وجاء استهداف السفينة لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة.
1: نحن شعب حر عزيز بعزة الإيمان.
2: تحرير اليمني صارم، بالله سنشتد الظالم.
1: نحن لن نقبل أبدا أبدا أبدا باستمرار الحصار والتحكم بنا في موانئنا، في مطاراتنا، في بضائعنا، في حركة مرضانا ومسافرينا، في كل شؤون حياتنا.
2: الغضب اليمني العالم سيجد في المدن المعاصر، لن يبقى اليمني محافظ. سنزيل العدوان الجائر.
1: وإذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل لورط نفسه في العدوان الشامل على بلدنا، اتجه للتصعيد بدلا من أن يحترم نفسه وأن يكف عن حصارنا، أن يكف عن هذا التدخل الدنيء الوقح. لا يتصور أن المسألة نزلة، المسألة مختلفة تماما. المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.
3: فوضناك فوضناك
4: فوضناك فوضناك
3: يا قائدنا، فوضناك
4: يا قائدنا، فوضناك
3: وأيدناك أيدناك
4: أيدناك أيدناك
3: وإحنا سلاحك في يمناك،
4: وإحنا سلاحك في يمناك.
1: لن يتمكن السعودي ولا سيده الأمريكي ولا البريطاني ولا الإسرائيلي ولا أحد في هذه الدنيا من استعبادنا ومصادرة حريتنا وكرامتنا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله.
2: يبقى صعوبة المال يا الله، يبقى صعوبة المال يا الله، وسيأتيك الرد الأعظم، وسيأتيك الرد الأعظم.
1: ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر، والله وعدنا بالنصر. والقاء لذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، لينصرنه الله.

قادمون لا متراجعين ولا يائسين ولا محبطين، قادمون بإذن الله تعالى ومتقدمون إلى الأمام قدما قدما لإنجازات أكبر وانتصارات أعظم ونجاحات أكثر وثبات أقوى بإذن الله سبحانه وتعالى.

الإسلام لا يجيز أبدا الاعتداء على الجيران، ناهيك على الجيران المسلمين وناهيك على المدنيين والأعيان المدنية وصالح المسلمين، وكل هذا له ثمن.

اليمن يثبت الردع بضرب هدف حساس في نجران ويحذر العدو من انتهاك الأجواء. رسائل السفن في البحر الأحمر تعكس عزلة متزايدة للموانئ السعودية. الشيخ نعيم قاسم: المقاومة باقية والعدوان على لبنان مشروع أمريكي إسرائيلي.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتكم، وبألا تظلموا، ألا تهانوا، ألا تقهروا، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا. أنا فداء لكم لعزتكم، لكرامتكم، لأن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله، ولا يستعبدكم أحد من دون الله.

يحذر العدو السعودي المجرم من تكرار أي محاولة لخلق الأجواء أو عدوانا يستهدف بلدنا، فإنه سيقابل برد شامل باستهداف مطاراته ومصالحه الحيوية في البر والبحر. نؤكد على جاهزية القوات المسلحة بكافة تشكيلاتها لأي خيارات يتخذها السيد القائد يحفظه الله، وأن يدها على الزناد لتنفيذ التوجيهات في إطار فك الحصار السعودي الأمريكي عن شعبنا العزيز وإخراج المحتلين.

0: المشكلة فيما يتعلق بالنظام السعودي هو الحقد على هذا الشعب، والذي جعله يتبنى سياسة سلبية عدوانية على مدى عقود من الزمن. يعني لا نعرف منذ عقود من الزمن أي مرحلة تغيرت فيها السياسة السعودية نحو اليمن والشعب اليمني على أساس إيجابي وفق مبدأ حسن الجوار والمصالح المشتركة والتعاون الأخوي بالاستناد إلى الانتماء الإسلامي والعربي والجوار وغير ذلك. والشعب اليمني يعرف هذه الحقائق بشكل واضح، حتى في ظل النظام الرسمي السابق وانبطاحه في العلاقة مع النظام السعودي، تقديمه للتنازلات في ملفات كبيرة جدا مثل ملف الحدود وغيره، مع كل ما قدمه من تنازل وما كان عليه من عمالة وخيانة لم يفد ذلك شيئا، وبقي التعاطي قائما على أساس التوجهات السلبية والتعامل السلبي تجاه شعبنا اليمني. لكن ما فاق من المشكلة أكثر وجعل الأمر يسوء أكثر هو ارتباط النظام السعودي بالأجندة الأمريكية والإسرائيلية تجاه شعوب هذه المنطقة وفي مقدمتها اليمن، وهذا جعل الدور السعودي دورا سيئا جدا تجاه شعبنا وبلدنا.
1: شكرا.

0: وجاهزيتنا على كل المستويات لأي تطورات، متوكلين في ذلك على الله وواثقين ومستعينين به سبحانه وتعالى.
1: هزوا الوجود وزلزلوا الأرض، إن اليهود تآكلوا عظا. يا أيها الجند الذين بهم يأتي الإله وأمره يقضى. يا أيها القوم الذين لهم
2: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وإب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوقاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: شعار وآتوا حقه يوم حصاده. دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: هل تشرب المشروبات الساخنة في أكواب بلاستيكية؟ قد تكون تعرض صحتك لخطر لا تراه. تعرض بعض أنواع البلاستيك للحرارة قد يؤدي إلى انتقال مواد كيميائية إلى الطعام أو الشراب، وقد يرتبط التعرض المتكرر لبعضها بزيادة خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان. احمي نفسك وأسرتك وتجنب استخدام الأكواب البلاستيكية مع المشروبات الساخنة، واختر البدائل الآمنة كالأكواب الزجاجية أو الكرتونية. الوقاية اليوم صحة تدوم. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: مش وقته خالص.
4: اش في مالك خوفتنا؟
3: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
4: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح قاوب وليت
3: بث لي. انت فيك الخير.
4: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
3: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
5: لحظة، أنت رقمك 7-0؟
3: أيوة.
5: خلاص سهله، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
6: سفري
7: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
5: ها وانا كمان جزع لي معك سفري.
1: 7-0 أصالة وتواصل.
8: تشجيعا ودعما للأسر اليمنية المنتجة، وتكريما لدورها في دعم الاقتصاد الوطني، ومواجهة للحصار ورفدا للاقتصاد، وإبراز أهم الأعمال والمنتجات للأيادي اليمنية العظيمة. إذاعة آفاق اف ام تقدم بأياد يمنية. برنامج بأياد يمنية تتابعونه مباشرة على الهواء كل خميس الساعة 10:40 صباحا، ويعاد يوم الأحد الساعة 14:00 عصرا.

لله اكبر طاعه فاجئ وادهش وادهل وابهل افديت.

0: لم تحضر وإذا لم تعمل فنحن جاهزون ومستعدون والله على ما نقول شيء.
1: فنحن نحذرهم أشد تحذير.
2: لن نصمت،
3: لن نتنازل عن مبدئنا وعن قيامنا وعن جهادنا.
1: المطار بالمطار، الميناء بالميناء.
0: سيسمع صواريخنا وطائراتنا ومن بطون بناتكنا هذا.
4: الجهاد الجهاد
5: في هذا اليوم تلبية للسيد القائد يحفظه الله.
6: فيا سيدنا أبا جبريل خذ بنا،
7: اضرب بنا يا سيدي أينما شئت.
4: انظر له انظر

فيما يتعلق بوضعنا في اليمن، نحن أعلننا موقفا واضحا، نحن لسنا على الحياد، نحن مع الإسلام، نحن مع الأمة الإسلامية، نحن في إطار الموقف الحق في الجهاد في سبيل الله ضد أعداء الإسلام والمسلمين والمجتمع البشري بكله، ضد الصهاينة، ضد المخطط الصهيوني الذي يستهدف هذه الأمة بكلها، ضد الهجمة الأمريكية الإسرائيلية التي تهدف لتنفيذ المخطط الصهيوني الشيطاني العدواني الذي يستهدف هذه الأمة. نحن مع حرية وكرامة هذه الأمة، لأن هذه مواقف مبدئية لا تقبل المساومة ولا تقبل الصفقات السياسية. ولذلك أعلن أننا لن نتردد أبدا في أداء واجبنا الإسلامي في الجهاد في سبيل الله تعالى ضد طاغوت العصر، اليهود الصهاينة وذراعهم الأمريكي، وأي تطورات للمعركة تقتضي الموقف العسكري سنبادر إلى ذلك بكل ثقة بالله سبحانه وتعالى وتوكل عليكما في الجولات السابقة. نحن لسنا على الحياد.

0: تستمعون الآن للفترة المسائية آفاق هذا المساء.
1: آفاق هذا المساء، آفاق هذا المساء مع عبد الحليم إدريس.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين. حياكم الله، حيا أهلا بكم مستمعي الكرام، مستمعي ومتابعي أثير إذاعة أفاق، صوت الوعي والبصيرة في ربوع اليمن العزيز والشجاع والمقاوم. أهلا بكم في هذه الفترة المسائية المباشرة والمواكبة للمستجدات والأحداث في اليمن والإقليم. من صنعاء إلى غزة، المأساة والألم واحد والقاتل واحد. بإذن الله سبحانه وتعالى سنتحدث في محاور هذه الفترة عن الأوجاع والمأساة اليمانية الممتدة لإثني عشر عاما، نسلط الضوء فيها على تقرير منظمة انتصاف الحقوق الذي عقد اليوم مؤتمرا صحفيا في العاصمة صنعاء إلى مراحل استهداف العدو لموانئ الحديدة، رصد لانتهاكات وحصار بني سعود للموانئ اليمنية في الحديدة، وأيضا بيان القوات المسلحة اليمنية الذي استهدف مطار نجران ردا على الخروقات السعودية بتحليقاتها للطيران المسير في محافظتي صعدة وحجة. وسنتطرق بإذن الله إلى تشييع أكبر جنازة في تاريخ فلسطين منذ عام 1948 في دلالة على أن كما ذكرنا الألم واحد والقاتل واحد. من صنعاء إلى غزة، من صنعاء إلى بيروت، إلى طهران وبغداد، هذه المأساة التي كتبت تفاصيلها بلون الأحمر الدم القاني بآلة القتل والإجرام من بني صهيون، من الأمريكان ومن بني سعود. سيكون معنا بإذن الله سبحانه وتعالى الأستاذ العزيز والكاتب علي صومل للحديث حول هذه العناوين. سأكون معكم بإذن الله سبحانه وتعالى في هذه الفترة المسائية أنا عبد الحليم يحيى إدريس، وكذلك من الإخراج والتنفيذ المباشر العزيز المبدع عادل الأشول.

حياكم الله أيها الأعزاء مستمعين الكرام، مستمعي ومتابعي أثير إذاعة أفاق. نقرأ عليكم موجز لأهم الأنباء خلال الساعات الماضية. بسم الله الرحمن الرحيم. متحدث القوات المسلحة اليمنية: قصفنا بطائرة مسيرة هدفا حساسا للعدو السعودي في مطار نجران، ردا على خرقه لأجواء صعدة وحجة بطيرانه المسير، والإصابة كانت دقيقة. متحدث القوات المسلحة اليمنية: نؤكد للعدو السعودي أن أي خرق لأجوائنا لن يمر دون رد وعقاب. منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل تعقد مؤتمرا صحفيا وتصدر تقريرها الحقوقي الذي يوثق أبرز جرائم العدوان والحصار الأمريكي وأدواتهم بحق المدنيين في اليمن خلال 12 عاما. الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة أخلاق الشامي: المرأة اليمنية أسهمت بشكل كبير في عوامل الصمود اليمني في وجه العدوان بوقوفها ودعمها وإسنادها بالقوافل المالية. القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي: تعامل الأمم المتحدة الانتقائي مع الجرائم المرتكبة في اليمن يكشف أزمة عميقة في مصداقية المنظومة الدولية لحقوق الإنسان. تقرير منظمة انتصاف: أكثر من 61 ألف مدني سقطوا بين شهيد وجريح منذ بداية العدوان السعودي الأمريكي وحتى 30 يوليو 2026. مسؤولون في موانئ الحديدة: تعرضت مرافق موانئ الحديدة لأكثر من 20 استهدافا بالقصف والتدمير خلال الفترة ما بين عام 2015 و2026 بمئات الغارات. وفي غزة تشيع 112 شهيدا ارتقوا نتيجة مجزرة إسرائيلية في أكبر جنازة منذ احتلال العدو الإسرائيلي فلسطين عام 1948 للميلاد. غزة 112 شهيدا عثر عليهم من أصل 308 شهداء من عائلتي أبو شريعة والحسينة ارتقوا نتيجة مجزرة إسرائيلية استهدفت حيا سكنيا في منطقة الصبرة بتاريخ 22/11/2023. غزة من بين الشهداء 44 طفلا و37 امرأة وأكثر من عشرة من ذوي الاحتياجات الخاصة، ولم يسمح العدو الإسرائيلي بانتشال الشهداء منذ يوم المجزرة.

نعم مستمعينا الأعزاء في ربوع اليمن العزيز، حياكم الله في هذه الفترة المسائية المباشرة للحديث حول المأساة والعدوان والحصار الممتد على اليمن العزيز منذ 12 عاما. نواكب فيها أبرز ما ورد حول الإحصائيات والتقارير الصحفية التي تعقد مرة بعد يوما بعد آخر منذ يعني وزارة التجارة الصناعة والتجارة، أيضا منظمة إنسان كان لها تقرير، أيضا اليوم منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل، وأيضا كان هناك رصد لقناة المسيرة لما تعرضت له موانئ الحديدة خلال 12 عاما. هذه المأساة تذكر النظام السعودي اللئيم والحاقد والباغي على اليمن بأن اليمن لا ينسى وأن الجرح لا يندمل إلا بالثار من هذا المجرم الطاغي والمعتوه. هذا الثار الذي هو واجب إنساني وديني وأخلاقي وقيمي لن يتنازل عنه الشعب اليمني قيد أنملة. وهذا اليمن العزيز الذي خرج ويخرج كل أسبوع وفي معظم الأوقات مع غزة ويخرج أيضا لأجل جراحاته وأناته، انظروا إليه وهو يتكلم صغيرهم وكبيرهم والناس جميعا بلسان واحد حتى الشيخ الكبير. فنقول لبني سعود شاهدوا الشيخ اليماني وغوصوا في معانيه شموخا ومتانة، واسألوا عن لعبة الطفل يجيبكم إنه للحرب قد أبدى افتتانه، واسمعوا ما قاله أهل الضحايا عندهم قد أخرس الخوف لسانه، وانصتوا للمرأة الغراء حتى تعرفوا منجم شعبي والخزانة، وانظروا للساحات وانظروا الساحات تكتظ رجالا كلهم يسرج للحرب حصانه.

0: حياكم الله مجددا أعزائنا المستمعين ومستمعي ومتابعي أثير إذاعة أفاق صوت الوعي البصيرة في ربوع اليمن العزيز المقاوم والشجاع الذي يأخذ الثأر من عدوه النظام السعودي. هذا العدو النظام الذي اعتدى على اليمن ابتداء منذ أن أنشئ هذا الكيان، منذ أيضا العدوان السعودي الأول في عام 2211 إلى مجزرة تنومة، إلى عدوان مستمر ومتلاحق إلى 2015، إلى العدوان المستمر والحصار المستمر إلى منذ 12 عاما. للحديث معنا حول تفاصيل المأساة اليمنية والرسائل للنظام السعودي استذكارا لهذه الجرائم، سيكون معنا الآن عبر الهواء مباشرة الأستاذ العزيز والكاتب الأستاذ علي صوم. حياكم الله أستاذ علي ومساك الله بالخير والعافية.
1: حياكم الله ومساكم الله بالخير والبركات ونشكركم على الاستضافة.
0: حفظكم الرحمن وعافكم. أستاذ علي، إذا ما انطلقنا من استذكار لجرائم العدوان السعودي على اليمن وهي كثيرة، ونسمع يوما بعد آخر إحصائيات كثيرة تدل على المأساة الكبيرة جدا الذي خلفتها آلة القتل السعودية التي قتلت الإخوة المسلمين والجار المفترض الذي كان توجه إليه التحية والتقدير والإخاء، لكنهم وجهوا إليه للأسف الشديد دمارهم وحصارهم. من منظمة انتصاف كان لها اليوم مؤتمرا صحفيا في تقريره أو في الإحصائية التي وردت فيه أن هناك أكثر من 61,000 مدني سقطوا بين شهيد وجريح خلال العدوان، وأيضا هناك قنابل عنقودية تسببت في استشهاد أكثر من 10,000 مواطن، هناك أكثر من 1,400,000 نازح يعيشون في تجمعات، وإحصائيات كثيرة جدا منها أيضا أكثر من 1,400,000 طفل اضطروا إلى العمل بسبب تداعيات العدوان والحصار. استذكارا لهذه الجرائم أستاذ علي، ما أهمية استذكارها لنا كشعب يمني وأهمية توثيقها، وأيضا ما هي الرسالة التي يجب أن يفهم النظام السعودي؟ تفضل.
1: الاستذكار للجرائم و يعني التوثيق للمجازر هي مهمة جدا. منها يعني ولها رسائل كثيرة، منها أن الشعب الذي يبقى مستذكرا لمآسيه ولجراحاته ولآلامه لا يهدأ ولا يستر عن الاقتصاص من الظلمة.
0: صحيح.
1: فنحن نحتاج إلى أن تبقى هذه يعني أن تبقى مثل هذه التوثيقات ومثل هذا الرصد والتوثيق مستمر ودائم حتى تبقى الذاكرة حية، لا تدرك المآسي والمظالم في أدراج النسيان أو
0: صحيح.
1: النسيان.
0: نعم.
1: وأيضا من الرسائل التي ينبغي استحضارها في هذه المرحلة أما استحضار مثل هذه البيانات والمعلومات عن مجازر العدو الإسرائيلي في غزة وعن مجازر العدو السعودي في اليمن، هذا يخبر العدو أنه نحن لم ننسى ونحن عاجبك الآن على هذه الجرائم. أيضا فيها احتجاج واضح لأولئك المرتزقة، وقد لا يكون المرتزقة أفراد بل قد يكون دول وأنظمة، وقد لا يكون الارتزاق قتال في خنادق العدو بل قد يكون تضامنا معه بالإعلام بالبيان بالدعم السياسي بأي موقف.
0: صحيح. الأمر كله سيان.
1: اليمن يقول لأولئك الحسالة اصمتوا أيها الزبناء، لماذا ظهر صوتكم الآن عندما حان وقت الانتصار، بينما يوم كنا نقتل ونباد ونستعدف لم نسمع لكم صوتا يعني ولم تقيموا تحالفا لنصرة المظلوم، بينما عندما نريد أن نعاقب الظالم إذا بكم تتضامنون وتتحالفون وتسكبون دموعكم قبل مداد.
0: صحيح. بوركتم بارك الله فيكم أستاذ علي. إذن كما ذكرتم من منطلق الجرائم للنظام السعودي يأتي أحقية الرد على المعتدي النظام السعودي وللقوات المسلحة اليمنية. أستاذ علي، اليوم كما تابعتم وتابع الشعب اليمني بيان حول استهداف مطار نجران ردا على خروقات النظام السعودي للمسيرات التي جابت محافظة صعدة وحجة، كيف تقرؤون البيان؟ وبرأيكم إلى متى سيظل النظام السعودي يراوغ ويماطل يعني لرفع الحصار عن الشعب اليمني؟ وهل ترون أنه سيمضي في حماقته أم وما هي الأوراق التي يعول عليها حتى الآن؟
1: بالنسبة للبيان، ما يلفت في البيان أنه يعني اليمن الآن يرسم معادلة جديدة، وهي المعادلة التي طالما كررها السيد القائد كثيرا في خطاباته، منع السباحة يعني أو رفض معادلة الاستباحة التي يريد أن يفرضها العدو الإسرائيلي والعدو السعودي أيضا. فالرد أو الاستهداف لم يكن لأن العدو نفذ عدوانا، وإنما لأنه اخترق الأجواء بطائراته المسيرة.
0: صحيح.
1: وهذا يجعل العدو يعيش حالة ارتباك، أنه حتى مجرد أن ترسل طائراتك المسيرة أو للرصد والتجسس، القضاء يعني أو الرد عليها لن يكون فقط بملاحقتها أو استهدافها، بل إننا سنضربك إلى المكان الذي انطلقت من هذه الطائرة.
0: نعم، حتى هناك أستاذ علي والمعذرة على المقاطعة، أستاذ علي
1: يعيد إلى الأذهان أنه رغم لأن الناس الآن يستذكرون الحصار البحري، أيضا الحصار الجوي لا زال قائما، واستهداف مطار الأدارات في مطار نجران تأكيد على أو تثبيت لهذا الموقف.
0: نعم، تأكيدا لكلامك أستاذ علي والمعذرة عن المقاطعة. كما تظهر الآن أمامي في شاشة الجوال، هناك كما ذكرت وكالة الأنباء تظهر صور الأقمار الصناعي أن الرادار الرئيسي لمطار تقريبا نجران في السعودية تعرض لهجوم المسيرات اليمنية أو مسيرة يمنية أطلقت من اليمن. يعني هناك دقة في الاستهداف، والهدف كان أيضا دسم، يعني مش هو هدف عادي.
1: أنه عندما يستهدف اللاجار في المطار بمعنى أنه يعطل المطار تماما، أضمن ما لو استهدف المدرج
0: الله
1: سيمكن إصلاحه.
0: صحيح.
1: في بضع ساعة،
0: يعني هو شوية اسفلت وانت الموضوع،
1: ولا يمكن للطيران أنه يهبط أو إذا لم يتلقى الإشارات من يعني من من إدارة المطار، يعني تحدد له المكان، يعني أحيانا تبقى الطائرة تحوم في السماء حتى يسمح لها بالهبوط، لأن أرضية المطار قد تكون مشغولة. فتعطل اللادار يعني تعطل للمطار، ولذلك سماها العميد السريع بالهدف الحساس،
0: والإضافة إلى الإصابة الدقيقة
1: بالهدف الحساس.
0: نعم، كما ذكرتم سماه بالهدف الحساس، إضافة إلى ذكر بقوله الإصابة الدقيقة. وكالة الأنباء الفرنسية تؤكد كما نقله أحد الإعلاميين المناوئين طبعا لحكومة صنعاء، الضربات التي شنها بين قوسين هم يكتبونها كذا الحوثيون على مطار نجران جنوب السعودية اليوم، أدت إلى إلحاق أضرار بارغة بالرادار الرئيسي التابع للمطار، مما انعكس سلبا على سير العملية التشغيلية فيه. وهذا يؤكد كلامك أستاذ علي. أستاذ علي، عندما نذكر العدوان على اليمن والرد الطبيعي للقوات المسلحة على هذا الحصار وتأكيدا لمعادلة السيد التي أطلقها كما ذكرتم في أكثر من خطاب، يقودنا الحديث إلى غزة الجريحة والمنسية. عندما في صباح اليوم أو اليوم بالتحديد شيع الغزيون أكبر وأطول جنازة في التاريخ منذ عام 1948، يعني 112 شهيد يا أستاذ علي من أسرتين أو عائلتين فقط في غزة، والجريمة لها أشهر وتقريبا ما يعني أكثر، يعني لها وقت طويل لم يستطع الغزيون أن يشيعوا هؤلاء لأنهم الجثامين تحت الأنقاض والعدو يمنع من انتشال هذه الجثامين. ما هو الأمر الذي يجب أن نستذكره جميعا، وما هي التي وما هي الأشياء التي يمكن أن نستلمها من الدروس والعبر؟
1: بالنسبة لهذه الجريمة الجريمة أريد أن أضيف بعض المعلومات عنها.
0: نعم تفضل.
1: هذه الجريمة ارتكبت بتاريخ 22 نوفمبر عام 2023، يعني في العام الأول، عندما
0: يعني سنتين صحيح،
1: أو نعرف الهدنة المؤقتة التي كانت لعدة أيام، تلك الهدنة التي فيما بعدها تم دخول العدو إلى رفح.
0: نعم.
1: في تلك الهدنة التي كانت لبضعة أيام، عندما تم الإعلان عنها والإعلان عن الاتفاق والتوصل إلى هدنة مؤقتة، العدو شن حزاما ناريا في هذه المنطقة، فأباد أو دمر حي بأكمله. فاستشهد هذا العدد الكبير من الشهداء، والإحصائية تقول أن بينهم 40 طفلا و33 إخوة.
0: نعم. نعم.
1: وسبعة من ذوي الإعاقة، من ذوي الاحتياجات الخاصة، من ذوي الإعاقة
0: 112 من
1: نعم. تبين لنا أن العدو لا يريد سلاما ولا يقبل باتفاق وهدن، وإن المفروض عندما تكون على مشارف هدنة مع خصمك أنك تقلل الاستهداف أو توقف الاستهداف، بينما العدو الإسرائيلي يستغل هذه اللحظات، يعني اللحظات الأخيرة قبل دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، لارتكاب مثل هذه الجرائم.
0: الله المستعان.
1: ما نستشعره الآن، يعني المشهد مهول، أن ترى شعبا يشيع شعبا، أن ترى الإبادة قبل الولادة، يعني لأنه بعض نشاء استشهدت وهي حاملة، الإبادة قبل الولادة.
0: الله المستعان.
1: ترى فيها شيء يثني القلب.
0: صحيح.
1: عندما نأتي في هذه الأيام، يعني نستذكر هذا الجرح النازف العميق، فنسأل يعني لو انسحب العدو من الأماكن التي يسيطر عليها وهي بنسبة 70%، كم ستظهر من مآسي، كم ستظهر من آلام. اللوم هنا يتوجه إلى الدول العربية، إلى الدول العربية وإلى الدول الإسلامية وعلى رأسها الدول الوسيطة. يعني العدو يرتكب الجرائم في أوقات الهدن، في أوقات الحر، في أوقات بينما لو أطلق مجاهد من مجاهد يد السام رصاصة واحدة على جندي إسرائيلي
0: تقوم الدنيا ولا تقعد. صحيح، أحسنتم أستاذ علي. إذن
1: وابتليت بها إيران، وابتليت بها العراق، وابتليت بها لبنان، وابتليت المنطقة بكلها. لذلك العدو الإسرائيلي أو الكيان الصهيوني ليست قوته كما يتحدث عن نفسه، قوته هي في المال الخليجي الذي يدعم ويمول، قوته هي في الفتاوى التكفير التي تمزق الأمة من الداخل، قوته هي في أبواب النفاق التي تحرف وتضط المقاومين وتجعل أن المقاومة جهاداً أو قتالاً عبثياً، بينما المقاومة هي تردع العدو.

0: إن كنت قويا تفرض احترامك على العالم.
1: نعم، إذن أستاذ علي كما ذكرتم القوة هي التي تفرض الاحترام أمام هذا العدو الأرعن الذي يستغل الهدن للموت البطيء والقتل البطيء ويبيت الغدر ويبيت القتل والحصار والدمار لأمة الإسلام، ويجب على الأمة جميعا أن تتكاتف أمام هذا العدو، لأن المأساة والألم واحد من غزة إلى صنعاء إلى بيروت إلى طهران وبغداد. شكرا جزيلا أستاذ علي لحضورك وبيانك، وعافاك الرحمن، وأسعدنا كثيرا باللقاء معك.
0: تحياتي لكم وشكرا لكم وللمتابعين.
1: في أمان الله وإحسانه.

حياكم الله مجددا مستمعين الكرام الأعزاء في هذه الفترة المسائية المباشرة والمواكبة التي نستذكر فيها جرائم العدوان السعودي على اليمن. كما ذكرنا في بداية هذه الفترة عن التقرير الذي أصدرته اليوم منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل، عندما نلاحظ مستمعين الكرام أن التقرير أشار وهو يؤكد للإحصائيات، يؤكد الإحصائيات السابقة، يؤكد إجرام هذا العدو. هناك أكثر من 61 ألف مدني سقطوا بين شهيد وجريح، هذه رقم مهول كبير جدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما تكلم بهذا الكلام وهو ينظر إلى الكعبة: والله لهدمك حجرا حجرا أهون عند الله من سفك دم امرئ مسلم. هؤلاء يسفكون دماءنا في الشوارع والطرقات والأسواق والقاعات الأفراح والأتراح والأحزان والأعراس وفي المساجد وفي الجسور، حتى لم يسلم منهم دار المكفوفين وغير ذلك. هذا العدو اللعين. أيضا إضافة إلى ذكرت الإحصائية أن هناك أكثر من 9954 شهيد وجريح من الأطفال، أي ما يقارب 10,000 ما بين شهيد وجريح، بينهم 6,000 أكثر من 6,000 من النساء بين شهيدة وجريحة. بأي ذنب قتلت يا بني سعود هؤلاء الأطفال الذين تقتلونهم بدم بارد، تقتلونهم بحصاركم وبآلة حربكم وبطيرانكم وبقنابلكم العنقودية والألغام أيضا التي تسببت في استشهاد أكثر من 10,000 مواطن بينهم 2,000 من الأطفال. القنابل العنقودية والألغام التي هي موت موزع على أيام ومقسم ويرصد الماضين في هذه الحياة والذين يتحركون، يعني قد يمضي الإنسان في أي مكان فيتذهب روحه إلى الله سبحانه وتعالى جراء القنابل التي زرعها العدو السعودي في أكثر من مكان. وهناك أيضا أكثر من 1,400,000 نازح يعيشون في تجمعات تفتقر إلى أبسط الخدمات الأساسية. التقرير أشار أيضا إلى أن هناك من ذوي الإعاقة من 5 ملايين شخص، رقم كبير جدا تسبب به العدوان والحصار، يعني في زيادة بنسبة الإعاقة بنسبة 300%. تقرير منظمة انتصاف أيضا أشار إلى أكثر من 1,400,000 طفل اضطروا إلى العمل بسبب تداعيات العدوان والحصار. هذه جرائم إضافة إلى جرائمه في موانئ الحديدة التي استهدفها بمئات الغارات، إضافة إلى مطارات اليمن بينها مطار صنعاء الشريان الرئيسي لليمن، إضافة إلى استهدافه للبنية التحتية والاقتصاد اليمني بكافة مرافقه ومنشآته الحيوية والمدنية التي تخدم هذا الشعب والتي هي ملك لهذا الشعب. هذا الإجرام يعبر عن حقد سعودي وآثم على هذا الشعب العزيز، ولذلك نقول لهذا النظام الآثم: لا تطفئ النار إلا النار معركة تشيب من هولها الدنيا وتندهل. بإذن الله سيهزم الجمع، واسمعوها جيدا يا بني سعود ومن لف لفيفكم، سيهزم الجمع، أمريكا ومن معها وكل من حاربونا للفنا عجلوا. بقدر ما استضعفونا الله أيدنا، ومثل ما قد علوا واستكبروا سفلوا، سبحان من بأيدينا يعذبهم وطالما عذبوا الأطفال واغتفلوا. قولوا لمن أشعلوا عدوانهم قسما بأنهم بأياديهم قد اشتعلوا، لا نقتل الطفل والنسوان مثلكم، لكننا لطواغيت الورى قتلوا، ونحن بالله أقوى من تحالفكم. يا من بكم أمريكا اليوم تنتعل، نحن بالله أقوى وبالله أشد وبالله أصلب وبالله أشد عودا وأصلب قوة ومتانة بإذن الله. بالله سبحانه وتعالى نستعين على قتالكم والثأر لدمائنا وجراحاتنا وآهاتنا وأناتنا على امتداد هذه الجغرافيا اليمن العزيز الذي أدميتموه بالفقر بالحصار بالجوع بالمرض بكافة أشكال الحصار والدمار والعدوان
وعلى الباغي تدور الدوائر، وما ذلك على الله ببعيد.

شعبنا العزيز، يمن الإيمان، يمن الحرية والعزة والكرامة الإنسانية والإباء، يمن الجهاد في سبيل الله تعالى، يمن العزة والشهامة والمروءة والقيم والأخلاق، يمن الوفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوقاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ ودحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله، ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آل تخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
5: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
4: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
5: كيف؟
4: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجاناً.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا ملكنا إلهنا. ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيل الله، سنقاتله في سبيل الله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا في كل أمورنا وشؤوننا فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، خسئ، خسئ أن نقبل منه بذلك. وعندما يأتي التوصيف السعودي لخروج مرضى من اليمن للعلاج بأنه تصرف خطير وغير مقبول ولا يمكن السماح به، هذا عبارة عن طغيان، عن تكبر، عن عدوان، عن إجرام. ومن يسعى لذلك فهو معتد، هو مجرم، هو ظالم. إذا كانت مشكلة السعودي معنا هي حريتنا، هي مطاراتنا، موانئنا، ثروتنا، أرضنا، بضائعنا، حركتنا، خروج مرضانا للعلاج، علاقاتنا في إطار عالمنا الإسلامي، مواقفنا ضد أمريكا وإسرائيل، فهو في موقف وموقع الباغي الظالم المعتدي المتكبر الذي يورط نفسه بكل ما لذلك من تداعيات. معادلات الحصار بالحصار. وإذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل، اتجهنا للتصعيد الشامل، ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر، فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله، حرية وكرامة، فطرة إنسانية، تحرك في قضية عادلة. نحن شعب مظلوم، مظلومية واضحة. كل المنشآت النفطية السعودية والمنشآت الحيوية هي هدف بصواريخنا وطائراتنا المسيرة، لورط نفسه في العدوان الشامل على بلدنا. لا يتصور أن المسألة مزهرة، المسألة مختلفة تماماً.

حياكم الله أعزائنا المستمعين، يا مرحبا بكم وأهلا وسهلا بكم. حقيقة أمريكا في عيون هؤلاء المنافقين كبيرة لدرجة أنها لو أعلنت هزيمتها وانهيارها لما صدقوها. أما نحن فبعون الله لا نراها إلا قشة، ونرى عبيدها ومواليها أضعف من القشة، لأننا نؤمن عمليا بأن الله أكبر منها ومن كل طاغية مهما بلغت إمكاناته. وهذه هي الثقة التي نستمدها من كتاب الله، ونؤمن بأن الله هو من يملك عواقب الأمور، وهو من إليه تصير الأمور، ومن يتولى حسم النتائج لصالح المظلومين الواعين المجاهدين الصابرين. وكما قال القائد العزيز: لن نكون بإذن الله عبيدا لأمريكا ولا عبيدا لعبيد أمريكا. هذا هو قرار الشعب اليمني العزيز، القرار المؤمن الحكيم الواعي الذي يستند إلى الإيمان والثقة بالله، الذي يستند إلى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في وصف أهل اليمن: الإيمان يمان، والحكمة يمانية، والفقه يمان. فهل من الإيمان أن نخضع لأمريكا؟ هل من الإيمان أن نستسلم لترامب ونتنياهو؟ هل من الإيمان أن نسكت على مظلوميتنا وأن نساوم السعودي على أرضنا وثرواتنا وخيراتنا؟ هل من الإيمان أن نجبن في مواقف الحق والصدق؟ هل من الإيمان أن نبيع الأخوة في مزايدات وسوق البيع والشراء بالدولار الأمريكي والريال السعودي؟ لا والله، ما كان هذا ولن يكون بإذن الله سبحانه وتعالى. اليمن كانت ولا زالت وستظل مقبرة الغزاة عبر التاريخ، هكذا يقول التاريخ، وهكذا ينطق الجغرافيا عن اليمن العزيز، أنها ستكون مقبرة لكل الغازين ومقبرة للغزاة والمحتلين عبر التاريخ.

0: السعودي ترك نصرة المظلومين في غزة وساند عدوهم إعلاميا وإرشاديا وبالفتوى ولوجستيا لمدة عامين، بينما كانوا يقتلون ويحاصرون ويتساقطون جوعا وبالأوبئة على مرأى العالم ولم يحرك ساكنا. لكنه في اليمن تحرك بحزم في عدوان إجرامي ادعى أنه لنصرة مجموعة من اللصوص الذين لفظهم شعبنا وثار عليهم حتى باتوا عاجزين إلى اليوم عن العودة بين أبناء الشعب اليمني، ولا يزالون يقيمون في فنادق الرياض منذ أن طردوا من اليمن. حكومة بأجمعها تدعي أنها حكومة شرعية واجتماعات أونلاين عبر الإنترنت، مسخرة وضحك على من يضحكون وعلى من يستهزئون. هنا تتجلى حقيقة الموقف، فلو كان مستندا إلى القيم والمبادئ لكانت النصرة الحقيقية لأطفال غزة وصرخات النساء هناك. لكن لأن توجه أمريكي صهيوني النظام السعودي فإنه يوظف قوته إعلامه حيث يريدون وبما يخدم مصالحهم، معهم القنوات الكثيرة ومنصات التواصل الاجتماعي وغيره، يحاولون أن يسخروا كل تلك المكنة الإعلامية والهائلة لأجل التدليس والتضليل والكذب. لكنهم خابوا وخسروا في كل معاركهم العسكرية والاقتصادية والسياسية والإعلامية، واليوم وبعد سقوط كل العناوين من عنوان محاربة إيران، ورأيناهم هم من يذهبون إلى إيران ويستنجدون أو يستجدون من إيران في زيارات وفي تحت الكواليس وأمام مرأى العالم، من عنوان محاربة إيران التي لا يجرؤون على أي فعل تجاهها إلى عنوان الشرعية، وسقط هذا العنوان بعدما أصبح مجلسها الأعلى معينا من السعودي نفسه، ثم عنوان الحكومة بعدما تحول وزراؤها إلى مجرد أدوات تنفذ السياسات والتوجيهات السعودية التي تضاعف معاناة شعبنا وتشدد الحصار عليه في دراسته وسفره وتجارته ولقمة عيشه. يحاربون هذا الشعب. أمام ذلك كله فإن شعبنا يميز العدو من الصديق ويعرف من يدافع عنه ومن يقتله ويستهدف كل مقومات حياته. والله لو اليمن ملكه وحظيرة غنم لن يحقق ما يحق له يفعل به ما كذا. يعني 40 مليون إنسان، أكثر من 40 مليون إنسان يحاصرهم ويجوعهم، وهناك مآسي كثيرة تكتب يوميا. مثلا في هذا الأسبوع الفائت ما وصل إلى مستشفى الأمومة والطفولة في 70 طفل أو طفلين توأم متلاصقين يحتاجان إلى عملية. وتعرفون جميعا مستمعينا الكرام أن كثير من الأجهزة والأدوية ليست موجودة في اليمن بفعل الحصار. إذا لم يعني قصي هذين الطفلين التوأم معرضان للموت، وقبلهما أيضا حوادث موت كثيرة جدا لأطفال في أيضا مركز الأورام السرطان في العاصمة صنعاء في مستشفى الجمهوري، يشكون من تأخر الأدوية إلى تقريبا 4 إلى 8 أشهر. بعض الأصناف من الأدوية تتأخر إلى 8 أشهر. هذا حصار وقتل للمرضى. ولذلك نشاهد آلاف من الذين يموتون سواء من الأمراض السرطان أو الأطفال أو التشوهات الخلق التشوهات التي تحصل عند الولادة وغيرها. هذا ظلم، هذا إجرام كبير جدا. أمام ذلك كل الشعب اليمني يعرف ويميز من هو العدو من الصديق. العدو السعودي يريد أن يخلط الأوراق، يريد أن يوجه السخط إلى الحكومة، ويريد أن يوجه السخط والنزاعات ما بين الناس، وأن يتوجه الاقتتال إلى الداخل بعيدا عن السعودي. لا، نقول له أنت العدو الذي أرهقت هذا الشعب. هذا العدوان السعودي الإجرامي الذي كان الإعلان من واشنطن وباللغة الإنجليزية، هذا المعتد العدوان السافر على اليمن العزيز. وقد أعلن اليمن اليوم خياره الذي لا رجعة فيه، لا سلام مع العدو السعودي ولا أمن لمنشآته ولا لملاحته ما دام اليمن مدمرا ومحاصرا ومحتلا، وما دام قراره مصادر وسيادته منتهكة. فانتظروا إنا منتظرون.
1: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لن نقبل أبدا أبدا أبدا باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

نعم يا بني سعود، أيها النظام القاتل والجائر، أيها النظام المارق، ارفع حصارك وانسحب قبل المصافي تتقد. ما بيفيدك شق بواشنطن ولا تنديدها، ارفع حصارك وانسحب قبل المصافي تتقد. ما بيفيدك شج بواشنطن ولا تنديدها، اليوم لا قوة تزعزع قوة الشعب الجلد مهما بلغ مكر السعودية وشدة كيدها. لابد يا المهفوف تسمع كلمة السيد بجد وتعيدها وتعيدها وتعيدها وتعيدها. يا نظاما عاش على الدماء والحروب، نقول لك قد أعذر من أنذر. في هذا اليمن العزيز ما فيه الكفاية، كل نبض من نبضات هذا الشعب ينبض بالكراهية لك والكراهية لممارساتك الإجرامية والكراهية لفعالك والكراهية لما تعمله أيضا من تشويه ببلاد الحرمين الشريفين التي هي أرض مطهرة ومقدسة، تدنسها بأفعالك القذرة وبهيئة الترفيه السعودية التي استبدلتها عوضا عن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا النظام السعودي أيها المستمعون الكرام، لا ننسى أنه جلب الراقصات والماجنات إلى أرض الحرمين الشريفين في إساءة لله وللمقدسات وللإسلام. لا ننسى أن هذا النظام السعودي تجرأ على سفك الدماء في اليمن. لا ننسى أن هذا النظام السعودي يحاول أن يطبع العلاقات مع نظام الكيان الصهيوني. لا ننسى أيضا أن هذا النظام السعودي لا يزال حتى هذه اللحظة التي يتكلم فيها الآن يدرج ويضمن حركات المقاومة الإسلامية في فلسطين ويسميهم بالإرهابيين، وفي سجون النظام السعودي في معتقلات النظام السعودي من المجاهدين الأعزاء من فلسطين. هذا النظام كتب لنفسه الظلم والإثم وكتب على نفسه الهلاك وعلى نفسها جنة براقش.

0: نعم يا بني سعود، هذا اليمن العزيز يقول كلمته الفصل أمام هذا النضال الظلم والعدوان الذي ليس له حد ولا انتهاء، ولا زال النظام السعودي يوغل في سفك الدماء ويستمر ويتجرأ على المؤامرات وحياكة الخدع والمؤامرات وتلفيق التهم والإنكار والوقاحة والتبجح وإثارة النعرات ودعم وتمويل الارتزاق والفتن الداخلية. هذا النظام الآثم يقتل اليمن ويحاصره برا وبحرا وجوا، يجوعه ويعطشه، ويحاول أن يقتل أبناء هذا الشعب اليمني بكل أنواع القتل، قتلا بالنار، وقتلا بالحصار، وقتلا بالأمراض، وقتلا بمنع الدواء، وبإغلاق المطارات وإغلاق الموانئ واستهداف المرافق الحيوية. إلى متى؟ قلنا عسى ولعل أن يعقل هذا النظام، عسى ولعل أن يرجع عن غية، عسى ولعل أن يتوب ويستغفر الله ويكفر عن خطاياه، عسى ولعل أن يجنح للسلام. لكن للأسف ماطل، واعتبر الهدنة والخفض التصعيد التي هي عبارة عن 4 سنوات فرصة لأن يحشد وأن يجيش وما إلى ذلك، ولذلك لن يكون هناك عودة إلى الوراء إطلاقا، والحصار مقابل الحصار، وستشهدون بإذن الله سبحانه وتعالى انهيار هذا النظام القاتل للأطفال. أعزائنا المستمعين الكرام، مستمعي ومتابعي أثير إذاعة آفاق، يسعدنا كثيرا أن نستقبل اتصالاتكم، مشاركاتكم، رسائلكم في للحديث حول هذا الموضوع، العدوان السعودي وآثار الجرائم الممتدة ل12 عاما، أيضا بيان القوات المسلحة اليمنية، والألم في غزة الكبير الذي هو ألمنا جميعا، هذه المأساة التي تمتد من اليمن إلى فلسطين وكل أنحاء المنطقة التي تعبر عن المأساة والوجع الواحد، وعن أيضا القاتل الواحد. يمكنكم الاتصال والمشاركة معنا عبر رقم 72 88 20 88، إذن على رقم يمن موبايل، اتصال أو رسائل على رقم 72 88 20 88. معنا رسالة يقول فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير أحبتي، أحيي قواتنا المسلحة وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية والبحرية على صمودهم وتصديهم لكل المؤامرات، ونتمنى لهم التوفيق والسداد والثبات والنصر المؤزر على كل الأعداء. نقول لعدو السعودي الأمريكي الصهيوني: حصاركم أهون من بيت العنكبوت، وتلك الأيام نداولها بين الناس. ثم يقول: بفضل الله سبحانه وتعالى وتأييده سنحاصر طواغيت الأرض. تحياتي لمقدم البرنامج ومخرجه وكل طاقم الإذاعة وكل مشارك، لك التحية. أبو مهيب العباسي من عمران ضريمة، لك التحية يا أبو مهيب ولكل المستمعين. معنا أيضا اتصال. يا مرحبا، حياكم الله، مساكم الله بالخير والعافية.
1: يا مساء الخير والعزة والكرامة،
0: حياكم الله، مساكم الله بالخير والعافية. من معنا أخي الكريم؟
1: بشير بيش من حجة من اليمن.
0: حياك الله وحيا الله كل المستمعين الأعزاء في حجة وكل المستمعين في ربوع اليمن العزيز. ما هي رسالتك في هذه الليلة؟ تفضل يا بشير، نسمعك.
1: رسالتي للعدو السعودي: والله سوف نأخذ صار هذا الشعب اليمني منكم رغم أنفكم، ولم نخضع للأمريكي ولا للإسرائيلي، ولم نخضع لكم كما قال السيد عبد الملك بن بدر الدين، وأنتم لا حفالة لأولئك اليهود والنصارى.
0: يب الله عبيد العبيد.
1: أكيد، وهذا الشعب اليمني بإذن الله رغم حصاره وقصفه ودماره تمكن بتوكله وبثقته بقيادته وبالله سبحانه وتعالى، وصنع وقصف عين حيثما أنتم كنتم لم تتوقعوا، وبإذن الله سوف ذلك ما صنعوه لكم قريبا يجرح على رؤوسكم، والباد عظم بإذن الله.
0: بإذن الله. شكرا لك، عافاك الرحمن.
1: جميعا مستمعينا ممكن زامل
0: تفضل. نعم
1: الحق واضح
0: إن شاء الله تسمع الزامل. شكرا لك.

0: نعم رسالة أيضا يقول فيها بسم الله الرحمن الرحيم: جهز وعد في معركة ما بين باطل وحق، وانعم بكم من ولي وانعم بكم من أسد، حراس لليث والمشهد موثق للحرب، لا شمروا اليوم هل من مزيد، ينداس جيش الملك وبا يهدو طويق، ويضيع ضرب المثل اليوم يا آل سعود، والنصر للجنبية وابو عقال يحرق، إلى آخر ما قال كلمات طارق عامر الأسلمي. شكرا لك يا طارق عامر الأسلمي، وصح لسانك.
1: يمن الإيمان، يمن الحرية والعزة والكرامة الإنسانية والإباء، يمن الجهاد في سبيل الله تعالى، يمن العزة والشهامة والمروءة والقيم والأخلاق، يمن الوفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا أيضا اتصال. يا مرحبا، حياكم الله.
2: حياكم الله والسلام الله عليكم إذاعة أفاق، وتحية لك وتحية لهذه الإذاعة الراعي منبر الحرية إذاعة أفاق العليا، وتحية للمخرج وجميع المتصلين.
0: ولكم التحايا والإكرام والتحية والإعزاز، حياكم الله، يا مرحبا.
2: الله يحييك ويبيك، يعطيك الصحة والعافية وطول العمر. طبعا أنا أحيي هذا السيد القائد، قائد الثورة، صاحب السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله، ونشكره جزيل جزيل جزيل الشكر، جزيل الشكر جزيل الشكر على هذه الجهود المبذولة وعلى هذه الجهود الأخوية، و يعني في انتصارنا على هذا العدو الأرعن السعودي اليهودي الذي لا يريد أن يفهم لغة الحوار ولا يريد أن يفهم أنه خسران. خسران
0: صحيح،
2: خسران، لن تنفعك أمريكا ولن تنفعك الشياطين اللي في راسك، ولن يخضع هذا الشعب الكريم الأبي إلا لله عز وجل. فقد رضع هذا الشعب اليمني منذ العصور الجهاد في سبيله، فما يعني فعله سوف يرتد عليه من إثم ومن فتن ومن تحريض ومن أخذ مخدرات ومن إشعال الفتن داخل الجنوب في الشمال من مرتزقة وعملاء وخونة. خسارة هذا الإنسان اليهودي في خسارة هؤلاء العملاء الذين فشلوا في ضرب الوطن، كل ما سووا وفعلوا مصيبة جديدة يتم كشفهم من الأجهزة المخابرات. تحية كبيرة للمخابرات في إخوان عند إخواننا في شمال صنعاء، وما نريده هو أن نعتصم بحبل الله جميعا ولا نتفرق، فنحن شعب واحد من شمال إلى جنوبه.
0: نعم
2: نعم، نحن دائما نشكركم في جميع الإذاعات الوطنية، أن شمال اليمن في صنعاء، صنعاء الرجال، صنعاء الصمود، صنعاء الحضارة، رفعتم راسنا من الذل اللي احنا فيها.
0: حفظكم الله وعافاكم، واليمن كله واحد من شماله إلى جنوبه، ونحن نكن لكم الاحترام والتقدير. وأن تحدثني أخي الكريم، شركة ويندو أرد المتخصصة في خبر عاجل في الاستخبارات البحرية، عبور السفن المرتبطة بالسعودية عبر باب المندب يتراجع إلى أدنى مستوى مسجل حتى هذه اللحظة، بمعنى أن هناك الحصار سيؤتي أكله بعد حين، سنسمع صراخ السعودي بأعلى صوت، ولذلك هناك حكمة الآن تدار من قبل القوات المسلحة اليمنية والقائد العزيز الحصار بالحصار حتى يتألم هذا العدو كما تألم هذا الشعب. تفضل.
2: نعم دام فضلك الله يعطيك الصحة والعافية. نعم هو ما زال يتألم ويتألم، محمد بن سلمان
0: لا زال يكابر حتى الآن، لكن بإذن الله سنرى ألمه الكبير وصياحه.
2: نعم نعم، الأيام كفيلة، الأيام كفيلة
0: كفيلة بتأديبه بإذن الله سبحانه وتعالى.
2: نعم نعم، وشعبنا منتصر بقوة الله عز وجل وقدرته، لأن لن ننسى ما فعله ابن سلمان من تنومة في قتل الحجاج جدوده الأراعن اليهودين من أمثال عبد العزيز وغيره، والآن جاء وقت الحساب والعقاب، وجاء وقت القصاص، وجاء وقت أخذ كل ما فعله في الشهداء وموت الأطفال.
0: قد جمعنا كل ما فعله واحدة مرة، اليوم نستقضيه واحدة مرة.
2: نعم الحمد لله، ونشكر احنا دائما قواتنا المسلحة والقيادة على هذه الضربة وعلى هذه المعادلة. اليمن تغير ليس بالأمس. اليمن تغير بفضل الله عز وجل وقوته في قيادته في إدارته، واستعانتنا بالله عز وجل هي أقوى سلاح الذي لا يمتلكه محمد بن سلمان. محمد بن سلمان تطبق عليه هذه الآية القرآنية عندما الله قال فرعون على وطغى في الأرض وجعل أهلها شيعة. يعني إذا كان فرعون هذاك الزمان فهذا فرعون هذا العصر سوف يدعس أنفه الشعب اليمني الكريم تحت أقدامهم الشرفاء. ونحن لن ننسى دائما وأبدا. أنا أحيي إخواننا في الجبهات أسود الله رجال الله المتواجدين في جبهات العزة والكرام، لن ننساهم
0: إيه بالله وفقهم الله وثبتهم وسدد رماياتهم.
2: نعم أخواننا الأسرى لن ننساهم. فأنا لا أريد أن أطول، لكن نختمها، نحن سوف نعيش عيشة الأحرار، وإن متنا نموت ميتة الأبرار. ولا حياة إلا بحرية، ولا سلام إلا باستقلال الشعب اليمني كاملا. فنحن مستعدون على هبة الاستعداد، والله عز وجل معنا والشيطان معنا. هذا اليهودي الأرعن المتكبر المتعجرف لن يستطيع أن يكبح هذه الهمم اليمنية الإيمانية الحكيمة. ونحن الآن قادمين على ذكرى مولد النبي الكريم
0: صلوات الله عليه وعلى آله الطاهرين.
2: فنهنى الشعب اليمني كاملا بهذه المناسبة الكريمة لإحياء القلوب، لإحياء الأخلاق، لإحياء العزة، لإحياء الجهاد. فنحن خلفك يا سيدي عبد الملك بدر الدين حفظه الله، ونحن في جنوب الأحرار نقوم في التحريض على القتال، وإن شاء الله يبيض في وجوهنا أهل الجنوب. ودائما نقول لهم أهل الجنوب لن يأتي النصر إلى بيوتكم إذا لم تقوموا وتضربوا هذا الأرعن على صلعته العليمي وغيره من الإصلاح الحزب الكافر هذا وغيرهم، وتقوموا ضد هذا الأرعن محمد بن سلمان.
0: أماكم الرحمن وحفظكم، وشكرا لتفاعلكم الكريم، ولكم التحايا. شكرا جزيلا،
2: حياكم الله،
0: في أمان الله.

0: بالله نستعين عليهم. حياكم الله معنا اتصال ايضا يا مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل حياكم الله.
1: حياك ربي يا استاذي، معك الشاعر محمد ناصر الغيدي من عمران مدينة خمر.
0: يا مرحبا بالشاعر العزيز، تفضل اسمعنا. من
1: التحية للمغاوير العربية، التحية للمغاوير العربية، لكل جيشنا والجوية والبحرية الرجاجيل الأحرار، وكافة شعب الأنصار من ضربوا سفنها المعتدية، من ضربوا سفنها المعتدية، نقفض قرار الحصار، راح فكر عن جهية هذا زمن الانتصار. يا ابن سلمان هذا المفصلية نهاية الطاغوت والاستكبار، نصحنا الشركات العالمية إلى السعودية ممنوع الإبحار. ما يرد على البدو الغبية إلا البواريت، إلا البواريت والنار. اليمن على الأعداء عصية، اليمن على الأعداء عصية، هزمنا الأحباش وجيش التتار، صبرنا العشب ولا كف الأذية، خدام الملاعين الأشرار من شعاتهم باتكرون الأولوية، لازم ندمرها دمار، جهزنا الجيوش العسكرية وجهزنا الجيوش العسكرية. والله
0: الكرار، احييك على معنوياتك وحرفك الصادق، شكرا جزيلا لمشاركتك.
1: في امان ربي.
0: مع السلامه، في امان الله.

يعيدنا للتو. نشكر تفاعلكم الكبير. وهذه أيضا رسالة يقول فيها: أقول لسيدي لأبو جبريل، أشهد أنك في شعبك باتحوم المراجل والشهامة بابها صقر متربي وتتعدى النجوم، ما يساوي قوتك دلالها، أفتخر أني واليتك ما ألوم. من قصد قولك بكلمة قالها سيدي جد أزرك بناول العزوم. يا سيد كل الشعوب وقاداتها نقسم بالله، وماقع النجوم لن نترك أرضنا للمحتل لأخذ خيراتها، إلى آخر ما قال أبو من حجة أسلم أبو بشار المؤيد. لك التحايا يا أبو بشار، وكل أعزاء في حجة وفي كل الأعزاء في ربوع اليمن العزيز.

وأيضا الرسائل لا زالت تصل حتى اللحظة. وننوه المستمع الكرام ونعتذر لهم يعني البعض إذا ما استطعنا نختصر الرسائل لأجل الوقت. العدو السعودي هو عدو مجرم وحاقد ومتغطرس، يعني هو العدو اللدود لليمن، ولا يمكن لهذا العدو أن يجنح للسلام وأن يترك اليمن وشأنه، صدقت، إلا بالمزيد من الضربات القاصمة والحاسمة بالصواريخ الانشطارية والمسيرات الانتحارية، وهذا ما سيكون بإذن الله ومن النصر إلا من عند الله. أبو ماهر الشيخ، لك التحايا يا أبو ماهر. رسالة أخرى يقول فيها: مساء الخير وأخباركم. أخبار خير إن شاء الله وعزة وكرامة. نقول العدو السعودي نحن قادمون وسوف ننتزع حقوقنا منكم يا عباد ترم، ونحن جاهزون ومستعدون للمعركة الفاصلة بإذن الله. الشعب اليمني كذلك، لقد حان زوالكم بإذن الله. معكم أبو رداد المطري، لك التحايا يا أبو رداد.

أيضا رسالة يقول فيها: تحياتنا للقوات المسلحة اليمنية في جميع القطاعات والمحاور ولقيادتنا الحكيمة. أخوكم الشيخ مجلل الفقيه من جبل اللوز مديرية الطيال خولا لك التحايا يا أخونا الكريم الشيخ مجلل الفقيه من جبل اللوز ولكل الأعزاء في منطقة ومديرية الطيال بخولان. وهذه رسالة من أخرى يقول فيها: أحيي ابن المهرة أبو خالد المهدي على روحه الوطنية وتفاعله، تحياتي أبو مهيب العباسي عمران ضلي ملك التحايا يا أبو مهيب. ويقول أيضا فيها: مساء الخير، أحيي أيضا قواتنا المسلحة وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية والبحرية على صمودهم وتصديهم لكل مؤامرات الأعداء. وأيضا رسالة من بشير أو من أحمد عفوا أحمد هازل من حجة يقول فيها: لا نبالي ابن سلمان بالانتقاد، فالحشرات تهاجم المصابيح المضيئة دائما، ممكن زام المعنويات عالية إن شاء الله. شكرا جزيلا لكل المستمعين الأعزاء.

نعم، إذن أيها الأعزاء الكرام، تناولنا في حديث هذه الفترة من مأساة اليمن الكبيرة باتساع جغرافيا اليمن العزيز الذي طالها الحصار والدمار والعدوان السعودي، النظام السعودي مع التحالف السعودي الأمريكي الإسرائيلي على الشعب العزيز، وخلف مأساة عظيمة جدا في هذا الشعب اليمني العزيز. لكن بإذن الله سبحانه وتعالى نحن قادرون على أن نمضي بقوة وعزم واقتدار، بالتراحم بالتكافل، أن نصنع أثرا وخيرا وبركة عظيمة، ونحن نستقبل إشراقة ميلاد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذا الضوء الساري الذي يسري في كل مدن اليمن وعاصمة اليمن العزيزة صنعاء الأبية والشامخة والكبيرة، بعظم أصحابها ونبل أهلها ونبل وكرم أهل اليمن الأعزاء. بإذن الله سبحانه وتعالى قادرون على أن نبلسم الجراح وأن نطبب الجراح، وأن نتعاون ونتكاتف، لا يبقى فينا فقير ولا مسكين، ولا يبقى مريض ولا جريح إلا وكنا له سندا وعونا. بتعاوننا وتكاتفنا نصنع المستحيل، وبتعاوننا نقهر العدوان ونكسر أسورة الحصار، وبثقتنا بالله سبحانه وتعالى سننتزع حقنا من هذا النظام السعودي، وعلى الباغي تدور الدوائر. نعم، مأساة اليمن هي مأساة غزة، والطفل اليمني الذي يقتل بالصاروخ الأمريكي هنا في صنعاء، ونفسه الطفل الغزاوي الذي يقتل في غزة وفي الضفة الغربية. الطائرات التي تقتلون الأمريكية في صنعاء وفي اليمن هي نفسها الطائرات التي تقصف في قطاع غزة وفي أرض غزة هاشم. المأساة واحدة والوجع واحد والقاتل واحد، ولكن بإذن الله سبحانه وتعالى نحن نتوكل عليه ونستند إليه ونثق بالله سبحانه وتعالى ونوكله جميع أمورنا. وبإذن الله سبحانه وتعالى جميعا أيها الأعزاء لنتوكل على الله سبحانه وتعالى لنستقبل هذا المولد ولنجعله ميلاد إحسان وانتصار وبركة، وأيضا لنسند قواتنا المسلحة ولنكن على ثقة بالله سبحانه وتعالى واعتزاز، وأن نكون بمستوى المسؤولية للمواجهة والمعركة الفاصلة مع هذا النظام السعودي. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ربنا أفرغ علينا صبرا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ندعو الله سبحانه وتعالى بالثبات والنصر. إلى هنا وصلنا وإياكم مستمعين الكرام إلى ختام هذه الفترة المسائية المباشرة، كنت معكم أنا عبد الحليم يحيى إدريس، ومن الإخراج والتنفيذ المباشر العزيز عادل الأشول، في أمان الله ورعايته.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء، الهيئة العامة للزكاة.
1: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن ب70 وحدة، ما ب120 وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت ماليشي، وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية؟
2: مالك بتحاكي روحك؟
1: جاي احسبي معي، كيف انتي في الرياضيات؟
2: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي
3: ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثانية وبرمز نجمة 122 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، واعرف رصيدك الحالي، دقائق، رسائل و4G، بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
4: سبفون، أصالة وتواصل.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye، أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما يؤمن؟ قيل: من يا رسول الله؟ قال: رجل لا يأمن جاره بوائقه.
1: قال الوصي عليه السلام: فرض الله الإيمان تطهيرا من الشرك، والصلاة تنزيها عن الكبر، والزكاة تسبيبا للرزق، والصيام ابتلاء لإخلاص الخلق، والحج تقربة للدين، والجهاد عزا للإسلام، والأمر بالمعروف مصلحة للعوام، والنهي عن المنكر ردعا للسفهاء، وصلة الرحم من مات للعدد، والقصاص حقنا للدماء، وإقامة الحدود إعظاما للمحارم، وترك شرب الخمر تحصينا للعقل، ومجانبة السرقة إيجابا للعفة، وترك الزنا تحصينا للنسب، وترك اللواط تكثيرا للنسل، والشهادات استظهارا على المجاحدات، وترك الكذب تشريفا للصدق، والسلام أمانا من المخاوف، والأمانة نظاما للأمة، والطاعة تعظيما للإمامة.
0: آفاق اف ام.
2: الأعداد في القرآن الكريم.
3: العدد واحد. تكرر العدد واحد حوالي 145 مرة في القرآن الكريم، أولها في الآية 61 من سورة البقرة في قوله تعالى مخاطبا بني إسرائيل: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. وثانيها في السورة نفسها تأكيدا لوحدانية الله عز وجل: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وجاء لفظ الواحد أيضا على لسان يوسف الصديق عليه السلام وهو يدعو إلى الله عز وجل، حيث قال: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. فيما دل الرقم واحد في الآية الأولى من سورة النساء على أن الخلق أجمع من أبناء نفس واحدة وهي آدم عليه السلام، كما قال عز من قائل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، أي حواء عليها السلام. ومن الآيات التي ورد فيها العدد واحد مؤنثا أيضا قوله عز وجل: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، حيث أشارت الآية إلى أن البشرية كانت تعيش في بدايتها على الفطرة التي فطرها الله عليها من الإيمان بالله تعالى وتوحيده وعبادته، إلا أن أصحاب الطبائع المنحرفة أفسدوا ذلك المجتمع وقسموه.
2: الأعداد في القرآن الكريم.
4: ونعرف جميعا أنك تكون المرحلة التي نحن فيها مرحلة من أفضل المراحل من يصير في سبيل الله، من أفضل مرة، من أفضل المراحل من يتحقق على نفس كتاب الله. لأن إذا كانت مظاهر الارتداد التي تحصل داخل البلاد العربية تجعل كثير يتراجعوا، لاحظ أن في القرآن جعلها بشيء الذي تعتبر مؤشر خير بالنسبة له. إذا ما كان هناك ارتداد فإن الله سيأتي بقوم يحبهم ويحبونه. هل هذا بشيء الذي يحصل به هزيمة وتراجع؟ لما ترى آخرين ما يكون برضو لا حكومات ولا كثير من الناس، هل معناه ارتداد أما يجب أن يكون عليه؟ هذا ارتداد في الآية. فهل عليه ذلك أمل كبير من الله تعالى إلى الفرصة، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، ففرصة لي أن أعرض نفسي أمام الله عسى أن أكون من هؤلاء. هذا نموذج عالي جدا، يعني أن نعبد الله بشكل الذي لا يجعل اليأس منفذ إلى نفسه، وهذا الشيطان أي وسيلة للتبرغم إلى صدره من بطن، لأن كل شيء يحرك هذا بشكل يعطي أمل في نفس الوقت. دائما هذا السنة إلهية في الدعاء، ما هي ملحوظة هذه قضية الارتداد داخل العرب؟ ملحوظة حتى تجد أن ما أصبح الناس يسمعون بموضوع تغيير مناهج أمريكي، تغيير مناهج موضوع القيمة كثير من آيات وأشياء، ما حصل تفاعل ورابط جاه بالشكل الذي كان يجب أن يكون حاصل عند المسلمين. هذا حالة تراجع، حالة ارتداد لما تعنيها الكلمة في هذه الآية، تقهوة أدل عن تقواعي. إذن فرصة بالنسبة لي أن أقول أن وعد فسوف يأتي الله، إذا ما عندك وعي سأقول أمانة ما هو وقت يا جماعة، شوفوا الناس ما عندي حدكم حتى أن يعرفوا بأن القرآن معرض هو للخطر، أن يخفوا كثير من آياته في المدارس والمساجد وغيرها وسيتراجع. إذن في دائرة واسعة مسألة أن الناس يتوعر ويقضي باب لنفسه وللآخرين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا جميعا لأن نقوم من الوعد أن يأتي بهم يحبوا من يحبونه، أدلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. صلى الله عليه وسلم.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتكم، وبألا تظلم، ألا تهان، ألا تقهر، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا. أنا فداء لكم لعزتكم لكرامتكم، لأن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله، ولا يستعبدكم أحد من دون الله.

0: وإنني في هذا المقام أنصح النظام السعودي أن يصغي لشعبنا العزيز في تحذيراته وهتافه، وأن يكف عن مساره الخاطئ العدواني المناصر لإسرائيل وأمريكا والمعادي لله وللمسلمين وليمن الإيمان والحكمة. وإذا أصر على مواصلة خطواته العدوانية الظالمة واستكبر وطغى وتجبر، فإن الله تعالى وهو القاهر المهيمن العزيز الجبار قد أذل على يد مجاهدي شعبنا طاغوت العصر المستكبر الأمريكي، وبإذن الله تعالى ونصره وتأييده يكسر الله جبروت عملائه ويحطم كبرياءهم وغرورهم ويدمر إمكاناتهم على يد عباده المجاهدين.
1: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آل تخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا، حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح قاوب وليت
4: بث لي. انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة، ما معي إلا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، أنت رقمك 7-0؟
4: أيوة.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري؟
8: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وانا كمان جزع لي معك سفري.
3: 7-0 أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: شعبنا العزيز، يمن الإيمان، يمن الحرية والعزة والكرامة الإنسانية والإباء، يمن الجهاد في سبيل الله تعالى، يمن العزة والشهامة والمروءة والقيم والأخلاق، يمن الوفاء.
1: جاءت ثورة 21 من سبتمبر لتقضي على كل صور الفساد الذي جعل من مؤسسات الدولة محسوبيات تتبع أشخاصا أو أحزابا بعيدا عن خدمة الوطن والمواطنين. وفي هذا الإطار ورثت الأجهزة الأمنية تركة ثقيلة من الانفلات الأمنية والإجرام المنظم الذي كان يجد من النظام السابق بيئة خصبة لانتشاره. وأمام تلك السلبيات التي كانت سائدة قبل الثورة، أصبح رجال الأمن أمام تحدي كبير وخيار صعب، عنوانه نكون أو لا نكون. ربما تكون جرائم سرقة السيارات قضية أمنية منتشرة في أي مجتمع، لكن العدد الكبير الذي كانت تشهده مدينة مثل أمانة العاصمة يدل بشكل قاطع على أن ثمة انفلات أمنية يعبر عن قصور في الأداء ظاهر بشكل قاطع. وها هي أجهزة الأمن التي استطاعت أن تعيد للأمن هيبته وتقطع دابر أولئك اللصوص من مجرد التفكير في سرقة سيارات المواطنين. ها هي تلقي القبض على أخطر عصابات سرقة. أن الإنفلات الأمنية لم يكن لينتشر لولا رعاية النظام السابق ورموزه له. حتى في جرائم سرقة السيارات.

0: جرائم نهب وسرقة السيارات والمركبات كانت إحدى الجرائم التي كان انتشارها يقلق المواطنين، خصوصا في أمانة العاصمة. فكانت الإنجازات الأمنية إحدى ثمار ثورة 21 سبتمبر.
1: لا شك أن الوضع الأمني قبل ثورة 21 سبتمبر كان في وضع منفلت، حتى أن معظم ضباط من تسوية الداخلية كان يخلعون البدلات الرسمية ويلبسون الثوب المدني، كذلك أرقام السيارات ولونها التابعة للشرطة خوفا من الاختطافات والاغتيالات وغيرها. كان وضع منفلت بشكل عام. بعد الثورة المجيدة ثورة 21 سبتمبر، الحمد لله الآن الجميع ينعم بالأمن والسلام، والأمن بدأ يفرض هيبته في ضبط الأمن والاستقرار، والأمن الآن مستقر الحمد لله.
2: هناك في خلال الثلاث سنوات التي قبل 21 سبتمبر وصلت عمليات نهب السيارات، سرقة السيارات بالإكراه من داخل الأمانة إلى أكثر من 3000 حالة.
3: قبل 21 سبتمبر كيف كانت الجريمة، سواء جريمة القتل أو جريمة الاختطاف أو جريمة السرقة أو غيرها من الجرائم، الجرائم الآداب وغيرها من الجرائم، والمقارن لها بعد ثورة 21 سبتمبر تجد أنه، نأخذ مثال مثلا في جرائم السرقات، كانت قبل 21 سبتمبر ربما تخدم أشخاص معينين أو ربما تخدم أغراض معينين أو ربما تخدم شخصيات حزبية، تمام، يعني من أجل أشياء أو أغراض شخصية لا تخدم الأمن أو تخدم المصلحة العامة.
0: وأمام هذه التحديات التي واجهتها الأجهزة الأمنية بعد الثورة بجدارة، كان الفساد المتهاوي يحاول لملمة نفسه بعد سقوطه ويعبر عن هويته بالعدوان السعودي الأمريكي، حيث زرع المرتزقة لإعادة تلك الجرائم. لكنهم هذه المرة وجدوا أمنا حقيقيا أخلص الرجال فيه ما عاهدوا الله عليه، بحراسة ممتلكات المواطن وفرض السكينة والطمأنينة لكل المواطنين.
1: ما يرتكب من جرائم تضبط سباقيا، يعني كان من قبل ثورة 21 سبتمبر كان وضع كله خبري، حدث قتل اختطاف خبري بعد حدوث الواقعة، أما بعد الثورة الحمد لله الآن أصبحت كلها استباقية، يعني معظمها استباقية، نقول إلى حد 70%، وهذا نعمة عظيمة من الله.
2: تلك الفوضى الأمنية لا يمكن أن ينساها الشعب اليمني أبدا. الوضع الآن مختلف جدا، الواقع يؤكد هذا، والإنجازات الأمنية تؤكد هذا، أن العدوان ما زال يبذل جهوده، إلا أن إنجازات أمنية تؤكد فشله الذريع.
0: ومنذ اللحظة الأولى للعدوان كان إقلاق الأمن واستهداف سكينة المواطن هدفا مباشرا لإقلاق راحة المواطنين من خلال إطلاق عصاباتهم التي تخدم أهداف العدوان السياسية، كما كان عليه الحال قبل ثورة 21 سبتمبر. فنشروا عصابات القاعدة وداعش المتخصصة بجرائم التفجير وزرع العبوات المفخخة في الأحياء الآمنة.
3: ورغم أهداف العدوان أنه يريدوا زعزعة الأمن، يريدوا نقل الجريمة من في الأماكن اللي تسيطر عليها الجيش واللجان الشعبية، يريدوا نقل الجريمة لأجل إضعاف المواطن، وهو جزء من العدوان، جزء من القصف، جزء من يعني إذا كان العدوان لم يتمكن من الوصول أو تهديم يتمكن من إفشاء من القضاء على الدولة بقصف البنية التحتية للمؤسسات، قصف المنشآت، قصف الوحدات الطبية، قصف يعني قصف كل الإمكانيات، لجأ إلى أسلوب الجريمة المنظمة، وهي جريمة وأبرزها مثلا جريمة السرقات.
2: الهدف الأبرز فيها هو تشويه رجال الأمن، نشر الفوضى وإحداث إرباك أمني وإرباك اجتماعي، الإساءة إلى مؤسسات الدولة وإلى حكومة الإنقاذ بشكل عام.
0: ومع احتلال المدن في المحافظات الجنوبية من قبل جنودهم ومرتزقتهم، عملت خططهم المعادية لأمن الوطن والمواطن في نشر العصابة المتخصصة في شتى الجرائم.

معها إلى حيث ينتشر العدوان وإلى حيث يتواجد الغزاة المحتلون في المحافظات الجنوبية في المناطق التي لا يوجد فيها رجال. 21 سبتمبر.

0: كانت جريمة سرقة السيارات إحدى الجرائم التي حاول العدوان من خلالها زرع حالة من عدم الثقة عند المواطنين في المحافظات العصية على الاحتلال والعدوان الغاشم. لكن انتشار الجرائم وارتفاع شكاوى المواطنين في وقت ترافق مع العدوان لليمن كان ملفتا لحاسة أجهزة الأمن التي أخذت بلاغات المواطنين بجدية وحرص شديدين.
1: السيارة حقي قالوا إن 95 كانت واقفة في باب المنزل حقي هنا في أمامكم. اليوم الثاني بكنا أنا أبحث عنها وجدنا كشروقات.
2: دينا المسروقة الساعة 12 بالليل وقفتها هنا الصباح الساعة 6 الفجر 6:30 ما حصلتهاش. بلغنا قسم ديزان.
3: اليوم الواقعة وقفتها هنا على أساس إنه ولدي سيارته كانت داخل الحرش قبل صلاة الفجر وأنا بشوفها من الجباء موجودة. بعد صلاة الفجر سارة سرقوها. انتقلت في نفس اليوم قسم 22 مايو سجلت بلاغ.
1: الساعة 11 أو 12 الليل راح ادينا باب البيت بكر نصف ما بحد ادينا.
0: من بين مئات الجرائم المرتبطة بالعدوان جرائم سرقة السيارات، حيث استطاع رجال الأمن اكتشاف عشرات العصابات يتزعمها مجرمون من أرباب السوابق ممن قاتلوا في صفوف العدوان ضد وطنهم وشعبهم وأعادوا توظيفهم لتزعم عصابات مجرمة بهدف زعزعة الأمن وجر الجبهة الداخلية إلى مربع الفوضى والانفلات الأمنية وهز ثقة المواطن بالأجهزة الأمنية وصولا إلى فقدان تلك الثقة تماما ليبدأ الفصل الثاني مما كان العدوان يخطط له ويمول من فصول القاعدة وداعش في العاصمة صنعاء وعموم المحافظات العصية على قوى الغزو والاحتلال.
4: في قضايا سرقة السيارات هناك من لهم ارتباط وثيق بقيادة العدوان وحسب التتبع الأجهزة الأمنية يعني وخصوصا من قام العدوان باستهداف الإصلاحيات مثل ما إصلاحات عمران والبيضاء وغيرها وحدث هناك هروب لمجرمين خطيرين لهم سوابق عدة في السرقات.
5: من هذه الأنشطة التي يقوم بها العدوان خلايا وعناصر سرقات السيارات أو السرقات بالإكراه.
0: استطاعت أجهزة الأمن بالأمانة وفي مقدمتها مباحث أمانة العاصمة صنعاء في تحقيق إنجازات تفوق كل الحسابات وتتجاوز حدود التوقعات من خلال ضبط عصابات سرقة ونهب السيارات.
6: لكن ما كنا نتوقعين أنه بعد السنتين هذه نحن يعني كان في أمل ولا شيء ولا إنها موجودة ماشي متوقعين.
1: بعد الجن الذي يبذلوه يعني لن ننساه أبدا ونعرف بأننا في أمان وأن إدارة الأمن والمباحث الجنائية في أمانة العاصمة يقوموا بدورهم على أكمل وجه وهذا ما أعاد لنا الأمل في العثور على السيارات. فشكرا لرجال الأمن ورجال المباحث بصورة خاصة على الجهد الذي يبذلوه.
3: قدنا يائس يعني كون أنه في أشياء زي هذا تحصل ويعيدوا سيارات بعدها. مش هذا وبس، اكتشفت أنه في واحد ثاني جنبنا هنا صالح الحبابي عنده دينا سرقت وكلهم لقيتهم في البحث كلهم في وقت واحد. يعني والله العظيم هذا شيء عظيم وجبار ويا ريت الأمور تستمر هكذا، يا ريت تستمر بهذا الطريق. كل واحد يطمئن على ماله يطرحها في الشارع وهو مطمئن.
0: وتشير هذه الوثائق التي تم العثور عليها أثناء ضبطهم ارتباطهم المباشر بالعدوان لتثبت أجهزة الأمن بالدليل الواضح أن أمن المواطن مستهدف من العدوان بصورة لا يتخيلها العقل حتى في أمن سيارته.
7: من المؤكد أن العدوان يعتمد في معركته اعتمادا كبيرا على محاولاته لاختراق الجبهة الأمنية ويبذل جهود كبيرة.
8: كان لبعض المتهمين ارتباط بحلقات العدوان وغيرها وتم متابعتهم حتى تمكنا من ضبطهم.
0: هؤلاء المحترفين في جرائم سرقة السيارات والذين كانت لهم سوابق يعرفها أولئك المرتزقة الذين أرسلوهم لسرقة سيارات أبناء وطنهم كانوا سلاحا آخر يعبر عن موت الضمير الذي وصل إليه المرتزقة الذين باعوا ضميرهم وأصبحوا وكلاء لتوريد اللصوص والعبث بأمن الوطن الذي باعوه لصالح دول العدوان التي قتلت أطفالنا ونساءنا وتعمل على زعزعة أمننا. وها هم رجال الأمن الشرفاء الصامدين داخل هذا الوطن يحكون عن قصة من الوفاء للوطن والمواطن لا تقل عن تلك التي يكتبها رجال الجيش واللجان في جبهات الشرف والبطولة.
4: لعن نشكر رجال الأمن العيون السهرة الذي حق جسدت المقولة أن الشرطة في خدمة الشعب، هذه حقيقة لم نعهد من قبل وتجسدت في واقعنا في هذه الفترة بعد ثورة 21 من سبتمبر، رغم قلة الإمكانات، رغم وشحاحتها، رغم الحصار، رغم العدوان، رغم محاولة العدو العدوان، يعني القواه تحالف كامل بنشر الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار ونشر الفساد الأخلاقي وانتشار المخدرات وغيرها، إلا أنهم يقومون بجهد عظيم رغم شحاحة الإمكانات. يعني أثبتوا الآن وطنيتهم وأثبتوا ارتباطهم بدينهم وقيمهم وأخلاقهم.
0: 18 عصابة لسرقة السيارات سقطت في قبضة الأجهزة الأمنية بالأمانة ومباحث العاصمة صنعاء، وعلى وجه الخصوص قسم مكافحة جرائم السرقات. تلك العصابات الإجرامية بلغ عدد المتهمين فيها 139 متهما ضبط أغلبهم، وعدد السيارات المسروقة 257 سيارة تم ضبط واسترجاع عدد 94 سيارة خلال أشهر قليلة، والمتابعة مستمرة لضبط المتهمين الفارين وباقي السيارات المسروقة. واحدة من تلك العصابات عدد أفرادها 39 شخصا ما بين متهمين أساسيين ومستقبلين ومصرفين للسيارات المسروقة، يتزعمهم المدعو صالح يحيى علي الكولي. وقد اعترف زعيم هذه العصابة بسرقة 63 سيارة.
5: خلية الكولي وعناصرها التي كان يمارس هوايته في سرقة سيارات في عمارة العاصمة قبل 20 سبتمبر.
9: الكولي كان لها يد خفية من مع أصحاب السوابق الموجودين في السجن المركزي.
10: هذا العصابة كانت من أخطر عصابة سرقة السيارات، حيث أن زعيمها شكل عصابة بعد عصابة. يعني عندما ضبطوا الأولين اللي كانوا مع حوالي 4 أو 3 استطاع هو الهرب، شكل من بعدها عصابة جديدة واستمروا في سرقة السيارات. وهذا العصابة امتازت بالتنظيم، لأنه كان تستهدف سرقات وبعد أن لا تسرق السيارة إلا والمستوعب والمشتري لها قد موجود، يعني يتواصل مع المتهم اللي يقوم بسرقة السيارة بالتلفون مواصفات معينة، يتم رقع البحث عن هذه السيارة بالمواصفات، ومن ثم يتم سرقتها وإخراجها إلى خارج الأمانة العاصمة، ومن ثم تصريفها خارج أمانة العاصمة.
11: صالح يحيى الكولي من بني قيس، العام 50، الذي قمنا بعملية تنو جينا عندي وش قمنا بسرقة تنو وذا 63 ما بين حفروت وديانات وطاقم وعندنا هيلوكسات وديانات وفي دارة.
12: قمت بالاشتراك مع عبد المجيد وثيم صالح كولي بسرقة 7 سيارات نعم، في تارة من شارع خولان وفي تارة من شارع حائل وفي تارة حمراء من شارع حائل وفي تارة رمادي من الصافية وصالون ليلى علوي من الصياح ودباب عفروت قريب الجامعة وبرادو من شارع سقدر.
11: قمت بالاشتراك مع صالح الكولي في سرق 3 ديانات ودباب عفروت.
13: قمت بالاشتراك مع صالح الكولي بسرقة 4 سيارات، واحدة ديانة مستبيشي والثانية ديهاتسو ديانة واثنين دبابة عفريت.
14: قمنا بسرقة عدد من السيارات من الحصمة. أول سيارة سرقناها نوع فورجلان 2006 لون ذهبي من سوق الهندوانة، وتم نشل المفتاح. السيارة الثانية بزيناها هايلوكس قمارتين لون أبيض، بزيناها من عند مطعم التل الأخضر وتم نشل المفتاح. السرقة الثالثة سيارة 2010 قمارة هايلوكس لون رصاصي، بزيناها من جولة عمران وتم نشل المفتاح. السرقة الرابعة سيارة فيتارا لمديل 2005 لون كحلي، بزيناها من سوق بيت باوس. السرقة الخامسة هايلوكس نوع 2016 لون أبيض قمارتين، سرقت من حديقة الحيوانات بنجل المفتاح. السرقة السادسة هايلوكس 2006 لون أبيض قمارتين، وسرقناها من سوق النهضة سوق المسنبين وتم نجل المفتاح.
0: عصابة الكولي كباقي العصابات الثماني عشرة مقسمة إلى مجموعتين، تستخدم الأولى أسلوب نشل المفتاح من أصحاب السيارات في أماكن الزخمة باستخدام أطفال أو نشالين محترفين. أما الأسلوب الثاني فيستخدم فيه اللصوص فك السيارة بواسطة المفتاح، مستهدفين أنواعا معينة من السيارة المرغوبة والتي يسهل فتحها.
10: كانوا يستهدفوا الناس أصحاب السيارات أو المواطن في الأسواق العامة، وكل واحد له دور، يعني اللي هو يراقب واللي يشكل زحمة واللي ينشل المفتاح.
12: كان دوري في عمليات السرقة، أنا أقوم أنا براقبة الوضع، فيقومون بفكها صالح عبد المجيد ويقومون بتشغيلها ونطلق بها.
14: وكان دوري أبزد المفتاح بعد ما ينشله باهي وعلي عايش، ونبز المفتاح ونحن بالسيارة ونتصل المصرف.
0: ويعمل أولئك اللصوص على تصريف تلك السيارة المسروقة من خلال أخذها إلى ورش خاصة بهم للسمكرة، والعمل على تغيير معالمها والقيام بإخراجها من أمانة العاصمة لتصريفها.
10: كان في بعض الورش موجودة في الحصبة، ورشة في الحصبة وأخرى في صعوان، يقوموا بإدخال السيارات إليها بعد سرقتها مباشرة، ويقوم بتغيير ملامحها ويغيرها من خط 2011 مثلاً إلى 2000 إلى 2010، المهم أنه يغير في ملامحها الخارجية طبعاً، ولا يبدأ إلا رقم القاعدة هذا ما يقدرش يغير فيه طبعاً، لكن بيغير ملامحها وخلاص وانتهى الموضوع. ممكن تجلس داخل أمانة العاصمة ويستخدمها.
13: ثاني ثم بعد سرقة السيارات انطلق بها على طول إلى محافظة عمران الخمر لتوزيعها على طول ساعتها.
11: دوري أنا كنت راقب له ونشغل ونوصلها لا.
13: وكان يتم إخراج السيارات المسروبة مباشرة من صنعاء على الطريق العام إلى خمر. كان يتم بيع السيارات 1400 والفيتارة 53 والبيانو 500-600 والبلادو 53.
0: واستطاعت أجهزة الأمن أن تكشف عن طرق شيطانية أخرى كان المتهمون يستخدمونها في تصريف السيارة المسروقة من خلال اعترافات أحد المتهمين الخطيرين، وهو المدعو مجاهد محمد يحيى العلفي الذي كان يقوم باستقبال السيارة المسروقة من أفراد العصابات وإخراجها من أمانة العاصمة إلى حرض بمحافظة حجة لتصريفها أو مقايضتها مع تجار المخدرات بمواد مخدرة.
5: من هذه الإنجازات التي قوضت خلايا وعناصر الإجرام ضبط رجال الأمن لزعيم خلية إجرامية المعروف بالعلفي.
12: مجاهد العلفي كان في قائد كتيبة في مارب، ويقوم باستقبال السيارات المسروقة من العصابة الموجودة هنا في العاصمة صنعاء.
10: قضية العلفي هو ارتبط بعصابة لسرقة السيارة، هو اللي كان يحرض ويمول، هو كان مدفوع من جهة العدوان، لأنه كان على ارتباط بقائد عسكري في مارب
5: كان يمارس القتل والإجرام بطريقة وحشية، وهو الآن ومعظم خلاياه وعناصره في قبضة رجال الأمن، وسوف يقدمون إلى العدالة لينالوا جزاهم الرادع.
0: وقد أثبتت التحريات ارتباط وتواصل المدعو العلفي بالعدوان ومرتزقته، وهذا ما دل بشكل قاطع على أن مرتزقة العدوان لم يتركوا صنفا من المجرمين إلا وقد تعاملوا معه حتى مهرب الحشيش والمخدرات، إضافة إلى عصابات السيارات المتعددة ومنهم العلفي.
4: كان تتبع وجد أن الحركة ما بين أمانة العاصمة وبين مارب، وكذلك ارتباط بين المحششين وبين السرقة، هذا سرقة السيارة، وبين يعني بحيث أنه يتم سرقة السيارة ويتم تهريب الحشيش بسيارة مسروقة، وكذلك لقاتهم عدة ولقات العدة مع قاتل العدوان وخصوصا علي محسن، مثل ما تم مع العلفي مجاهد العلفي يعني، وشاهده الجميع الآن هو مضبوط في قضايا سرقات، وقد شبه يعني عدة سرقات وصلت إلى 86 سيارة سرقت يعني بالنظر هذا المدعو العلفي.
1: عمل على إيش؟ على تكوين عصابة ومن أصحاب السوابق، ومن ثم سرقت السيارة وإيصالها إلى من؟ إلى مجاهد العلفي. مجاهد العلفي أما يأخذ هذه السيارة وينزلها إلى مارب، أو يقوم كان فيه تجار من تجار المخدرات في حرب، يقوم باش باستبدال السيارة هذا بكمية من المخدرات.
0: ومع هذه الجرائم التي أثبتت نتائجها عن قيام دول العدوان بدس المحترفين من أفراد عصابات السيارات في مدننا الآمنة بغية ترويع المواطن لإيهامه بانعدام الأمان وبث عدم الاستقرار والسكينة في المجتمع،
1: الموضوع السياسي قائم، وأنه بتحريض من قبل أشخاص معينين لا يعني لإثارة الرعب وإظهار المجتمع أو إظهار أن في انفلات أمني وأن في.
0: وبعد أن تجلت الحقائق الإجرامية التي يرتكبها العدوان، أصبح واضحا للمجتمع ولكل مواطن طرق استخدام دول العدوان للأساليب الرخيصة التي لا تعبر إلا عن كونهم عصابات إرهابية تعمل لصالح أمريكا وإسرائيل وليس أنظمة حكم تستحق الاحترام. ومع ذلك كله بات على المواطن أيضا أن يأخذ الحيطة والحذر بعد أن عرف إلى أين وصلت مكائد العدوان، من خلال التأكد من تأمين سيارته وإغلاقها بصورة يستعصي على اللصوص سرقتها. وهكذا فإن طريقة الحذر والانتباه الدائم للسيارة خصوصا في تلك التي تبيت في الشارع أمر مهم يجب على المواطن الاهتمام به، وفي حال حدوث السرقة يتم سرعة إبلاغ أقرب قسم شرطة في أسرع وقت، مع أهمية حفظ وثائق السيارة التي تحتوي على رقم اللوحة والمكينة ليكون في عون رجال الأمن، وليمثل تعاون المواطن الجانب المجتمعي الذي يجب المساهمة به مع أجهزة الأمن التي تسعى دائما لحمايته وحماية ممتلكات وأرواح المواطنين من العابثين بكل القيم الأخلاقية والدينية.

0: السيد سلام الله عليك.
1: ونقول نحن مع السيد ونحن مع المسيرة.
2: ومساندة للجمهورية الإسلامية الإيرانية.
3: وللشعب اللبناني وللشعب العراقي وللشعب الفلسطيني نحن معكم.
4: والله إننا ثابتون
5: وجاهزون لجميع الخيارات.
0: ما يلزم منا بالسلاح والمال والعدد والأنفس.
6: ونرسل رسالة للكلب الأمريكي ترامب والقرد الإسرائيلي نتنياهو.
0: نحن لا نخافكم ولا نهابكم.
7: شوف أنكم ستغرق وطائراتكم ستسقط وجنودكم سيحرقون ويعسرون بإذن الله سبحانه وتعالى.
8: هم البوارج ما يضعفر بالحديد إلا الحديد. أبويا

اليمن بلدة الله الطيبة، سميت بالأرض السعيدة، وكانت جنة من جنان الله الخضراء. اليمن طيبة ثمارها، متنوع مناخها، تخرج أجود الثمرات وتنتج أطيب الخيرات.

على مستوى الوضع الاقتصادي، أن يهتم الناس بهذا الجانب في الإنتاج الداخلي، وأن يسعوا إلى جودة المنتج الداخلي، الاهتمام المستمر بالزراعة.

0: سعيا نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيزا للأمن الغذائي. تقدم إذاعة آفاق اف ام البرنامج الزراعي التنموي يد تزرع. يد تزرع برنامج يهتم بتنمية الوعي الزراعي، يناقش في حلقاته مواضيع متعددة تتعلق بالجانب الزراعي والتنموي مع مهندسين ومتخصصين. يد تزرع يأتيكم مباشرة الأربعاء 9 صباحا ويعاد السبت 3:30 عصرا على إذاعة آفاق.
1: أوجه كلامي إلى قبائل اليمن قبيلة قبيلة، أنتم الأحرار، أنتم الصامدون، أنتم كنتم على مدى التاريخ الذين كان لكم النصيب الأوفر في التصدي لكل مستعمر وكل محتل وكل غشوم وكل طاغية. معنيون اليوم أن تتحركوا أكثر فأكثر، وأن يرعى هذا التحرك وأن يحسب ألف حساب. تحرك أنت شعب عظيم.

نحن في جبهتنا هذه جبهة الإسناد في اليمن في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس نرصد باستمرار النشاط الأمريكي ضد بلدنا وضد أمتنا، ونحن نستعد باستمرار لأي مستوى من التصعيد يريد الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني أن يذهبوا إليه. شعبنا العزيز قد وصل كل محطاته التاريخية المشرفة في كل المراحل التاريخية، وصله أيضا بجهاده المشرف وموقفه العظيم ضد العدو الإسرائيلي وضد أمريكا وبريطانيا، وهو الآن في هذه المرحلة أكثر حضورا وأكثر وعيا وأكثر استعدادا وأكثر ثباتا في حمل راية الجهاد في سبيل الله تعالى، حتى من تلك المرحلة التي واجه فيها بريطانيا. شعبنا العزيز يتحرك في سبيل الله تعالى بشرف وإيمان وعز إيماني بكل ما تعنيه الكلمة بقيم ومبادئ،

نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله لخدمتكم، بألا تظلم، ألا تهان، ألا تقهر، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا. أنا فداء لكم وعزتكم لكرامتكم، لأن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله، ولا يستعبدكم أحد من دون الله.

الدعي بن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
2: ثم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة. تستمعون الآن لبرنامج عياطة آفاق.
3: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصيرة ومنبر الثقافة الصحية. حياكم الله وبياكم وأسعد الله ظهيرتكم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشافي أمراضكم وأن يصح أبدانكم وأن يجنبكم وأهاليكم الأمراض والأسقام والأوبئة. نحن معكم على الهواء مباشرة في عيادة آفاق التي تأتيكم يوم الاثنين من كل أسبوع، والذي سنناقش يومنا هذا الرضاعة الطبيعية، الرضاعة الطبيعية البداية الصحية للأم والطفل، مع ضيفتنا الدكتورة سامية عبد السلام الرضي استشارية أمراض وجراحة النساء والتوليد. كونوا معنا. بإمكانكم التواصل معنا والاستفسار من ضيفتنا الدكتورة، الاتصال على أرقام الإذاعة 72-288-20-88 أو عبر التلفونات الثابتة للإذاعة 01-33-080-01-33-080-2. نستقبل آرائكم واستفساراتكم واتصالاتكم على الأرقام المذكورة آنفا. بداية نرحب بضيفتنا الدكتورة سامية عبد السلام الرضي استشارية أمراض وجراحة النساء والتوليد، نائب رئيس قسم النساء والتوليد بهيئة مستشفى الثورة أمانة العاصمة. حياكم الله دكتورة.
4: حياكم الله جميعا، صباح الخير.
3: صباح الخير والعافية. ولطالما أنتم في هذا الأسبوع تحتفلون في الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية البداية الصحية للأم والطفل، والذي يوافق من 1 أغسطس إلى 8 أغسطس. دكتورة، لو تحدثونا أكثر عن أهمية الرضاعة الطبيعية وفوائدها الصحية للأم والوليد.
4: الرضاعة الطبيعية لها أهمية كبيرة. الرضاعة الطبيعية أولاً أهميتها هي لها فوائد صحية ونفسية سواء للأم أو الطفل. في الفوائد الصحية للطفل، أولاً تقوية المناعة. تغذية الطفل تغذية جيدة، لأنه الحليب الأم هو يعتبر الغذاء المثالي للرضيع، لما يحتوي من مواد وفوائد صحية. يحتوي على الماء، يحتوي على البروتين، يحتوي على الدهون، يحتوي على المعادن، الفيتامينات، كل الأشياء التي تغذي الطفل خلال فترة الرضاعة، فتقوي الجهاز العصبي، تؤدي إلى يعني تساعد على نمو الدماغ، نمو الطفل نمو صحي سليم، تحسن أو تساعد على تهيئة الجهاز الهضمي. بالإضافة إلى الفوائد العاطفية بين الأم والطفل وتقوية الرابطة النفسية بين الأم والطفل.
3: هذا فوائد للأم وللطفل.
4: وللطفل. الأم أيضا فوائد الرضاعة تختلف حسب يعني فوائد الرضاعة للأم. أثناء الرضاعة بيفرز هرمون اسمه هرمون الأكسيتوسين أو يسموه هرمون الحب.
3: نعم.
4: هذا الهرمون هو اللي يفرز أثناء الرضاعة بتحفيز أثناء الرضاعة يؤدي أولا إلى تنمية أو تقوية العاطفة بين الأم والطفل.
3: نعم.
4: وهو يؤدي إلى زيادة المشاعر بين الأم والطفل، إضافة إلى أنه يؤدي إلى تقلصات أو انقباضات الرحم بعد الولادة، فترج يعني تحاول أنه تقلل من نسبة النزيف بعد الولادة، إضافة إلى إرجاع الرحم إلى مكانها الطبيعي. إضافة لأن الرضاعة تحسن أو تحمي الأم من بعض السرطانات والأمراض مثل سرطانات الثدي وسرطان المبايض، تحميها من الأمراض المزمنة مثل هشاشة العظام وداء السكري.
3: نعم دكتورة، هل هناك مثلا فائدة أيضا أخرى مثلا بخصوص تأخير الحمل وبخصوص يعني منع
4: هو يعتبر
3: الحمل؟
4: يعتبر الرضاعة الطبيعية هي تعتبر وسيلة من وسائل الحمل الطبيعية. أثناء ما ندرس وسائل منع الحمل، الوسائل منع الحمل هي الرضاعة تعتبر وسيلة من الوسائل الطبيعية للتأخير الحمل، لأن ارتفاع نسبة البروجستيرون في الدم بيؤدي إلى تثبيط المبيض وبالتالي بيوقف الحمل، بيمنع حدوث الحمل، بس لها شروط. الشرط الأول أنه أولا يكون في رضاعة خالصة حصرية للوليد، أنه تكون الأم مرضعة الطفل منها رضاعة خالصة لمدة طبعا مدة الرضاعة تكون 6 شهور فقط الرضاعة الحصرية. إضافة إلى أنه لازم تكون في انقطاع دائم للدورة الشهرية علشان تتأكد الأم أنه الرضاعة تحميها من الحمل أو تأخر الحمل. لازم يكون في شرطين، الشرط الأول أنه ما يكونش في دورة.
3: نعم.
4: والشرط الثاني أنه يكون في رضاعة خالصة، أنه ما تكونش معها حليب صناعي أو بتدي للطفل أي أكل خارجي أو تكملة غذائية علشان هنا. لكن إذا كان في حليب صناعي، إذا كانت الأم ما بترضعش بالكميات الكافية وعدد المرات الكافية والساعات الكافية، الأم عرضة للحمل، ما هوش بس مانع يعني.
3: نعم، لأنه بعض الأمهات يلجأن بعد الولادة إلى استخدام حبوب منع الحمل.
4: هي نسميها حبوب الرضاعة، هذه تحتوي على هرمون واحد من الهرمونات هو البروجستيرون صافي، نسميها البروجستيرون أونلي بيلز. هذه بتأخذ بعد الولادة، هي فقط للتدعيم، إلى إضافة إلى أن الرضاعة ترفع نسبة البروجستيرون في الدم. بنحاول أن احنا نرفع نسبة البروجستيرون والكل علشان ما يحصلش حمل، يعني نحمي الأم بس مش بس من الرضاعة، يعني تحميها من الحمل، نضيف البروجستيرون إلى جانب الرضاعة.
3: نعم دكتورة، طالما وأنتم تحتفلون بمناسبة الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية، بالتأكيد على أن هناك أهمية للأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية، وما شعاره هذا العام؟
4: شعار هذا العام الرضاعة الطبيعية لبداية مستوى في الحياة.
3: نعم.
4: أما الأهمية، أول حاجة أن احنا نشر الوعي حول أهمية الرضاعة الطبيعية، تصحيح المفاهيم والأشياء الخاطئة حول الرضاعة الطبيعية، إن إحنا بنشجع الأم المرضعة على الرضاعة خاصة 6 شهور الأولى اللي نسميها الرضاعة الحصرية، توعية الأم حول الأغذية التكميلية ومتى يتم بدايتها.
3: نعم.
4: ودور الأسرة والزوج والمجتمع والمنشآت الصحية في تعزيز الرضاعة الطبيعية، بنسهم من خلال نشر الوعي حول الرضاعة الطبيعية في تقليل نسبة وفيات الأطفال بسبب سوء التغذية.
3: نعم دكتورة، المحور الثاني الذي نود أن نتحدث عنه اللبا، ويسمى مثلا حليب السرتوب. ظهرت ثقافة مؤخرا على أن البعض من الأمهات يلجأن إلى إخراج اللبا إلى الخارج بعد الولادة بحجة أنه ثقيل مثلا على الطفل، بينما أنتم استشاريات النساء والتوليد تنصحنا باستخدامه وإرضاع الطفل بعد الولادة من هذا اللباء لدوره الفعال في تعزيز المناعة.
4: أول لازم نعرف إيش هو اللباء أو السرسوب. اللباء هي عبارة عن مادة سميكة ثقيلة يتم إفرازها من الثدي في الثلث الأخير من الحمل والأيام الأولى من بعد الولادة.
3: نعم.
4: هي عبارة عن، تسمى المادة الدهني الذهبي، لونها أصفر أو ذهبي، طبعا هي تسمى الغذاء الذهبي. نعم. للطفل. ليش يعتبر الغذاء الذهبي للطفل لأنه يحتوي على أجسام المضادة اللي تعتبر اللقاح الطبيعي الأول للطفل.
3: نعم.
4: يحتوي على نسبة كبيرة من الجلوبولين، هذا الجلوبولين الذي بيعمل كلقاح مناعي أول، يساعد على نمو المناعة، على تحسين الهضم عند الطفل، على تهيئة جسم الطفل والجهاز الهضمي لاستقبال حليب الأم. طبعا هو مهم جدا للرضاعة للطفل، ويعتبر كافي جدا للطفل في الأيام الأولى بما يتناسب مع معدة الطفل في الأيام الأولى.
3: نعم. هناك أخطاء شائعة دكتورة لدى المجتمع، البعض مثلا من الأمهات يلجأن إلى استخدام الحليب الصناعي في بعد الولادة الطبيعية أو القيصرية بحجة على أنه الأم تعبة ومنهكة ومريضة ويلجأنا إلى استخدام الحليب الصناعي. أنتم لكم دور في هذا الموضوع في التحذير مثلا من الحليب الصناعي طالما وهناك حليب وخصوصا اللبا؟
4: لا، احنا ننصح الأم دائما بعد العمليات القيصرية والولادة الطبيعية. طبعا في بعد الولادة الطبيعية احنا ننصحها بالساعة الأولى من الرضاعة، ضروري الساعة الأولى من الرضاعة، وتستمر بالرضاعة الطفل خلال فترة السنتين، بس لازم الساعة الأولى من الرضاعة لما يحتويه من اللبا، هذا الذي بيستمر من يومين إلى 5 أيام. طبعا هذا اللبا هو بيستمر من يومين إلى 5 أيام بعد الولادة، فننصح الأم بالساعة الأولى. بعد العمليات القيصرية احنا بنضطر لتأخير الرضاعة الطبيعية بموجب التخدير اللي تعرضت لها الأم، سواء كان التخدير النصفي أو التخدير العام، لما يفرز من مواد التخدير في حليب الأم. فنقول لها بس تأخر فترة الرضاعة من 6 إلى 8 ساعات كرضاعة طبيعية، ممكن بيعطوه في هذه المرحلة بيدوه له حليب صناعي، بس بننصحها أنه خلاص مجرد ما تبدأ ترضع الطفل توقف الحليب الصناعي وتستمر بالرضاعة الطبيعية. في الآن الأبديت الأخيرة والدراسات الأخيرة قالت أنه يمكن حتى للأم بعد العمليات القيصرية أن ترضع الطفل طبيعي دون أي توقف، يعني حتى من الساعة الأولى.
3: نعم، ولذلك نحن من منبر إذاعة آفاق نوصل رسالة للأمهات في كل المحافظات ولكل الأسر الذين يسمعوننا من في هذه الإذاعة بأهمية اللبا كما قلتم. دكتورة، الرضاعة الحصرية، ذكرتم أنتم نقطة عن الرضاعة الحصرية والذي قلتم منها 6 الأشهر الأولى حصرا على الرضاعة.
4: حصرا على الرضاعة.
3: لو تحدثونا أكثر، ما يعني متى يسمح أو متى يكفي للرضاعة الطبيعية، ومتى تلجأن أنتن أخصائية النساء والتوليد وكذلك طبيب أخصائي الأطفال باستخدام المكملات الغذائية إلى جانب الرضاعة؟
4: الرضاعة الطبيعية الحصرية تعريفها أنه يتم إرضاع الطفل من الأم رضاعة خالصة لمدة 6 الأشهر الأولى من العمر دون الحاجة إلى إدخال أي مكملات غذائية ما عدا حتى الماء. طبعا حتى الماء يعتبر غير مروق خلال 6 الأشهر الأولى، ما هوش مطلوب.
3: نعم.
4: لأن حليب الأم أساسا يحتوي على 87% أو 88% ماء.
3: نعم.
4: ويحتوي بعدين بروتينات وكربوهيدرات والدهون وهذه الأشياء المكملة. الرضاعة الحصرية معناها أنها الطفل يحتاج إلى رضاعة خالصة من الأم دون الحاجة إلى أي مكملات عدا سواء كانت أدوية أو فيتامينات، هذه في بموصف يعني بموجب أنه في وصفات طبية، يعني إذا احتاج الطفل إلى وصفات طبية فيتامين أو أدوية. في المكملات الغذائية تدخل بعد الشهر السادس.
3: نعم.
4: هنا يحتاج الطفل إلى مكملات غذائية بعد الشهر السادس، تبدأ الأم بإعطاء الطفل يعني من الشهر السادس إلى الشهر الثامن بموجب ملعقة إلى ملعقتين من الطعام المهروس اللين اللي يبدأ يهيئ الطفل للهضم، يكون محتوي على نوع واحد سواء خضروات أو فواكه أو الأرز اللي هو ماء الرز.
3: يعني هذا هو اللي تنصحونه
4: في البداية؟ أيوه، في كأول. وبعدين بعدها تبدأ بإدخال بعد الشهر الثامن تكون الوجبات 3 وجبات رئيسية للطفل في الشهور هذه من 8 شهور إلى 12 شهر تكون عبارة عن 3 وجبات. بعد 12 شهر ينصح تكون 3 وجبات رئيسية ووجبتين إضافية للطفل. في هذه الحالة أنه هذا لا يعني أنه نمتنع عن الرضاعة الطبيعية، الأغذية التكميلية الغذاء التكميلي للطفل يستمر كوجبات رئيسية، لكن الرضاعة الطبيعية تستمر بانتظام، يستمر متى رغبة الطفل في الرضاعة، متى حس الطفل أنه يحتاج إلى رضاعة ترضعه، بس الوجبات يكون لها الأوقات وليست الرضاعة، الرضاعة تستمر بانتظام.
3: نعم دكتورة، هل هناك مثلا علامة أو مؤشر على أن الطفل هذا جائع؟
4: طبعا يقول لك الشائع أنه الطفل لما يبكي يكون جاوع. لا، الطفل بكاء الطفل لا يعني أنه محتاج إلى الرضاعة. بكاء الطفل ممكن يكون توتر، قلق، الطفل مثلا مش مرتاح، يكون في حر، يكون في برد، يكون محتاج إلى تغيير، يكون في فقط الطفل ممكن يبكي لاحتياجه إلى الحنان، يعني فقط أنه لما تأخذه أمه في حضنها يهدأ. هو مش محتاج رضاعة بقد ما هو محتاج إلى الشعور بالدفء. يكون الطفل يعني في أصوات مزعجة، يكون في مكان متوتر، يكون الطفل يحس بهذا كله، مش شرط يكون البكاء أنه محتاج للرضاعة.
3: نعم دكتورة،
4: أما الدليل على أنه مكتفي بالرضاعة أنه الطفل يكون هادئ.
3: لكن
4: الدليل على أن الهدوء، النوم، الراحة، اللعب، أحيانا الطفل يلعب بهدوء، هذا الدليل على أنه مكتفي، يعني شبع من الرضاعة.

0: علشان انا اقول لها لازم يدر الحلات لو تجي للعياده او تجي لمستشفى وتقول يا دكتور انا عندي كميه الحليب قليله، اول نصيحه انصحها انه رضعي بشكل كبير، لانه كل ما رضعت اكثر كل ما افرز هرمون الاكسيتوسين اللي يساعد على انتاج البرولاكتين، هرمون البرولاكتين الذي بيحفز على انتاج الحليب. اسباب ثانيه هي قد تكون، اولا الإدرار الحليب له علاقه بحاله النفسيه للام، التوتر النفسي والقلق يقلل من نسبة إفراز الحليب، بعض الأدوية مثل أدوية منع الحمل التي هي مركبة تقلل نسبة الحليب، الفقر الدم، سوء التغذية، الأمراض المزمنة، الاضطرابات الهرمونية مثل اضطرابات الغدة الدرقية، كلها تؤدي إلى التقليل من نسبة إدرار الحليب، إضافة إلى المشاكل الشائعة الذي هو التهاب الثدي وتشققات الحلمة، فيؤدي بيخلي الأم أنها تمتنع عن الرضاعة. أول ما تمتنع عن الرضاعة يبدأ يقل إدرار الحليب.
1: نفهم من كلامكم أنه كلما عرضت الأم الثدي للرضيعة كلما أرضعت كلما زاد الإدرار. نعم. النقطة الثانية التي نود أن مثلا أنت تطرقوا لها، أنه ما هي الأطعمة أو الأغذية التي لها دور مثلا في إدرار الحليب؟
0: أول حاجة النصيحة الأولى أنها تستمر في الرضاعة بكميات بفترات زمنية متتالية، يعني الطفل محتاج ما يقارب من 8 من 9 إلى 12 رضعة في اليوم، كلها هذه إذا رضعت وخاصة في فترة الليل. الأطعمة اللي ننصح بها، طبعا احنا ننصح دائما بالخضروات خاصة الخضروات الداكنة مثل الجرجير والسبانخ، السمسم، الطحينية، الحلبة، البقوليات مثل البقوليات الشامية هذه اللي هو مثل اللي نسميها البقوليات الحمراء، الذرة الحمراء، الذرة الصفراء، كلها هذه تؤدي إلى إدرار الحليب. إضافة إلى المشروبات الدافية، السوائل الكثيرة، الأم تشرب كمية كبيرة، لازم الأم تشرب كمية كبيرة من السوائل، يعني الأم تحتاج المرضعة من 2 إلى 3 لتر في اليوم، يعني ما عادل 12 كوب إلى 13 كوب من الماء، كلها تساعد على إدرار الحليب.
1: دكتورة، بالتأكيد على أن هناك أدوية مثلا أنتم أخصائي استشارية النساء والتوليد تنصحون بها الأمهات تجنبها، هل هناك مثلا أدوية معينة تنصحون بتجنبها أو لا يتم استخدامها خصوصا في الأشهر الأولى من الرضاعة؟
0: طبعا في أدوية ينصح بها، يعني حتى استخدامها أثناء الرضاعة بيكون مسموح، وفي أدوية بيكون غير مسموح استخدامها في فترة الرضاعة. أو ننصح الأم أنه إذا رضعتي لازم تكون ما قبل أخذ العلاج أو بعد أخذ العلاج. الأدوية المسموحة دائما هي المسكنات العادية اللي هي الأمول، البنادول، الصافي ليش المركب، الأدوية المسموحة المضادات الحيوية مثل الأموكساسيلين، الأزيثروميسين، السيفالوسبورين، كلها هذه بنسمح لها أثناء الرضاعة لأنها لا تفرز في حليب الأم. لكن هناك أدوية بنمنع الأم أو نقول لها أنك لازم تأخذيها باستشارة طبية، خاصة لو تكون من الأمراض المزمنة الذي لازم تأخذ العلاج بشكل دوري وهي مرضعة. فمثلا مثل أدوية الاكتئاب والقلق، أدوية الصرع والأعصاب، أدوية الغدة الهرمونية، أدوية الكانسر يعني السرطانات، في منع الحمل المركب، كلها هذه الأدوية التي بنمنع الأم من استخدامها أثناء الرضاعة، أو ننصح أنها تستشير الطبيب خلال كم مسموح لها أنها ترضع قبل العلاج أو بعد العلاج.
1: نعم، ذكرتم دكتورة حبوب منع الحمل المركب، مثلا لو تشرح لي هذه النقطة بحيث أنه يتضح للأمهات ما هو النوع مثلا الذي يتجنبنه، لأنه أحيانا بتشتري لها مثلا حبوب منع حمل وبعدين تجيس معها فترة ورجعت تصنف مثلا بعد الولادة أثناء الرضاعة تستخدمها.
0: في معانا حبوب منع الحمل نوعين زي ما ذكرنا، نوع صافي الذي هو اللي يسمى البروجستيرون اونلي بيلز اللي هو صافي، البروجستيرون الصافي الذي لا ما يعملش اي تداخلات مع زياده او نقص هرمون الحليب. وفي معانا المركب الذي يحتوي على الاستروجين والبروجستيرون. الاستروجين والبروجستيرون بيعمل فيدباك على البرين فيقلل من نسبه البرولاكتين في الدم ويقلل نسبه الاكسيتوسين وبالتالي بيقلل نسبه الحليب. فلذلك الأمهات بننصحها أنه خلال 6 شهور الأولى من الرضاعة أنها تأخذ الصافي الذي ما يأثرش على إدرار الحليب، لأنه خلال 6 شهور الأولى إحنا بنقولها رضعي رضاعة خالصة، فلازم تكون كمية الحليب كافية أنها تغطي احتياج الطفل في اليوم. بعد 6 شهور نقولها لا، هنا يبدأ الدخول الغذاء التكميلي، فتحتاج ما دام في غذاء تكميلي معناها أن

0: الطفل في وجبات إضافية وفي تغذية إضافية، فتأخذ حبوب اللي هو المركبة اللي تحتوي الأستروجين والبروجسترون.
1: نعم. مستمعينا الكرام، نذهب إلى فاصل ونواصل، ابقوا معنا.

لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى.

0: يا عمه هي وبتشغال حالك في المزرعه عن جوال الاله جوزها عدو
1: الاله قلنا لهم يروحوا يشقوا انفسهم يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امن له بسطه والثاني سافر يا اخي ايش نعمل كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله ليش ما انت كذا قل لي تدي زكاتك او ما
1: وما دخلت زكاه
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما هو ما قلت ارفع صوتك انا ما اسمعكش.
0: اها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك انت ضيع تعبك وشقى وما حد كل شيء
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك يلا خاطرك شاروح اصلي الذن اسمعه ولا لا
0: انت داري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به صلاه وزكاه وجهه.
1: جزاك الله خير والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه لكن باذن الله اننا ما اتخلى واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: باقات نت توفير الشهرية من يمن موبايل تلبي احتياجاتك وتناسب أوقاتك. باقة 5 جيجا ب 2300 ريال فقط منها 4 جيجا تستخدم في أي وقت و1 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. باقة 7 جيجا ب 3000 ريال فقط منها 5 جيجا تستخدم في أي وقت و2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. صلاحية الباقات 30 يوم لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. أسعار الباقات شاملة للضرائب. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل نت توفير إلى 123 مجانا. باقات نت توفير باقات لكل الأوقات.
5: يمن موبايل معنا اتصالك أسهل.
6: هل تشرب المشروبات الساخنة في أكواب بلاستيكية؟ قد تكون تعرض صحتك لخطر لا تراه. تعرض بعض أنواع البلاستيك للحرارة قد يؤدي إلى انتقال مواد كيميائية إلى الطعام أو الشراب، وقد يرتبط التعرض المتكرر لبعضها بزيادة خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان. احمي نفسك وأسرتك وتجنب استخدام الأكواب البلاستيكية مع المشروبات الساخنة، واختر البدائل الآمنة كالأكواب الزجاجية أو الكرتونية. الوقاية اليوم صحة تدوم. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
7: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: عدنا إليكم مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصيرة ومنبر الثقافة الصحية. نحن معكم على الهواء مباشرة في عدة آفاق، نناقش مع ضيفتنا الدكتورة سامية عبد السلام الرضي، استشارية أمراض وجراحة النساء والتوليد، نائب رئيس قسم التوليد بمستشفى الثورة بالأمانة العاصمة. حياكم الله دكتورة مجددا. نناقش الرضاعة الطبيعية، أهميتها وفوائدها لصحة الأم والوليد. دكتورة، كان وصلتم قبل الفاصل إلى أهمية الوجبات أو الأكلات أو المشروبات التي تساعد على إدرار الحليب، وذكرتم منها أيضا الأدوية التي يجب على الأمهات أن تتجنبها، ومنها حب من الحمل المركبة. دكتورة، بالتأكيد على أن هناك فائدة قلتموها في الجانب النفسي بين الأم والوليد، لو تطرقوا هذا الجانب.
1: الرضاعة هي تعزز أولا العلاقة بين الطفل والوليد، الطفل والأم. احنا قلنا في البداية الرضاعة بتفرز هرمون اسمه هرمون الأكسيتوسين. هذا الهرمون بيزيد من المشاعر الحب والحنان بين الأم والطفل، إضافة إلى تلامس الجلد. يعني أثناء ما تكون الأم حاضنة للطفل، هذه الملامسة بتؤدي إلى إفراز إحساس الطفل بالحنان، بالدفء، وإحساس الأم بحنانها لطفلها. إضافة إلى أنه الرضاعة التواصل البصري اللي يسمى eye to eye contact ما بين الأم والطفل. تكون الأم تشوف طفلها، حتى الطفل يشوف الأم أثناء الرضاعة. هذا بيولد اللي نسميها الايرلي كونتاكت، يعني تفهم الأم طفلها ويفهمها من خلال النظرة. الطفل يحس بصوت الأم، بحنانها، بدفئها، رائحة الأم، كلها هذه بتقوي العلاقة والارتباط بين الأم والطفل. حتى مجرد ما يحس الطفل أول ما تحضنه الأم، مش بس وقت أثناء الرضاعة، حتى لو حضنت الطفل بيحس بالأمان، ارتبط حضن الأم بالأمان، بالدفء، بتوليد المشاعر العميقة بين الأم والطفل.
0: نفهم من كلامكم على أنه كلما زادت الأم إرضاعها، كلما زادت الأم من إرضاعها لطفلها، كلما ازداد التعلق والمحبة والطاعة أيضا
1: بين الطفل. أكيد بين الأم والطفل.
0: نعم دكتورة، كيف يمكن للأسرة والزوج دعم الأم المرضعة؟
1: نجي لجانب الزوج، يعني دور الزوج ودور الأسرة. الزوج أولا لازم يكون في تشجيع من الزوج على الرضاعة، من خلال أول حاجة أنه يشجعها على رضاعة الطفل، تخفيف العباء، تخفيف العبء على الأم، يعني أنه يحاولوا يقللوا من أعبائها ومهامها المنزلية والمسؤوليات المنزلية، بحيث أنها تكون مرتاحة نفسيا في أثناء الرضاعة، ما يكونش في قلق، ما يكونش في توتر، ما يكونش في ضغط نفسي. يقللوا من المشاكل الأسرية، من الأصوات المرتفعة، يعني يكون في علاقة ودية ما بين الزوج والزوجة، علشان تكون الرضاعة خالصة، عشان يكون في إدرار، لأنه احنا قلنا من أسباب نقص إدرار الحليب التوتر النفسي والقلق والحالة النفسية للأم. الإمداد الكافي بالغذاء للأم أثناء الرضاعة، يعني لازم يكون في خضروات، الفواكه، العصائر، المشروبات موجودة، يعني لأنه فقر الدم وقلة التغذية بتقلل من نسبة الإدرار. هذا كلها هي مهام الزوج، إضافة إلى مساعدة الزوج، يعني يساعد في الاهتمام بالطفل، الاهتمام بتغيير الطفل، الاهتمام بحضن الطفل، يعني أنه مش بس كلها مسؤولية الأم. بالنسبة للأسرة، يعني إذا كانت الأهل موجودين في البيت، يحاولوا أنهم يخففوا من أعباء الأم، من يعني ما يكونش الطفل بيبكي والأم وحدها بتشتغل ومش قادرة لا تأخذ الطفل ولا قادرة أنها تروح ترضعه، يكون في من بيقوم بالعمل ويساعدها، خاصة لما يكون في معها أطفال، يعني أولاد كبار في البيت، الأخوة الكبار يعتنوا بالأطفال الصغار القريبين، بحيث أنهم يخففوا من الجهد عليها.
0: نعم، معنا سؤال قالت: السلام عليكم دكتورة، الرضاعة حق بنتي بلاستيك، هل تؤثر عليها؟
1: الرضاعات استخدام الرضاعات الصناعية هي واحدة، طبعا احنا واحدة من المشاكل في او المخاطر في الحليب الصناعي هي التلوث وعدم التعقيم. في فترة زمنية محددة، اولا انت لازم تعملي تعقيم، سواء كانت بلاستيكية او زجاجية، لازم يكون في تعقيم على مدار يعني كل رضعة لازم تتعقم الرضاعة بعد كل الرضعة. هذا أول شيء، سواء كانت البلاستيكية أو الزجاجية. لكن استخدام الرضاعات البلاستيكية لها فترة زمنية محددة، يعني أنت ما تجلسيش ماسكة الرضاعة ترضعي بها كل يوم وتجلس معش مثلا 3-4 شهور، يعني مدة الرضاعة البلاستيكية لأنش بتستخدميها بشكل دوري وتعقميها بشكل دوري، لازم إنش استخدامها يكون بسيط، شهر واحد وتكفي، وتغيري الرضاعة، تغيري الرضاعة الثانية. أما إذا كانت معش الزجاجية وهي الأفضل طبعا، دائما الزجاجية هي الأفضل، لأنه ما بيطلعش نسبة يعني ما بي أثناء التعقيم، لأنش أنت بتعقميها بماء ساخن ما بيحصلش تحلل أو خروج للمادة البلاستيكية، وما بنخافش من المواد البلاستيكية، يعني من المواد الزجاجية نخاف من المواد البلاستيكية مع الحرارة، فيفضل أنه ما تعديش الشهر ولو قد بدلتيها. لكن لو هي زجاجية مسموح لش أنش تستخدميها من 2-3-4 طالما كان في رضاعة تعقيم صحيح.
0: نعم.
1: ويفضل أنه بعد كل رضعة يتم تعقيم الرضاعة.
0: نعم دكتورة، طبعا معنا سؤال، قال زوجتي لا زالت ترضع ابنتي وقد عمر البنت 3 سنوات، ما نصيحتكم في هذا الموضوع وهل تؤثر على البنت؟
1: عندها إمكانية وعندها قدرات، يعني إحنا يا دوب يوصل إلى السنتين، يعني مريعة أي حين تخلصها السنتين، إذا وصلت للسنتين كثر الله خيرها، ما بعد السنتين يصبح استهلاك، يعني مش فائدة للبنت، يكون في استهلاك للأم، لأنه الآن هي بترضع بتأخذ كمية من مخزون الأم، خلاص وقف يعني نسبتها. بالنسبة للطفلة هي ما بيحصلهاش أي حاجة، هي بترضع حليب محتوي على بروتين، محتوي على كربوهيدرات، محتوي على كل شيء. المتضرر من الرضاعة هي الأم، لأنها بتبدأ تسحب من مخزون الطفل، لأن احتياجها الآن الطفلة 3 سنوات، يعني احتياجها يصبح أكثر، فالأية تحتاج إلى يعني ممكن إذا ما بترضعش ممكن تستمر في الرضاعة ساعة كاملة أو ساعة وشوية وهي بترضع، فبتسحب كمية المخزون اللي مع الأم. التأثير على الأم مش على الطفل.
0: نعم دكتورة بتقول، لكن يا دكتورة بيقولوا بعض الأطباء والطبيبات بينصحننا على أنه يسبب مرض بعد 3 سنوات، هل هذا الكلام مثلا صحيح؟
1: لا مش صحيح.
0: هل تقصد كواشر كور ولا إيش؟
1: لا لا لا، ما عمره ما كان حليب الأم يسبب المرض، لو كان حليب الأم يسبب المرض ما ينصحش من البداية أن احنا نرضع، يعني أن يترضع الأم. الحليب زي ما هو، محتوى الحليب زي ما هو، وتركيبة الحليب لا تتغير بدرجة الحرارة الثابتة، بدرجة النسب المئوية لكل المركبات لا تتغير أبدا، ولذلك ما بتسببش أي أمراض. المتأثر فقط هي الأم فيما بعد.
0: نعم يقول الله والوالدات يرضعن أولادهن
1: حولين كاملين، الله سبحانه وتعالى، أيوة الله سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن حولين كاملين، يعني بعد الحولين خلاص الطفل ما عادش محتاج إلى الرضاعة للأم لما فيها من أضرار على الأم وليس على الطفل. الطفل هو حليب زي الحليب الصناعي اللي عتديله من خارج.
0: دكتورة بالتأكيد قالت على أن هناك خرافات حول الرضاعة الطبيعية، طبعا أنتم قد فنتم هذه الخرافات؟
1: لا، في خرافات يقول لك أنه لا، الخرافات هي إيش؟ أنه مثلا الثدي الصغير ما يفرزش كمية حليب كافية للطفل، يعني تقول لك لا هذا والله صدرها صغير أو ثدي صغير ما بيش طفل ما بيشبعش. الإضافة إلى أنه الشائعة الثانية أن الحليب خفيف الطفل ما بيشبعش، بنضطر أن احنا ندخل الحليب الصناعي في وقت مبكر.
0: نعم.
1: وهذا ما بيعمل مشاكل صحية على الطفل فيما بعد، الحليب الصناعي. الثاني أنه خلاص الرضاعة الطبيعية، يعني الأفضل أنه الآن قد في حاجة اسمها الموضة الجديدة البرستيج، عشان ما تتخربش البنت وما يحصلش تدلي مثلا أو زيادة في كبر الثدي أو أنه ما بيحصلش ترهلات، فالأفضل أن أنا أرضع رضاعة صناعية علشان ما أحافظ على البرستيج، يعني أحافظ على الوزن.
0: هذه هي الخرافات.
1: أي الخرافات هذا الجديدة، هذا اللي القديمة هذه كانت أنه كمية الحليب غير كافية وأنه الثدي الصغير ما يفرزش حمد. لا، طالما في حليب فهو كافي للطفل خلال 6 أشهر الأولى من الرضاعة.
0: كيف تعرف الأم أن الطفل يلتقم الثدي بطريقة صحيحة؟
1: علشان أعرف أن الطفل أخذ الثدي بطريقة صحيحة، أولا لازم يكون وضعية الطفل، وضعية الطفل صح، الوضعية ما يكونش مستلقي استلقاء كامل في حضن الأم، لازم يكون مرتفع الرأس، الرأس والظهر يكون مرتفعات مع مستوى، يعني الأم تكون حاطة الطفل على الذراع،
0: يعني يكون شبه مرتفع شبه جالس.
1: تحاول أنه يأخذ الطفل الحلم، يعني الهالة اللي حول الحلمة، ما يأخذش بس الحلمة بس، لأنه الحلمة هنا بيعتبر غير الرضاعة غير صحيحة. لازم يأخذ من الهالة، نسبة دخول الهالة لازم تكون نسبة دخولها من الأسفل من الأسفل أكثر من الأعلى، يعني فيكون في ظهور للهالة من الأعلى أكثر من الأسفل، عفوا العكس، إنه يكون آخذ جزء كبير من الأعلى أكثر من الأسفل، إضافة إلى يكون شفة الطفل الثنتين العلوية والسفلية بارزة إلى الخارج، يكون في انتفاخ في الخدود في خط الطفل، معناها أنه بيرضع بكمية بطريقة صحيحة. إضافة إلى الأصوات، الصوت، أنه في صوت للبلع، لبلع الحليب، معناها أن الطفل أخذ التقم الثدي بطريقة صحيحة. الألم، أنه ما يكونش في عند الأم ألم وأثناء الرضاعة، إذا في ألم اعرفي على طول أن الطفل هذا ما أخذش الثدي بالطريقة الصحيحة، أخذ الحلمة فقط وأثناء مص الحلمة بس بيعمل ألم. هذه العلامات اللي تدل على أنه أخذ الثدي صح.
0: نعم دكتورة، معنا سؤال قال: كيف تتعامل الأم مع تشقق الحلمات أو احتقان الثدي؟
1: تشقق الحلمات واحتقان الثدي، أولا احتقان الثدي دليل على أنها ما بترضعش بالكمية الكافية، هذا أول حاجة، يعني ما يحتقنش الثدي ويحتقن الحليب إلا أنه ما فيش رضاعة من الثدي. هذا أول شيء، علشان احتقان الثدي لازم الأم ترضع من الثديين في الرضعة الواحدة، ترضع من الثديين، يعني ترضع من الثدي الأول إلى أن تحس أنه خلاص يعني انتهى مخزون الثدي الأول، وتنتقل إلى الثدي الثاني، لأن الرضاعة تستمر من 20 دقيقة إلى 45 دقيقة الرضعة الواحدة، مش 5 دقائق وقالت خلاص رضعت وكملت، وشوية وقدوا بيبكي قدوا جاوع مرة ثانية وقالت رضع مرة ثانية. الرضعة من 20 إلى 45 دقيقة، فلازم يكون في الرضعة الواحدة تناوب بين الاثنين، ترضع من الثدي الأول إلى أن ينتهي وبعدين تنتقل إلى الثدي الثاني. احتقان الثدي معناها أنه ما بترضعش من الثدي هذا بطريقة بكمية كافية، لذلك بيحصل احتقان. تشقق الحلمة معناها أنه الطفل بيلتقم حلمة الثدي، ما بياخدش الهالة، ما بياخدش الثدي بطريقة صح، لما يحصل مص مع الوقت للحلمة تبدأ الحلمة تنفصل عن الثدي، فيحصل التشققات. هنا لما يحصل التشققات يبدأ يظهر الألم، لما يظهر الألم الأم توقف الرضاعة، تقول أنا خلاص عندي ألم في الثدي وعندي تشققات في الحلمة، أنا ما أناش قادرة أرضع.
0: نعم،
1: فتتعامل معها بطريقة، أول حاجة تصحيح وضعية الجنين، أخذ يعني تتأكد أن الطفل أخذ الثدي بطريقة صح، إضافة إلى أنه يقول لك تعمل قطرات من الحليب، حليب الثدي نفسه، حول الحلمة وتتركه يجف، إضافة إلى استخدام المراهم الطبية مثل البيبانثين اللي يعمل التئام، تهوية الجيدة للثدي، عدم استخدام الصوابين والمعطرات اللي تؤدي إلى التهاب حلمة الثدي، والملابس الناعمة الرطبة،
0: يعني استخدامها.
1: أيوة.
0: نعم دكتورة، ما رسائلكم للأمهات الحوامل والمقبلات على الولادة؟ طبعاً
1: الرسالة الأولى أنه طالما اخترتي أن تكوني أم فلازم تدفعي ثمن الأمومية، وثمن الأمومية أول حاجة أنش تكوني أم مثالية في الرضاعة، أنش ما تتذمريش، أنش تنوي أنش تأخذي الطفل وترضعيه منش رضاعة خالصة، أنش تفهمي أولاً إيش فوائد الرضاعة مستقبلاً لش وللطفل، كل ما رضعتي أكثر وكل ما كان في رضاعة خالصة بعيدة عن الحليب الصناعي، كل ما أنت ارتحتي مستقبلاً من الأمراض المزمنة، من الإصابات والنزلات المعوية، واصل الطفل عنده إسهال، واصل عنده ألم ومغص دائماً، أنت في المستشفيات عنده حمى، عنده التهابات، نزلات معوية، فيما بعد يعاني من أمراض مزمنة ممكن يؤدي إلى السمنة، إلى زيادة في الوزن، إلى أمراض مثل السكري، كلها هذه لازم أنت تحطي في بالك أنه هذه الأشياء ممكن تصير، يعني تحصل للطفل، فالأفضل أنه علشان أنا أتفادى كل هذه المشاكل أن أنا أحمي طفلي بل جهاز المناعي الطبيعي الذي خلقها الله له في الثدي، ونشترضعي رضاعة خالصة أول 6 شهور.
0: نعم دكتورة، لدينا سؤال قال أنها ولدت وجاها حمل وعمر جنينها وعمر مولودها 6 شهور، متى تنصحون مثلا أن توقف الرضاعة على المولود الأول كونها حامل بالمولود الثاني؟
1: في موانع، أول حاجة في موانع للحمل. إحنا تكلمنا عن ما تكلمناش عن طريقة ليش بنوقف الرضاعة. الرضاعة الطبيعية توقف في أكثر من موقف. أولا عندما يكون الأم والطفل منفصلين، يعني أخذوا الطفل أو الأم توفت لا قدر الله، أو مش قادرة ترضع الطفل بسبب أمراض مزمنة مثل الإيدز، مثل الأمراض التي تفرز أو الفيروسات التي تفرز فيها حليب الأم، إذا كان في مشاكل صحية، إذا كان الطفل عنده أساسا أمراض تمنع يعني أو تعيق هضم حليب الأم، في أمراض خاصة في الجهاز الهضمي يسموها autoimmune disease تحصل في الجهاز الهضمي تمنع، يعني يكون الطفل مش قادر أو يتحسس من حليب الأم، في هذه الحالة إحنا بنوقف الرضاعة. توقيف الرضاعة إضافة إلى موضوع الحمل المبكر، إنها تحمل وهي بترضع. إذا حملت الأم وهي بترضع، هنا واجب عليها أنها توقف الرضاعة.
0: في أي شهر مثلا من الحمل؟
1: مباشرة أول ما تعرف أنها حامل توقف الرضاعة، لأنه الآن أصبح أولا هم يقولون لأنه الطفل يمرض، هو ما يمرضش بقدر ما أنه ما عاد يوصلش الكمية الكافية من الحليب، لأنه خلاص أول ما يبدأ الحمل تقل نسبة الحليب في الثدي، إضافة إلى أنه الأم الآن تصبح بحاجة إلى توفير غذاء لمن؟ لطفلين، طفل بينمو داخل وطفل محتاج إلى الغذاء خارج، فتنهد صحة الأم، يبدأ المخزون ينتهي فيؤثر سلبا على الأم، فمجرد ما تعرف أنها حامل توقف الرضاعة.
0: دكتورة معنا سؤال، قالت أنا حينما أرضع ولدي بعد إرضاع ولدي يأتيه مغص وليدي، هل من أسباب المغص الوليدي الرضاعة الطبيعية أو الحليب الصناعي أو ما لا تنصحون بها؟
1: بعد الرضاعة إذا حصل مغص، طبعا حليب الأم ما يعملش أي مغص للطفل، الحليب الصناعي هو اللي يعمل المغص، يعمل الانتفاخات، يعمل الغازات. المغص بعد الرضاعة الطبيعية هي لسببين، يا إما إنه أنت لما كان بيرضع في مكان متهوي أثناء الرضاعة بيدخل هواء مع الرضاعة فيعمل انتفاخ وغازات، فلهذا بيحصل له مغص بعد الرضاعة، إضافة إلى أنه الطفل أساسا بيكون عنده غازات فتبدأ الأمعاء تتحرك، تمام؟ فأول ما يبدأ يرضع وتتحرك وفي غازات فيجي له مغصات، أما أن السبب هو الحليب لا.
0: وفي هذا النقطة ماذا تنصحون مثلا الأمهات بعد بعد بعد ما يرضعن أولادهم؟
1: بعد الرضاعة النصيحة الأولى، أول حاجة أنها تتأكد أولا أنه أخذ الحليب الثدي بطريقة صحيحة وما فيش هواء بيدخل مع الرضاعة. اثنين، انه يكون بعد الرضاعة انها تعمل انها ترفع الطفل، يعني نسميه احنا تركزيه، تركزه وتعمل على مساحات على الظهر الى ان يبدأ الطفل بهضم الحليب اللي رضعه.
0: اشكركم دكتور على هذه المعلومات المفيدة والقيمة، ونشكر حضوركم الى اذاعة افاق ام.
1: شكرا جزيلا لكم، سعيدة جدا باستضافتكم لي، المعذرة إذا كان في أي تأخير أو تقصير في الإجابة على الأسئلة، وشكرا جزيلا لكم.
0: ما بيش أي تأخير ولا أي قصور، بالعكس استفدنا كثيرا. نشكركم على حضوركم على رغم انشغالكم بمستشفى الثورة ومع ذلك حضرتم إلينا، نشكركم كثيرا، وبإذن الله سبحانه وتعالى ستكون لنا حلقات أخرى في مواضيع أخرى في صحة الأم والوليد. كما نشكرهم مستمعين الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة، نشكر أختنا المخرجة الأستاذة سوسن مجاهد على متابعتها لنا، وإلى لقاء قادم بإذن الله سبحانه وتعالى في حلقات قادمة. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، معكم من الإعداد والتقديم فارس شوقي إدريس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: إذاعة الوعي والبصيرة آفاق اف ام تقدم دروس فقهية نتعرف من خلالها على فقه العبادات والمعاملات مع فضيلة القاضي العلامة عبد الله الراعي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، وما زلنا نعيش معكم بارك الله فيكم في كتاب السير. قلنا وأن لا يتنحى ما وجد ناصرا، لأن الحجة كما قال الإمام علي: والله لولا وجود الناصر ووجوب الحج وقيام الحجة لتركت حبلها على غاربه، إلا لأنها ضمن لا بأس منه. وأن يؤمر على السرية أميرا صالحا، أيوة قادل للجيوش للكتائب حتى الأكساء، صالحا لها ولو فاسقا، الذي يعني له الخبر. كل واحد الطياري لهم خبر كيف يديرون الطيران، وفي البحرية وفي البرية وكلا. وتقديم دعاء الكفار إلى الإسلام نعمة، لو استغل المسلمون والعرب هذه الثروة، هذه القنوة من العجائب، أكثر كثير من القنوة، تبث التعاره والتفكك والانحلاء. ولو استعانوا بهذه المنظومة التي أكرمنا الله بها بجميع اللغات لانتشر الإسلام من دون تعب، من دون سفر، من أكلنا اللون للراجل بات قالبا. والبغاة إلى الطاعة، وندب أن يكرروا علم ثلاثة، وينشروا فيها الصحف ويرتب الصحف، أي يقول لهم ويعلمهم ويوجب عليهم الحجة، مثل ما بيدعيهم السيد: أنا بين أنصحكم، أمريكا لن تنفعكم، بأنصحكم رجعوا إلى عقولكم، يعني بيننا وبينكم جوار، يلزمهم الحجة أمام الله. بعده ينكس الله يعني هامة المتكبر. فصل: فإن أبوا وجب الحرب، إن ظن الغلب فيفسقوا من فر، إلا متحيزا إلى فئة ردء، هذا إلا يعني إلا متحيزا إلى فئة لا بأس كدوه، حيصير لا معسكر ثاني، أو منعة وإن بعدت، أو لخشية الاستئصاء، أيوة عندما يعني تقع محنة وكذا وانتقل يعني تكتيك وكذا، أو نقص عام للإسلام بسبب التهاون، بسبب استغفر الله العظيم التعللة، ايش وش جهد قال لك التعللة، بتدفع قدك بتدفع الكفر، قد جالة فوقك ما عاد يشترج فيها عربي ولا هاشمي إمام ولا غيره، تقاتل تحت رايته. ولا يقتل فان قد كبير في السن ومتخلن، يعني معتزل الجميع، ما وأعمى ومقعد وصبي وامرأة وعبد إلا مقاتلة، أي أو ذا رأيا مستشار أو متقى به للضرورة، أي فعل مترس وبيقربوا عيدمرونه، إحنا لا نقصد قتله، وإذا حد قتل منهم سواء يتي يعني إلا بمسلم إلا الخشية الإصال عيدمرونه. وفيها التي والكفار: ولا يقتل ذو رحم رحمة إلا مدافعة، أيوة كيف عن نفسه أو غيره، أو لأن لا يحقد من قتلهم. فصل: ويحرق ويغرق ويجنق إن تعذر السيف، يعني حسب يعني الوقت والزمان والمعركة. وخل وعمل لا يقتل، أي ما بيش في هذا المكان لا المقاتل، وإلا فلا إلا لضرورة، ويستعين بالعبد للضرور، ولا ضمان على الله غير من الأموال، فيضمن وترد النساء مع الغنية إذا نحتاج للجراحة للمد يعني الإمداء يجوز. ويغنم من الكفار نفوسهم إلا المكلفة من مرتد ولو أنثى وعربي ذكر غير كتابي، فالإسلام نقول لها الإسلام ولا السيف، وأموالهم. ولا يستبد غانم بما غنم يسبر شيء أخذ منا أبدا، ولو طليعة ولو هم الذي سبقوا، أو سرية بقوة ردئهم، كلهم في المعركة السواء، إلا بشرط الإمام رغب، كما قال النبي: من قتل قتيلا فله سلبه أو تمثيله فلا يعتق الرحم ونحوه، ومن وطئ ردها وعقرها ولدها، ولا حتى ولا نسب، والإمام قيل: ولو غائبا اصطفي له شيء واحد، وهو شيء واحد، ثم يقسم الباقي بعد التخميس والتمثيل بين ذكور مكلفين أحرار مسلمين قاتلوا في المعركة أو كانوا ردءا، ولم يفروا قبل إحرازها للرجل سهم ولذي الفرس لا غيرها سهمان إن حضر بها ولو قاتل راجلا. أي هذا حسب يعني هذا وقد به خير كبير قد انفيقوني كذا وبعدها لا أهدى لهم أهدى. ومن مات أو أوسر أو ارتدت بعد الإحراز فلورثته الصح ويربخ وجوبا لمن حضر من غيرهم جت المرأة أو الصبيان أو ولا يطهر بالاستيلاء إلا ما تنجس بتذكيتهم أو رطوبتهم. ومن وجد ما كان له فهو أولى به بلا شيء إذا هو حق بعينه أخذ على والقيب بعينه قبل القسم وبعدها بالقيمة أيوة للعبد الآبي. فصل وما تعذر حمله حريقة والحيوان بعد الذبح أي إذا هم يعني ما قدرناش نأخذوا ومستعجلين والمعركة كذا يدفنوا ولا يحرقوا ولا لكن حيوان لقد ذبحنا مثل النسور ولا حسب. ويقتل من كان يجوز قتله والسلاح يدفن أو يكسر ولا ملكون علينا ما لم يدخل دارهم قهرا ولا البغاة غير ذي الشوكة من الكفار مطلقا ما بش له قوه ولا شيء. فصل ودار الحرب دار إباحة يملك كل فيها ما ثبتت بيده عليه ولا ناشره ولو والدا من ولد أيوه هذا كله سواء هذا بسروا ما أحلى هذا. وأمانهم لمسلمين أمان لهم منه فلا يغنم عليهم مش تأمنه ولا تفعل التأشيرة وبعدها تشتي تقدر به ما بش في الإسلام هذا الصدق هذا ماشي من أخلاق الإسلام الصدق. وبعدها أي كافر إسلام عندنا خلاص احفظوا طفله الطفل يلحق بأحد أبويه المسلماء هيبسر. والباقي من يظهر أنه محق والإمام مبطل الدولة جاء واحد استعان بالكفار أو مثل ما بيفعلوا هذا ولا ويقولوا أنهم على الحق ويشتوا يسقطوا أعوذ بالله ويسلموها سلام بسلام للكافر ولا المنافق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسروا أخلاق الإسلام سوى هذا قال لا يسبون ولا يقتلوا جريحهم عالج جريحهم ولا مدبرهم إذا هربوا نتركهم الله الله وهم كب يعملوا بالأسرى كب يشمتوا بهم بيبيعوا من الكفار وهم من أبناء جلدتي من أبناء وطنيهم أين العقول أعوذ بالله من هذا الخسران المبين نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا لله وإنا إليه راجعون لا حول ولا قوة إلا بالله. وله عقد الصلح ما بش قلق ولا بش يعني وأن يتبادلوا الرهائن وهذا كل الراجع إليه سواء هذا وما رأى يعني باسمه إن ما رأى فيها المصلحة للإسلام عمل به وخلاص وحتى هناك قانون إذا بعض الأقدار فيها غير المسلمين من يهود أو نصارى أو غيرهم يعني لهم حقوقهم وعليهم حقوق مذكورة مزبورة سواء هذا ويحترموا ولا يعتدى عليهم. كان الإمام يحيى رحمه الله يعين لهم حاكما لفصل الخصم فيما بينهم فلا يعتدى عليهم ولا يؤخذوا يعني سواء ولا تهتكوا أعراضهم ولا يؤخذوا أموالهم شيء كذا كلا. ويظهرون يعني شعائرهم في حق يعني بيعهم أو كنائسهم ما يظهرش بين المسلمين سواء ولا نسمع لهم يبيعوا ما حرمه الإسلام من خمر فيما بين مسكتين داخل البيوت تمام هذا. وبعد إذا معنا عهد معاك مع من كان ونقضوا إذا نقضوا فرضا يعني هم الذين بدأوا به سواء خلاص هيبسروا دار الإسلام ما ظهر فيها الشهادة والصلاة خلاص بشرط وألا تظهر فيها خصلة كفرية هيبسرته ما كان يشتغف على نبطل الحدود وتظهر يعني صفات الكفر نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أما إذا قد ظهرت قالوا وتجب الهجرة عنها وعن دار الفسق إلى خلي عن أما هاجر لأجله نعوذ بالله. وبعد بسروا الردة يخرج الإنسان من الإسلام إذا اعتقد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو تلفظ معتقدا بعضهم أخبال يجي يقول وأنا كذا وأنا كذا أخبال أمانة ما يسبرش هذا فيها إثم كبير من الكبائر ما يسبرش الصدق ما يسبرش يبصروا. وعلى كل مكلف مسلم الأمر بما علمه معروفا والنهي عما علمه منكرا. إن هذا الاعتداء علينا ما قدرتوش إنه منكر. بتقولوا يمن يقتل يمني وإن ضائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بقت إحداهما هذا أنبغى شنوا علينا الحرب من وسط أمريكا. أعلنها قبال الله وخلق الله في القنوات من أمريكا وباشرونا في نصف الليل والناس أماء بيتونا قدرا من دون سابق علم ولا بيننا وبينهم شيء. اليمنيون بنوا يعني أرض الحجاز. اليمنيون كانوا يكنون لهم الاحترام وصدقوهم وتركوا مذهبهم ولحقوا بهم وشنوا علينا الغارات بعد ما شو مشروعهم مشروع أمريكا وبريطانيا يفككوا المسلمين يقتسمون أرض العرب يأخذون مقدرات العرب يمنعون الشعوب من استخراج يعني ثرواتهم ويريدون أن يأقلموا بلدنا. إنما قد تريتوش ما شو منكر هذا وبيطالبوا بحقوق المرأة تخرج عارية أن نجعلها لا حرم لها ولا شيء وأن نسقط الحدود لا حد قطع يد سارق ولا جل وأن نستخدم الربا في كل مناحي الحياة وأن نوالي الكفار وأن نعتز بثقافة الكفار وأن نعتقد أن السعادة هناك وأن هناك وهناك. كل هذا ما هذا أيبسرتو وإلزام سوى هذا معلومات قوي. قالوا آخر فصل في مثل أزهاء ويجب إعانة الظالم على إقامة معروفه قد ظالم فضلا عن العادل فضلا عن المحتسب فضلا عن المقتصد فضلا عن الداعي إلى الخير فضلا على الداعي إلى كتاب الله فضلا عن الداعي لك نقرأ سواء. فهموا الأنبياء ما بيبدعوا أول الله يؤمنوا الأعراض والأوضاع ويخلصوا الناس من المظالم والأقل ظلما على إزالة الأكثر مهما وقف على الرأي. الأمور أوضح من الواضح أماني أوضح من الواضح أماني إنها أوضح من الواضح وأننا مسؤولون وسنسأل. شافي حديث لا تزولا قدم عبد حتى يسأل عن أربع عن عمره وعن ماله وعن قالوا عن حبنا أهل البيت. من بعد الإمام علي بيقتلوهم وسبوهم ويكذبوا على الناس ويغيروا الحقائق صرفوا الناس عنهم ما بيقبلوا حتى أحاديثهم. أين كتب أهل البيت؟ إن تيت الكتاب رافضي. قلنا ما هو الرافضي؟ أنت داري ما هو الرافضي؟ هم رفضوا الباطل والظالمين. وأنتوا تشتوا مع الظالمين تشتوا مع أهل الظالم بيأكل حقك وزيد تعظمه يقوي الظالم لا توصل إلى حقك ويغتصب أرضك ويستولي على مالك وزيد تعاونه. أين عقولنا هذه يا خبرة؟ أين عقولنا؟ نصيحة لله نصيحة لله. التفوا حول قيادة أهل البيت ورناء الكتاب سمعتوا الأحادي نصيحة لله قروا كتبهم ما فعلنا التعصب والباطل وقولوا بني مسجد مدري ما هو نقمة واغتياء والغيب من الكبائر ما مدري كيف آخر الزمن. فقطينا لكم الحديث من قاتلنا في آخر الزمان فكأنما قاتل مع الدجال قد والدجال أمريكا وبريطانيا. وفقنا الله للخير كله وجنبنا من الشر كله وختم لنا بالحسنى وعافانا من الذنوب والأوزار. اللهم اهلك المعتدي اللهم اهلك المعتدي اللهم اهلك المعتدي اللهم اهلك أمريكا وبريطانيا وفرنسا وآل سعود وآل نهيان وأتباعهم وإسرائيل ومن أيدهم ومن أفتاهم ومن أمدهم. اللهم سلبهم العافية وسلبهم الماء وصلت عليهم كل علة حتى يتمنوا الموت قبل حلول وصلت بعضهم على بعض واطفئ نارهم وخيب آمالهم وأهلك رجالهم واطفئ نارهم وأعمي أبصار الطيارين والطيارات وانصر المجاهدين. اللهم انصر لهم انصرهم وافتح لهم الأرض ومن قلوب الناس واتل لهم واشف الجرحى وفك عن أسرى وعلى نية الجميع بفضل فاتحة الكتاب وسورة الإخلاص ثم إلى نسلوا آله الطاهري وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وفي أمان الله مع السلامة.
0: كنتم مع دروس فقهية قدمها لإذاعة الوعي والبصيرة آفاق اف ام فضيلة القاضي عبد الله الراعي.
2: آفاق اف ام.

آفاق اف ام آفاق اف ام مساحة حرة وإعلام هادف.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم اهدنا لما تحب وترضى واسلك بنا الطريقة المثلى واجعلنا على ملتك نموت ونحيا، واجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور بصرنا وأبصارنا وجلاء همنا وحزننا. تكلمنا في المحاضرة السابقة عن نعمة هي من أعظم النعم التي أنعم الله بها على الإنسان وهيأها له في هذه الحياة، وهي نعمة الحيوانات بمختلف أنواعها، بكل ما بث الله في هذه الأرض من الدواب والحشرات والحيتان والأسماك وغيرها، كلها لها علاقة أكيدة بالإنسان وتنفع الإنسان في مجالات كثيرة في حياته على هذا الكوكب. تكلمنا أن هناك نوع خاص خصصه الله سبحانه وتعالى للإنسان، وكأنه خلق بشكل خاص وبطريقة خاصة ومن مواد خاصة ليكون هو الغذاء الرئيسي للإنسان. تلك هي الأنعام. الأنعام الذي ذكر الله سبحانه وتعالى أنها ثمانية أزواج، من الضأن اثنين، ومن المعز اثنين، ومن البقر اثنين، ومن الإبل اثنين، أي ذكرا وأنثى. فهي الذي أخبر الله سبحانه وتعالى أنه جعلها لنا، وأنه ذللها لنا، وأنه كما قال أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا. كذلك بقية الحيوانات كالخيل التي تستخدم في التنقل وتستخدم في الجهاد في سبيل الله ونصرة دين الله، حتى اقترن لفظ الخيل بالجهاد وأصبح الخيل كناية عن الجهاد في سبيل الله. ولهذا في الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان جالسا فجاء إليه بعض الصحابة فقالوا يا رسول الله إنهم يقولون لا جهاد، أي بعض الناس بدأوا يشككوا في مسألة الجهاد في سبيل الله، فقال كذبوا، الآن بدأ الجهاد.